0: بتعرف بدقيقة منفيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني في القرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم أنه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعدك كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة أكيد مسيحيا. المهم أنه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت إلى المكتبة البريطانية بلندن. أما بالسنوات الأخيرة فتم توحيد أجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الإنترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور أنه يوصلوا لها.

يا ملو.

لبنان الحبيب بكون مني ولكن يا حبايب بهالعيد مني ألف بوسة وتهاني على حساب.

0: لتجنب أي حوادث بالكهرباء تسبب لك إصابات خطيرة خاصة ببيت وإذا في أطفال صغار، التأكد من الأسلاك الكهربائية، وأهم شيء تكون بعيدة عن متناول الإيد. يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية مخفية تما نتفركش فيها. ربط كل الأسلاك الكهربائية بعلبة تحكم مركزية للسيطرة على أي خلل كهربائي داخل المنزل. التأكد أن الأجهزة الكهربائية بعيدة عن وجود المياه. التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية قبل وضعها قيد التشغيل تجنباً لأي ماس كهربائي. تجنب توصيل الكثير من الأسلاك للأجهزة الكهربائية بمنفذ واحد أو استعمال الرلونج. منفذ الكهربائي أو البريز، وفي حال وجود أولاد صغار بالبيت اقفاله بغطاء خاص للبريز. التشيك المستمر على كل الأجهزة الكهربائية، الغسالة، مايكروويف، براد المياه، التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر. الانتباه للأسلاك القديمة والمتهالكة. عدم إخفاء الأسلاك تحت السجادة عند أي مشكلة كهربائية قد تحدث، وقبل البحث عنها سحب الفيش من البريز أو قطع الديجونكتور.
1: هدفنا سلامتكم.

0: تعرف بدقيقة من فيدك.
1: كودكس سينايتيكوس اسم لرمز أو لكود؟ لا، أكتر وأبعد بكتير. عم نحكي عن نسخة كتير قديمة للكتاب المقدس، ويحكى أنه هالنسخة هي من أوائل المخطوطات، كتبت باليوناني بالقرن الرابع تقريبا. المخطوطة السينائية مثل ما تسمى بالعربي أو سينايتيكوس هي منسوبة لسيناء، واحدة من أقدم المخطوطات الكاملة تقريبا للكتاب المقدس باليونانية القديمة على جلد حيوانات، تحتوي على أجزاء كتير كبيرة كما يقال من العهدين القديم والجديد. ومثل ما قلنا هالمخطوطة ممكن تكون عائدة لتقريبا 330 أو 360 وما بينهما، واكتشفت بدير سانت كاترين بجبل سينا بمصر، ويعتقد أنه أخذت اسمها من هالجبل. تحتوي على معظم كتب العهد القديم بما في ذلك كتب مش موجودة بالعهد القديم العبري، وبتحتوي على نص كامل تقريبا للعهد الجديد مع بعض الاستثناءات الكتير قليلة. المهم انه هالمخطوطة كتير ساعدت بالمعلومات عن كيفية تطور النصوص الكتابية على مر القرون، وبتساعد كمان كتير بدراسة المخطوطات المختلفة اكيد مسيحيا. المهم انه هالمخطوطات يلي اكتشفت بدير سانت كاترين انتقلت الى المكتبة البريطانية بلندن. اما بالسنوات الاخيرة فتم توحيد اجزاء المخطوطة من مواقع عالمية عبر الانترنت، وهالشي سمح للباحثين والجمهور انه يوصلوا لها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك. لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يعمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوارها الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: فادي يوسف سالم، بسام سعيد الكيك، الياس مارون المدور،
0: ارتفعوا كالقرف.
2: المسيح قام حقا.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيليبي، الفصل الأول من الآية 1-10. يا إخوتي، من بولس وتيموتاوس عبدي المسيح يسوع إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع الأساقفة والشمامسة، النعمة لكم والسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي كلما ذكرتكم ضارعا بفرح على الدوام في كل صلواتي من أجلكم جميعا لمشاركتكم في الإنجيل منذ أول يوم إلى الآن. وإني لواثق أن الذي بدأ فيكم هذا العمل الصالح سيكمله حتى يوم المسيح يسوع. فإنه من العدل أن يكون لي هذا الشعور نحوكم جميعا، لأني أحملكم في قلبي. أنتم جميعا شركائي في نعمتي، سواء في قيودي أو في دفاعي عن الإنجيل وتثبيته. فإن الله شاهد لي كم أتشوق إليكم جميعا في أحشاء المسيح يسوع. وهذه صلاتي أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في كل فهم ومعرفة، لتميزوا ما هو الأفضل، فتكونوا أنقياء وبغير عثار إلى يوم المسيح، ممتلئين من ثمر البر بيسوع المسيح لمجد الله ومدحه. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال الرب يسوع لتلاميذه: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، فإني أعد لكم الملكوت كما أعده لأبي، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وستجلسون على عروش لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر. سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلب بإلحاح أن يغربلكم كالحنطة، ولكني صليت من أجلك لئلا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. فقال له سمعان: يا رب، إني مستعد أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت. فقال يسوع: أقول لك يا بطرس، لن يصيح الديك اليوم إلا وقد أنكرت ثلاث مرات أنك تعرفني.

وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياماً مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

0: بونجور.
1: يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم بهذا الوقت بتجدد اللقاء وبتتجدد الصبحية، وقلنا بونجور.

يا أبانا السماوي، أيها الطبيب السماوي الشافي، نقدم لك جميع مرضانا كي تخفف كل آلامهم وكي تشفيهم وتعزيهم في ضيقاتهم، فلا معنى لكل أوضاعهم سوى أن يعرفوا أنهم يشتركون مع آلام ابنك الحبيب لخلاص النفوس وخلاصهم.

نحن نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعرهم.

لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب، خشية من كلام الناس.

صديقي، حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس.

أنت من يهوى استعراض قدرته فإنك ستكون منفرا في نظر الآخرين، أما إذا كنت تتصرف بصدق وتؤدي أي عمل بإخلاص فتأكد أنك ستقدم للجميع أقوى العروض. لا يمكن أن تدوم علاقة تضع نفسك فيها في المقام الأول.

أصدقائي، لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الثرثار أكبر الناس عقلا، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل لكان التلميذ أوسع من أستاذه علما، ولو كان الجاه على قدر الفضائل لما كان للأشرار نفوذ، ولو كان المال على قدر العقل لكان أغنى الناس الحكماء وأفقر الناس السفهاء، ولو كان الخلود قد نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة وأكثر الملوك والزعماء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع، ولو فعلت ذلك سيتغير العالم.

يستسلم لأقاويل الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ويفضل الاستسلام عن المقاومة ولا يريد حل مشاكله، فذلك الشخص يبقى في مكانه ولا يتقدم خطوة نحو أهدافه وأحلامه، ويبقى كما هو، ضعيف لا يقدر على مواجهة الناس.

وفي الختام صديقي، عش حياتك، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف. لهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك. ذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي. سلامتك بتهمنا.
1: صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبول بيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسطة ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على أداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهيدا ما بنصح فيه أبدا لأنه بغير صوت السيارة، أو استبداله بديبو عادي وبيخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة بالتي هي أحسن وبأفضل إداء، هيك بتحافظ نوعا ما على صوت سيارتك ومصروفها. التكنيسيان اللبناني ذكي، والتفتيش عن الحلول بيعتبرها تحدي، وهيدي ناجح كتير بإيجادها.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زبدة بلان سولي 200 جرام بدولار و80 سنت، بن بوم برازيل 180 جرام بدولارين و30 سنت.

0: السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الأولى من لبنان الحر.
1: صباح الخير في الصباحية الأولى، ثلاثة عناوين. الخميس لقاء ثالث بين معوض ولايتر وعون، الاجتماع مع نتنياهو غير وارد. السلاح فلتين في الضاحية، على عينك يا تاجر. هاتانا فيروس جديد يقلق العالم.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. الخميس على أبعد تقدير ستعقد جولة تفاوضية ثالثة على مستوى السفراء في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، على أن تكرر السفيرة ندى معوض على مسامع نظيرها الإسرائيلي المطالب اللبنانية المعروفة للدخول في مرحلة جديدة من تفاوض قد تفضي لاحقا إلى لقاء جامع لا يقتصر على الصورة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يتوسط بينهما الرئيس الأمريكي. وعلى ما نقل عن الرئيس جوزيف عون فأنه سيتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب حصرا في حال وجهت الدعوة إليه لزيارة البيت الأبيض. أما الحملات على سيد بكركي التي شنها حزب الله من خلال جيشه الإلكتروني فاستوعبها البطريرك الراعي منبها في الوقت نفسه إلى خطورتها.
1: إذن لاح الحالة حتى الساعة في المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل لتسهيل لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
0: فواشنطن تصر على لقاء عاجل بين الرجلين برعاية الرئيس دونالد ترامب. وأبلغ عون السفير ميشيل عيسى الذي جال في الأيام الأخيرة على أركان الحكم ويزور قبل ظهر اليوم بكركي تحفظه عن الاجتماع المقترح قبل المفاوضات والنتائج المحتملة منه.
1: ونقل عن مصادر رسمية أن أي لقاء بين عون ونتنياهو سواء برعاية ترامب أو من دونها غير وارد على الإطلاق، وأن رئيس الجمهورية قد يزور واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي حصرا في حال دعاه الأخير لزيارة بلاده.
0: مصدر وزاري ذكر أن هناك رهانا على الاتصالات التي تتولاها الإدارة الأمريكية لتهيئة الأجواء أمام انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث بين سفيرة لبنان ندى حمادي معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيى لايتر المخصص لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين.
1: أضاف المصدر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لاستضافة اللقاء الثالث الأسبوع الحالي وربما الخميس، وأن تحديد الموعد النهائي لانعقاده يتوقف على مدى استعداد إسرائيل للالتزام بتثبيت وقف النار بضغط أمريكي كأساس لبدء المفاوضات في مقابل تجاوب حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا بالامتناع عن إطلاق الصواريخ وسط ارتفاع منسوب المخاوف لدى اللبنانيين من تحويل حزب الله الجنوب لمضيق هرمز 2، بمعنى أن يكون ورقة ضغط في يد طهران لتحسين شروطها في المفاوضات بدلا من أن يبدي انفتاحا على مبادرة عون ويمنحه فرصة لأن تحقق المفاوضات ما يصبو إليه تحت سقف التمسك بالثوابت الوطنية، ما قد يعيد الحرارة لعلاقة رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب نبيه بري، وإن كان التواصل غير المباشر لم ينقطع بينهما عمليا.
0: وفي محاولة متجددة لربط الملفين الإيراني واللبناني، أعلنت الخارجية الإيرانية تقديمها مقترحا من 14 بندا يرتكز على إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة، وأن العرض يقترح التوصل إلى الاتفاق على كيفية تنفيذه في خلال 30 يوما.
1: في الأثناء قالت ثلاثة مصادر، اثنان منها مسؤولان في الحزب، إن أرقام وزارة الصحة لا تشمل العديد من قتلاه، وإن آلافا عدة من مسلحيه استهدفوا، مع أنه لا يملك الصورة الكاملة بعد.
0: المكتب الإعلامي لحزب الله ووفق وكالة رويترز زفت إلى أن رقم آلافا عدة غير دقيق، لأننا لا نملك الحصيلة الكاملة.
1: وبحسب قائد في الحزب فإن عشرات المسلحين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والإخيام الواقعتين على خط المواجهة عازمين على القتال حتى الموت، ولم يتم العثور على جثثهم حتى الآن.
0: صحيفة نيويورك تايمز نقلت من ناحيتها عن صور أقمار صناعية أن عملية هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية وبلدة قرب الحدود جنوب لبنان بالأرض. أضافت أن العمليات شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد.
1: في سياق آخر، شهدت الضاحية الجنوبية أمس توترا بعد وصول الجيش إلى الكفاءات نتيجة إطلاق النار في خلال تشييع 4 قتلى، وشكل مناصرو حزب الله حاجزا بشريا كثيفا من عناصره لمنع وحدة من الجيش من توقيف مطلقي الرصاص والقذائف الصاروخية أثناء مراسم التشييع.
0: ولاحقا أفيد عن انتشار آليات الجيش والمخابرات في مستديرة الكفاءات وسط انسحاب مطلقي الرصاص، وأفيد عن سقوط جرحى نتيجة إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء أثناء التشييع.
1: مديرية التوجيه في قيادة الجيش أشارت إلى تنفيذ الجيش تدابير أمنية فورية في منطقة الكفاءات شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية إثر إطلاق النار.
0: وفي السياق، دهمت وحدات من الجيش منازل متورطين وأوقفت أحد مطلقي النار وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، ويتم العمل على توقيف بقية مطلقي النار.
1: وفي ميدان الجنوب، وفيما لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حال تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية، ذكرت هآرتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل، وتجمع المنظومة بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها.
0: وفجرا أفيد عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه عرب العرامشة في شمال إسرائيل.
1: وفي الساعات الماضية صعدت إسرائيل غاراتها على بلدات جنوبية عدة، وشنت طائراتها غارات على مناطق متفرقة من الجنوب، في حين تحدثت وزارة الصحة عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين من بينهم 4 مسعفين.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في مقابل استهداف حزب الله بمسيرات وصواريخ تجمعات للقوات الإسرائيلية في بلدات البياضة والناقورة وحولة والقنطرة.
1: الحزب نشر في فيديو مشاهد لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية بمحلقة قضادية قال إنها في مدينة بنت جبيل.
0: والأبرز، كفادة المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووية بأن قوات اللواء 401 دمرت مسارا تحت الأرض بطول نحو 80 مترا، وأن قوات المجموعة القتالية التابعة للواء المذكور بقيادة الفرقة 146 تواصل عملياتها جنوب خط الدفاع الأمامي بهدف إزالة التهديدات.
1: رد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي من بازيليك سيدة لبنان حريصة على ما تعرض له من تجريح عبر وسائل التواصل من قبل حزب الله.
2: بلحظة ينفجر الخلاف، وبكلمة ينكسر ما بقي من الثقة. أضف إلى ذلك أن ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من حرب كلامية ليس حرية رأي، بل انحدار مقلق في سلم اللغة والقيم واستباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها أيا كانت مصادرها أو وجوهها. لبنان أكبر من مهاترات عابرة وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها.
0: وبعد الإساءات للراعي، وصل الدور لصحيفة النهار كدليل واضح وفاضح على إفلاس الحزب فاتهمها بالتحريض.
1: وأصدرت العلاقات الإعلامية في الحزب المحظور أمنيا وعسكريا أنه بعد كل الجهود التي بذلت لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلفه الفيديو المسيء والمستفز الذي طال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومن وصفهم في البيان بالمجاهدين، وبعد المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرض للمقامات والرموز الدينية كافة، تصر صحيفة النهار على استكمال نهجها التحريضي من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق حزب الله لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية على ما جاء في بيان الحزب.
0: وكان وزير الإعلام بول مرقس نقل بشرى إلى اللبنانيين والإعلاميين على وجه التحديد.
3: تقدم لبنان على عدد من الدول الآسيوية والعربية مجددا ببداية العهد الرئاسي، تقدم 8 دول وهلأ تقدم 17 دولة إضافية، بكون متقدم بحوالي 15 شهر 25 دولة آسيوية وعربية. رغم كل التضحيات ورغم أنه معايير التصنيف بعد منستحق أفضل منه، لأنه وقت عم بيكون في اعتداءات إسرائيلية عمال يتصنف هذا الموضوع ضد الإعلاميين.
1: فيما تستمر حال الترقب في شأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستان، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز.
0: القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها ستبدأ دعم المشروع لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر المضيق، وأن قواتها ستعمل بتوجيه من ترامب على دعم السفن التجارية الساعية للعبور بحرية، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة لهيكل الحرية البحرية لتعزيز التنسيق في المضيق.
1: من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن دعم المهمة الدفاعية يعد أمرا جوهريا للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الدعم العسكري سيشمل مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.
0: أضاف أن العملية ستتضمن أكثر من 100 طائرة ونحو 15,000 عسكري، مؤكدا أن دعم مشروع الحرية يأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة أيضا تنفيذ حصار بحري.
1: ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار تحسبا لمنع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن العابرة لهرمز، وأن البحرية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة في المضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية.
0: وفي أول رد إيراني على إعلان الرئيس ترامب مشروع الحرية، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أي تدخل أمريكي في نظام المضيق سيعد انتهاكا لوقف النار، وأن هرمز والمياه الخليجية لن يدارا بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي وفق تعبيره.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي أن مبادرة ترامب عبارة عن آلية تتيح للدول وشركات التأمين ومنظمات الشحن تنسيق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ولا تتضمن في مرحلتها الحالية مرافقة سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية للسفن العابرة للمضيق، كشفا في الوقت نفسه عن أن الحرس الثوري الإيراني نشر أخيرا ألغاما بحرية في هرمز، ما يشكل مخاطر جديدة على حركة الملاحة التجارية عبر الممر.
0: صحيفة نيويورك تايمز نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن شركات صينية شحنت لإيران مواد ثنائية لاستخدام تصلح لأغراض مدنية وعسكرية.
1: وقال المسؤولون إن الصين تتبع سياسة التحوط إزاء حرب إيران ولم تتخذ موقفا حازما نظرا لتعدد أهدافها، وإن ترامب يرغب في التوجه إلى بكين من موقع قوة لا في ظل صراع لم يحسم بعد.
0: السناتور الجمهوري لينسي جراهام قال: أتفق تماما مع قرار ترامب إطلاق مشروعه، وأمل أن يتسنى إنهاء هذا الصراع بالطرق السلمية والدبلوماسية، غير أنه حان الوقت الآن لاستعادة حرية الملاحة والرد بقوة على إيران في حال أصرت على ترويع العالم. أضاف أن إيران تماطل وتلعب بالأوراق عبر المفاوضات، معتبرا عرضها الأخير لإنهاء النزاع بأنه سخيف للغاية.
1: وكان ترامب أعلن مساء أمس أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم، مشيرا أيضا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران.
0: وقدم في منشور على منصته تروث سوشيال تفاصيل قليلة حول العملية، واصفا تلك الجهود بأنها بادرة إنسانية تهدف فقط إلى مساعدة الدول المحايدة التي لم تشارك في الحرب، مشددا على أنه في حال عرقلة هذه العملية فأن هذا التدخل للأسف سيتعين التعامل معه بقوة.
1: البيت الأبيض نشر صورة تظهر ترامب ممسكا بمجموعة أوراق لعب أونو مع تعليق: أنا أملك كل الأوراق. والصورة التي نشرت من دون أي تعليق إضافي رسالة موجهة مباشرة إلى إيران.
0: وقد تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم عقب إعلان ترامب، فانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.83 دولار أو ما يعادل 1.69% لتصل إلى 106.34 دولارات للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.72 دولار أو بنسبة 1.69% ليسجل 100.22 دولارا للبرميل.
1: في الغضون قلل المستشار الألماني فريدريك شميرتس من تبعات خلافه مع الرئيس ترامب، مؤكدا عدم وجود رابط بين خلافهما ومن خطة واشنطن لسحب قوات من بلاده.
0: ورفض التلميحات أن انتقاداته للحرب أدت إلى إعلان واشنطن الجمعة الماضي أنها ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا التي تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في أوروبا بنحو 5000 جندي، مكررا التزامه بالتحالف عبر الأطلسي.
1: تفاوضيا نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران.
0: أما الرئيس ترامب فوصف لهيئة البث الإسرائيلية المقترح الإيراني الجديد بأنه غير مقبول.
1: ومن طهران أفاد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وهو قيد الدراسة حاليا.
0: السفير الإيراني السابق في بيروت مجتبى أباني أشار إلى أن طاولة التفاوض لم تعد محصورة بالملف النووي بل اتسعت لتشمل ترتيبات إقليمية شاملة وضمانات دولية.
1: بحريا كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 78 ميلا بحريا شمالي الفجيرة في الإمارات، وأن ناقلة أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوفات مجهولة، لكن كل أفراد طاقمها بخير.
0: ويعد هذا البلاغ الثاني من نوعه أمس، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية ووسائل قريبة من الحرس الثوري إلى أن هذه الهجمات نقلا عن مصادر خارجية من دون تبني مسؤوليتها أو توجيه اتهام مباشر لأي جهة عسكرية.
1: إلى الملف السوري، فقد شهدت المحاور الغربية لمدينة السويداء اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وميليشيا الحرس الوطني، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الثقيلة.
0: احذروا هناتا، وهو فيروس تنفسي ينتقل إلى البشر عن طريق فضلات القوارض ولعابها والاستنشاق أو اللمس.
1: وتشمل أعراض الفيروس الحمى والإرهاق والقشعريرة وألام العضلات كأعراض أساسية، إضافة إلى الصداع والدوار والغثيان والقيء وألام البطن والإسهال أحيانا. أما السعال وضيق التنفس فيظهران في مراحل لاحقة.
0: ويشير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر إلى أن انتقال العدوى عبر ملامسة الأفراد المصابين بالفيروس أمر نادر جدا، في وقت كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابة واحدة على الأقل بفيروس هناتا من بين 6 مرضى، توفي 3 منهم على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي توجهت من الأرجنتين إلى جمهورية الرأس الأبيض.
1: في المتفرقات المحلية، شعر سكان البقاع وعدد من المناطق اللبنانية فجرا بهزة أرضية.
0: إلى أحوال الطقس.
4: نشرة الجوية.

0: ينتقص غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ وحاد بالحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال، وتسجيل انخفاض بين 6 و9 درجات. أمطار غزيرة بالشمال وبالوسط حتى المساء مع فرص تشكل خلايا رعدية نشطة وتساقط حبات البرد وبلامس الثلج 1800 متر من دون تراكمات فعالة. بكرة طقس غائم جزئيا لغائم مع ارتفاع بسيط بالحرارة، أمطار متفرقة بتخف حدتها بعد الظهر، بعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر وبيستقر الطقس ابتداء من المساء. أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بالحرارة وعودة الأجواء الربيعية المستقرة لكن مع درجات حرارة أقل من معدلاتها. الخميس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بالحرارة بتلامس معدلاتها لشهر أيار.
1: كان في الصباحية الأولى 3 عناوين. الخميس لقاء ثالث بين معوض والعطر، وعون الاجتماع مع نتنياهو غير وارد. السلاح فلتين في الضحية على عينك يا تاجر. عناتا فيروس جديد يقلق العالم. النشرة انتهت، نفذها مارون بشعلاني. بعد قليل نكون مع كارلا في برنامج لبنى اليوم، على أن نلتقي في 8:45 مع الصباحية الثانية. إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشكل.

صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي. البداية مع صحيفة النهار. جنوب لبنان حرب مفتوحة تسابق تعثر المفاوضات. عاصفة الإساءة للمقامات تكشف عزلة حزب الله. في أسرار النهار، يرى مراقبون سياسيون أن توتير الأجواء السياسية والطائفية هدفها حرف الأنظار عن الخسائر الهائلة التي تصيب المجتمع من جراء قرارات الحرب التي لا تزال خارج الدولة ويتحكم بها الحرس الثوري الإيراني. ينقل أنه بات بحكم المؤكد إلغاء كل المهرجانات السياحية الأساسية في الصيف المقبل نظرا لتداعيات الحرب والظروف المحيطة بلبنان على كل المستويات، ولعدم تمكن إدارات المهرجانات من إجراء حجوزات وتوقيع عقود غالبا ما تحصل قبل سنة. وأيضا في أسرار النهار، يبرز تخوف كبير من ارتداد أسعار النفط العالمية على لبنان وعدم قدرة الدولة على سداد الثمن المرتفع للفيول، لزوم تشغيل معامل الكهرباء خصوصا مع تفاقم خسائر مؤسسة الكهرباء من جراء دمار جزء كبير من البنى التحتية التي تخصها بسبب الحرب الدائرة وتراجع منسوب الجباية. تستمر الأجهزة الأمنية في ملاحقة المهربين، ووفق مصدر أمني للنهار أن قافلة ضمت نحو 15 آلية من نوع بيك أب للتهريب وجدت نفسها بين فكي كماشة في جرود عرسال، وعند محاولة الآليات الالتفاف للعودة نحو العمق السوري تعرضت لإطلاق نار من قبل دورية تابعة للأمن العام السوري. ننتقل إلى نداء الوطن. الدعم الأمريكي للجيش اللبناني ليس كلاما فقط. لقاء لبناني إسرائيلي ثالث هذا الأسبوع. في أسرار نداء الوطن، معطيات مقلقة من مصادر دبلوماسية غربية عن توجيهات من الحرس الثوري الإيراني للتصعيد من خلال التحريض على شخصيات سياسية ودينية بارزة، وتنصح هذه المصادر برفع مستوى اليقظة الأمنية إلى الحد الأقصى. لوحظ أن الإعلام الإسرائيلي بدأ يركز على الدور المزدوج والملتبس للرئيس نبيه بري كرئيس للبرلمان وحركة أمل، وبحسب وسائل إعلام ومؤسسات دراسات إسرائيلية ازدادت مشاركة عناصر أمل بالقتال في الجنوب إلى جانب حزب الله. وأيضا في أسرار نداء الوطن، تباين داخل صفوف حزب الله في خلال تشييع في الكفاءات، حيث لم يلتزم بعض المشاركين بطلب المنظمين الامتناع عن إطلاق النار وعمدوا إلى استخدام الأسلحة وإطلاق قذائف صاروخية، واضطر أحد المنظمين إلى طلب تدخل الجيش لضبط الوضع، إلا أن هذه الدعوة قوبلت بهتافات معادية لرئيسي الجمهورية والحكومة. إلى اللواء، رفض أمريكي لإطلاق يد نتنياهو وموعد قريب للاجتماع الثالث. الجيش يدخل ضاحية لتوقيف مطلقي النار واجتياز قطوع التحريض الإلكتروني. في أسرار اللواء، اعتبر مرجع سياسي أن حالة التفلت على وسائل التواصل الإلكتروني والتي تنشر سمومها الفتنوية بين الشباب اللبناني والتعرض للرموز الدينية سببها تقاعس السلطات القضائية والأمنية عن القيام بمهامها بجدية وصرامة. تساءلت أوساط معنية عن أسباب التأخر في تعيين الأعضاء الجدد للمجلس الدستوري الذي انتهت مدته في آب الماضي، ودخلت الولاية الرئاسية السنة الثانية بمجلس تصريف الأعمال رغم جدية القوانين المعروضة للنقد في الدستورية. تعددت التفسيرات السياسية حول الموقف الملتبس لشخصية وسطية بارزة من مسألة المفاوضات المباشرة في واشنطن، والتي تتراوح بين التأييد الضمني والمعارضة المكتومة. ننتقل إلى صحيفة الجمهورية التي عنونت عون يلتقي ترامب لا نتنياهو.
العد العكسي ينطلق لزيارة عون إلى واشنطن. في أسرار الجمهورية اعتدى نائب شمالي على سيدة وإخوتها، وتطور الإشكال إلى تضارب بين أشقاء الطرفين، فأوقف أشقاء السيدة، بينما بقي النائب والمقربون منه خارج إطار المحاسبة القضائية ومن دون استدعائهم إلى التحقيق. سجل موقف استراتيجي من قيادي حزبي معاكس لموقف مرجع من الخط السياسي عينه حول اتفاق الطائف ومستقبل النظام السياسي. تربط ثلاثة أحزاب مسيحية موقفها من اقتراح قانون إشكالي بشأن المساجين بضرورة أن يشمل لبنانيين غير قادرين على العودة إلى وطنهم بسبب الاحتقان الطائفي وخوفا من أعمال سأرية. إلى صحيفة الديار، الحرب تحتدم جنوبا، مئات الغارات في خلال 48 ساعة. القصف يلاحق المدنيين والقرى تحت الاستهداف. إلى الأخبار، أمريكا تعرف جيدا الاتفاق في لبنان خارج الاتفاق مع إيران. صحيفة الشرق عنونت السلام آت شاء من شاء وأبى من أبى. إلى أبرز الصحف العربية، نبدأ بالأنباء الكويتية. عون يتمسك بالمطالب اللبنانية ويسعى إلى تحقيقها، وإسرائيل ماضية في فرض أمر واقع ميدانيا في الجنوب. التصعيد شمال الليطاني، إسرائيل تدفع نحو تفاوض تحت النار، ولبنان يواجه موجة نزوح جديدة. الفقر في لبنان إلى 40%، ونداء الحكومة العاجل يتجدد. وزير الزراعة نزار هاني للأنباء، كلفة الحرب على القطاع الزراعي بلغت 800 مليون دولار. الرأي الكويتية عنونت في لبنان طنجرة الضغط تغلي في الداخل، وإسرائيل تتغول بالنار. الراعي، الحرب الكلامية على مواقع التواصل استباحة لكرامات لا يحق لأحد أن يمسها. ثلاثة سيناريوهات صعبة قد تحمل خطوة أمريكية حاسمة أو اعترافا صعبا. الجريدة الكويتية عنونت إلى أين تتجه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. لقاء إسرائيلي لبناني ثالث واقتراحات لتجنيب عون لقاء نتنياهو. وختام الصحف العربية، مع الشرق الأوسط إطلاق نار في خلال تشييع في الضاحية، وحزب الله يمنع توقيف المسلحين. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل مارون بشعلاني على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شاي الخلود سامع عنه؟ حقك تعرف انه الكومبوتشا هو مشروب مخمر عمره تقريبا 2000 سنة موجود بنكهات مختلفة. صحيح انه في منه انواع، انما اساس الكومبوتشا الكلاسيكي هو شاي اسود او حتى اخضر مع سكر ونكهات مختلفة باستخدام انواع كتير من الفواكه العشبية. من بين هالفواكه منحكي عن الزنجبيل، عن التوت، عن الحمضيات على انواعها، وعلى كتير من فواكه او اعشاب فيها عناصر كتير مفيدة. المهم انه هالمشروب المخمر بجلد حيوانات بيحتوي على البروبيوتيك يلي كتير مفيد للامعاء ولصحة الانسان، وكمان على فيتامينات وعلى مضادات للأكسدة. يعني اذا بدنا نعد منقول فيتامين بسيس، بدوز، اسيد فوليك وبعض الكافيين، منخفض بالسعرات الحرارية بطبيعة الحال، وبيوفر كتير امور مهمة واحماض للانسان وصحته. بيتمتع هالكمبوتشا بفوائد كتير كبيرة مثل ما قلنا، انما كمان ممكن كتير يكون عنده آثار جانبية. من هالآثار الجانبية يلي عديدة على ما يحكى، نحكي أنا وياكن عن اضطراب للجهاز الهضمي، لأنه ممكن كتير يعمل غازات، يعمل انتفاخ بالبطن، كما ممكن يعمل حرقة لأنه ممكن يحتوي على كتير من الكافيين. المهم أنه هالكومبوتشا يلي الصينيين وكتار منهم بجنوب آسيا كانوا يعتبروه نوع من الدواء ويعالجوا فيه كتير من الالتهابات، ممكن إذا زدنا منه أكتر من مرة يومياً أو يمكن مرة بالأسبوع نأذي حالنا من دون ما نحس. يعني كله باعتدال بيكون كتير منيح.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

دق عالطنور وانده بدربي بنت زارتنا تترق معنا الخبز يا منصور لك راحت عياري كل خبزتنا.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام. ختاما، قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟ المسيرة المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، اريال 4 كيلو ب 8 دولار و90 سنت، فاري لتر وربع ب 2.95 دولار.

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: صباح الخير. العناوين: لبنان وإسرائيل في جولة ثالثة من تفاوض السفراء الخميس. حزب الله يسعى لتحويل الجنوب إلى مضيق هرمز 2، وإيران تجهد لربط ملفها بلبنان. السلاح فلتان في الضاحية، والجيش يوقف مطلقا للنار ويلاحق آخرين. ترامب لتحرير السفن في هرمز، وجيشه يدعمه بأكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. طهران ترد: المضيق ومياه الخليج لن يدرى بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي. هناتا: فيروس جديد يطل برأسه.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرالال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرالال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرالال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرالال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. خفت نسبيا الحملات على مواقع التواصل التابعة لحزب الله والمؤيدين له ضد البطريرك الماروني ورئيس الجمهورية من دون أن تتوقف موجات التخوين التي تطال أعلى المسؤولين والقيادات السياسية والروحية المسيحية والإسلامية على خلفية دعم بعبدة قرار التفاوض المباشر المشروط مع إسرائيل لإنهاء المأساة اللبنانية التي استجرها الحزب المحظور أمنيا وعسكريا بإسنادين عبثيين لغزة وإيران جلبا الموت والدمار الشامل للبنان من دون تأمين أدنى مقومات الإسناد المسبق لبيئته بكسرة خبز أو المأوى الآمن لها على الأقل قبل إشعاله الحربي. كما أن موزعي الحملات تناسوا عمدا المفاوضات المباشرة التي أجرها الحزب نفسه عبر أخيه الأكبر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية وحرب 24 ومن دون إطلاع الدولة أو ما بقي منها إلا بعد إتمام الصفقة بكل بنودها وتفاصيلها. وحتى الساعة لا يبدو أن لقاء عون نتنياهو سائر كما يشتهي ترامب، وستسير المفاوضات منتصف الأسبوع الحالي وفق المعتاد، أي بين السفيرين على أن يشارك في مرحلة رابعة لاحقة السفير سيمو كرم.
1: إذن لا حلحلة حتى الساعة في المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل لتسهيل لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.
0: فواشنطن تصر على لقاء عاجل بين الرجلين برعاية الرئيس دونالد ترامب، وأبلغ عون السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي جلف الأيام الأخيرة على أركان الحكومة ويزور قبل ظهر اليوم كركي تحفظه عن الاجتماع المقترح قبل المفاوضات والنتائج المحتملة منه.
1: ونقل عن مصادر رسمية أن أي لقاء بين عون ونتنياهو سواء برعاية ترامب أو من دونها غير وارد على الإطلاق، وأن رئيس الجمهورية قد يزور واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي حصرا في حال دعاه الأخير لزيارة بلاده.
0: مصدر وزاري ذكر أن هناك رهانا على الاتصالات التي تتولاها الإدارة الأمريكية لتهيئة الأجواء أمام انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث بين سفيرة لبنان ندى حمادي معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيى لايت المخصص لبدء المفاوضات المباشرة بين البلدين.
1: أضاف المصدر أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لاستضافة اللقاء الثالث الأسبوع الحالي وربما الخميس، وأن تحديد الموعد النهائي لانعقاده يتوقف على مدى استعداد إسرائيل الالتزام بتثبيت وقف النار بضغط أمريكي كأساس لبدء المفاوضات في مقابل تجاوب حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا بالامتناع عن إطلاق الصواريخ وسط ارتفاع منسوب المخاوف لدى اللبنانيين من تحويل حزب الله الجنوب لمضيق هرمز 2، بمعنى أن يكون ورقة ضغط في يد طهران لتحسين شروطها في المفاوضات بدلا من أن يبدي انفتاحا على مبادرة عون ويمنحه فرصة لأن تحقق المفاوضات ما يصب إليه تحت سقف التمسك بالثوابت الوطنية، ما قد يعيد الحرارة لعلاقة رئيس الجمهورية برئيس المجلس نبيه بري وإن كان التواصل غير المباشر لم ينقطع بينهما عمليا.
0: وفي محاولة متجددة لربط الملفين الإيراني واللبناني أعلنت الخارجية الإيرانية تقديمها مقترحا من 14 بندا يرتكز على إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، مؤكدة أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة وأن العرض يقترح التوصل إلى الاتفاق على كيفية تنفيذه في خلال 30 يوما.
1: في الأثناء قالت ثلاثة مصادر، اثنان منها مسؤولان في الحزب، أن أرقام وزارة الصحة لا تشمل العديد من قتلاه وأن ألفا عدة من مسلحيه استهدفوا، مع أنه لا يملك الصورة الكاملة بعد.
0: المكتب الإعلامي لحزب الله وفق وكالة رويترز لفت إلى أن رقم آلاف عدة غير دقيق، لكننا لا نملك الحصيلة الكاملة.
1: وبحسب قائد في الحزب فإن عشرات المسلحين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والخيام الواقعتين على خط المواجهة عازمين على القتال حتى الموت، ولم يتم العثور على جثثهم حتى الآن.
0: صحيفة نيويورك تايمز نقلت من ناحيتها عن صور أقمار الصناعية أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية وبلدة قرب الحدود جنوب لبنان بالأرض. أضافت أن العمليات شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية بما في ذلك مدارس ومستشفيات ومساجد.
1: في سياق آخر، شهدت الضاحية الجنوبية أمس توترا بعد وصول الجيش إلى الكفاءات نتيجة إطلاق النار في خلال تشييع 4 قتلى، وشكل مناصر حزب الله حاجزا بشريا كثيفا لمنع وحدة من الجيش من توقيف مطلقي الرصاص والقذائف الصاروخية أثناء مراسم التشييع.
0: ولاحقا أفيد عن انتشار آليات الجيش والمخابرات في مستديرة الكفاءات وسط انسحاب مطلقي الرصاص، وأفيد عن سقوط جرحى نتيجة الرصاص والقذائف في الهواء أثناء التشييع.
1: مديرية التوجيه في قيادة الجيش أشارت إلى تنفيذ الجيش تدابير أمنية فورية في الكفاءات شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية إثر إطلاق النار.
0: وفي السياق، دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين وأوقفت أحد مطلقي النار وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، ويتم العمل على توقيف بقية مطلقي النار.
1: وفي ميدان الجنوب، وفيما لفتت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل في حال تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية، ذكرت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ نشر منظومة لاعتراض مسيرات حزب الله في شمال إسرائيل، وتجمع المنظومة بين أجهزة استشعار ورصد الطائرات المسيرة والقدرة على اعتراضها.
0: وفجرا أفيد عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه عرب العرامشة في شمال إسرائيل، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في الخيام والقنطرة.
1: وفي الساعات الماضية صعدت تل أبيب غاراتها على بلدات جنوبية عدة، وشنت طائراتها غارات على مناطق متفرقة من الجنوب، في حين تحدثت وزارة الصحة عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين من بينهم 4 مسعفين.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في مقابل استهداف حزب الله بمسيرات وصواريخ تجمعات للقوات الإسرائيلية في بلدات البياضة والناقورة وحولة والقنطرة.
1: الحزب نشر في فيديو مشاهد لاستهداف نقلة جند إسرائيلية بمحلقة قضادية، قال إنها في مدينة بنت جبيل.
0: والأبرز إفادة المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إلا بأن قوات اللواء 401 دمرت مسارا تحت الأرض بطول نحو 80 مترا، وأن قوات المجموعة القتالية التابعة للواء المذكور بقيادة الفرقة 146 تواصل عملياتها جنوب خط الدفاع الأمامي بهدف إزالة التهديدات.
1: رد البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي من بازيليك سيدة لبنان حريصة على ما تعرض له من تجريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل حزب الله.
2: بلحظة ينفجر الخلاف، وبكلمة ينكسر ما بقي من الثقة. أضف إلى ذلك أن ما يجري اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي من حرب كلامية ليس حرية رأي، بل انحدار مقلق في سلم اللغة والقيم واستباحة للكرامات لا يحق لأحد أن يمسها أيا كانت مصادرها أو وجوهها. لبنان أكبر من مهاترات عابرة وأسمى من أن يختزل بضجيج أصوات تسيء إلى ذاتها قبل أن تسيء إلى غيرها.
0: وبعد الإساءات للراعي وقبلها للرئيس عون، وصل الدور لصحيفة النهار كدليل واضح وفاضح على إفلاس الحزب، فاتهمها بالتحريض.
1: وأصدرت العلاقات الإعلامية في الحزب المحظور أمنيا وعسكريا أنه بعد كل الجهود التي بذلت لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلفه الفيديو المسيء والمستفز الذي طال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومن وصفهم في البيان بالمجاهدين، وبعد المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرض للمقامات والرموز الدينية كافة، تصر صحيفة النهار على استكمال نهجها التحريضي من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق حزب الله لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية على ما جاء في بيان الحزب.
0: وكان وزير الإعلام بول مرقص نقل بشرى إلى اللبنانيين والإعلاميين على وجه التحديد.
3: تقدم لبنان على عدد من الدول الآسيوية والعربية مجددا. ببداية العهد الرئاسي تقدم 8 دول وهلأ تقدم 17 دولة إضافية، بكون متقدم بحوالي 15 شهر 25 دولة آسيوية وعربية. رغم كل التضحيات ورغم أنه معايير التصنيف بعد منستحق أفضل منه، لأنه وقت عم بيكون في اعتداءات إسرائيلية عمال يتصنف هذا الموضوع ضد الإعلاميين.
1: فيما تستمر حال الترقب في شأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بواسطة باكستان، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز.
0: القيادة المركزية الأمريكية أكدت أنها ستبدأ دعم المشروع لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأن قواتها ستعمل بتوجيه من ترامب على دعم السفن التجارية الساعية للعبور بحرية، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والحرب أطلقتا مبادرة هيكل الحرية البحرية لتعزيز التنسيق في المضيق.
1: من جهته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن دعم المهمة الدفاعية يعد أمرا جوهريا للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الدعم العسكري سيشمل مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.
0: أضاف أن العملية ستتضمن أكثر من 100 طائرة ونحو 15,000 عسكري، مؤكدا أن دعم مشروع الحرية يأتي في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة أيضا تنفيذ حصار بحري.
1: ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن السفن البحرية الأمريكية ستكون في الجوار تحسبا لمنع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن العابرة لهرمز، وأن البحرية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة في المضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية.
0: وفي أول رد إيراني على إعلان الرئيس ترامب مشروع الحرية، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن أي تدخل أمريكي في نظام المضيق سيعد انتهاكا لوقف النار، وأن هرمز والمياه الخليجية لن يدارا بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي وفق تعبيره.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول أمريكي أن مبادرة ترامب عبارة عن آلية تتيح للدول وشركات التأمين ومنظمات الشحن تنسيق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ولا تتضمن في مرحلتها الحالية مرافقة سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية للسفن العابرة للمضيق، كاشفا في الوقت نفسه عن أن الحرس الثوري الإيراني نشر أخيرا ألغاما بحرية في هرمز، ما يشكل مخاطر جديدة على حركة الملاحة التجارية عبر الممر.
0: صحيفة نيويورك تايمز نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن شركات صينية شحنت لإيران مواد ثنائية الاستخدام تصلح لأغراض مدنية وعسكرية.
1: وقال المسؤولون إن الصين تتبع سياسة التحوط إزاء حرب إيران ولم تتخذ موقفا حازما نظرا لتعدد أهدافها، وأن ترامب يرغب في التوجه إلى بكين من موقع قوة لا في ظل صراع لم يحسم بعد.
0: السيناتور الجمهوري لينسي غراهام قال أتفق تماما مع قرار ترامب إطلاق مشروعه، وأمل أن يتسنى إنهاء هذا الصراع بالطرق الدبلوماسية، غير أنه حان الوقت الآن لاستعادة حرية الملاحة والرد بقوة على إيران في حال أصرت على ترويع العالم. أضاف أن إيران تماطل وتلعب بالأوراق عبر المفاوضات، معتبرا عرضها الأخير لإنهاء النزاع أنه سخيف للغاية.
1: وكان ترامب أعلن مساء أمس أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز صباح اليوم، مشيرا أيضا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران.
0: وقدم في منشور على منصته تروث سوشيال تفاصيل قليلة حول العملية، واصفا تلك الجهود بأنها بادرة إنسانية تهدف فقط إلى مساعدة الدول المحايدة التي لم تشارك في الحرب، مشددا على أنه في حال عرقلة هذه العملية فإن التدخل للأسف سيتعين التعامل معه بقوة.
1: البيت الأبيض نشر صورة تظهر ترامب ممسكا بمجموعة أوراق لعب أونو مع تعليق أنا أملك كل الأوراق، والصورة التي نشرت من دون أي تعليق إضافي رسالة موجهة مباشرة إلى إيران.
0: وقد تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم عقب إعلان ترامب، فانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بمقدار 1.83 دولار أو ما يعادل 1.69% لتصل إلى 106.34 دولارات للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.72 دولار أو بنسبة 1.69% ليسجل 100.22 دولارا للبرميل.
1: في الغضون، قلل المستشار الألماني فريدريك شميرتس من تبعات خلافه مع الرئيس ترامب، مؤكدا عدم وجود رابط بين خلافهما ومن خطة واشنطن لسحب قوات من بلاده.
0: ورفض التلميحات أن انتقاداته للحرب أدت إلى إعلان واشنطن الجمعة الماضية أنها ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا التي تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في أوروبا بنحو 5000 جندي، مكررا التزامه بالتحالف عبر الأطلسي.
1: تفاوضيا، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة معدلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران.
0: أما الرئيس ترامب فوصف لهيئة البث الإسرائيلية المقترح الإيراني الجديد بأنه غير مقبول.
1: ومن طهران، أفاد مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن طهران تلقت الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب وهو قيد الدراسة حاليا.
0: السفير الإيراني السابق في بيروت مجتبى أماني أشار إلى أن طاولة التفاوض لم تعد محصورة بالملف النووي، بل اتسعت لتشمل ترتيبات إقليمية شاملة وضمانات دولية.
1: بحريا، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 78 ميلا بحريا شمالي الفجيرة في الإمارات، وأن ناقلة أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوفات مجهولة، لكن كل أفراد طاقمها بخير.
0: ويعد البلاغ الثاني من نوعه أمس، في حين أشارت وسائل إعلام إيرانية ووسائل قريبة من الحرس الثوري إلى هذه الهجمات نقلا عن مصادر خارجية من دون تبني مسؤوليتها أو توجيه اتهام مباشر لأي جهة عسكرية.
1: في سوريا، نقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن المجموعات المتمردة في محافظة سويداء استهدفت مساء أمس نقاطا لقوى الأمن الداخلية على محور ريما حازم وولغا، ولم تورد الإخبارية السورية مزيدا من التفاصيل، كما لم تذكر نتائج تلك الاعتداءات وما إن كانت أسفرت عن سقوط ضحايا.
0: بدورها، ذكرت شبكة السويداء 24 المحلية أن اشتباكات اندلعت في المناطق الغربية لمدينة السويداء بعدما استهدف عناصر مما يعرف باسم الحرس الوطني نقاط قوى الأمن الداخلي في المنطقة المذكورة في الريف الغربي للمدينة.
1: أضافت أن عناصر الحرس الثوري عناصر الحرس الوطني حاولوا التسلل باتجاهها تحت تغطية نارية كثيفة، إلا أن الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي رصدت التقدم مبكرا واستهدفت المجموعة المتقدمة.
0: في المتفرقات، احذروا هناتا، وهو فيروس تنفسي ينتقل إلى البشر عن طريق فضلات القوارض ولعابها بالاستنشاق أو اللمس.
1: وتشمل أعراض الفيروس الحمى والإرهاق والقشعريرة وألام العضلات كأعراض أساسية، إضافة إلى الصداع والدوار والغثيان والقيء وألام البطن والإسهال أحيانا، أما السعال وضيق التنفس فيظهران في مراحل لاحقة.
0: ويشير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر إلى أن انتقال العدوى عبر ملامسة الأفراد المصابين بالفيروس أمر نادر جدا، في وقت كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابة واحدة على الأقل بفيروس هناتا من بين 6 مرضى، توفي 3 منهم على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي توجهت من الأرجنتين إلى جمهورية الرأس الأخضر.
1: في المتفرقات المحلية، أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 2.5 سجلت في منطقة حزرت زحلي فجرا.
0: إلى أحوال الطقس.
4: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: يوم طقس غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ وحاد بالحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال، وتسجيل انخفاض بين 6 و9 درجات. أمطار غزيرة بالشمال وبالوسط حتى المساء مع فرص تشكل خلايا رعدية ناشطة وتساقط لحبات البرد وبلامس التلج 1800 متر من دون تراكمات فعالة. بكرة طقس غائم جزئيا لغائم مع ارتفاع بسيط بالحرارة، أمطار متفرقة بتخف حدتها من بعض الظهر وبعض الثلوج على ارتفاع 2000 متر، وبيستقر الطقس ابتداء من المساء الأربعاء طقس قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بالحرارة وعودة الأجواء الربيعية المستقرة ولكن مع درجات حرارة أقل من معدلاتها. أما الخميس فطقس صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بالحرارة بتلامس معدلاتها لشهر أيار.
0: قبل التذكير بالعناوين نشير إلى إنذار عاجل وجهه الآن أفخاي أدرعي إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قانا، دبعال، قضاء صور، قعقعية الجسر، صريفة، ودعاهم إلى الخروج من المنطقة فورا. نذكر بالعناوين: لبنان وإسرائيل في جولة ثالثة من تفاوض السفراء الخميس. حزب الله يسعى لتحويل الجنوب إلى مضيق هرمز 2 وإيران تجهد لربط ملفها بلبنان. السلاح فلتان في الضاحية والجيش يوقف مطلقا للنار ويلاحق آخرين. ترامب لتحرير السفن في هرمز وجيشه يدعمه بأكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. طهران ترد المضيق ومياه الخليج لن يدرى بمنشورات متوهمة للرئيس الأمريكي. هناك فيروس جديد يطل برأسه. النشرة انتهت، نفذها مروان بشعلاني. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: الإقلاع عن التدخين ضروري للحفاظ على صحة البصر، لأنه التدخين بيزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض العين مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر أو ما يعرف بتلف مركز النظر مع العمر، وبالتالي من خلال الإقلاع عن التدخين فينا نخفف من خطر الإصابة بهيدي الحالة وغيرها كتير من الحالات.

خير، منحييكم وين ما كنتوا، وإن شاء الله نهاركم يكونوا موفق. إن شاء الله الساعات اللي جاي ما تحمل إلا الرواء لبلدنا، والحل الضروري اللازم لحتى كلنا سوا نرتاح ونعيش باستقرار ونأمل مستقبل أولادنا. ضروري نأمن مستقبل أولادنا، لأنه يعني الولد من هو صغير بيقلك يا بابي ليش ما بتسفرني، ليش ما بتخليني أترك هالبلد. لأنه حتى الأهل بالبيوت يعني قليل ما صاروا يحضروا أفلام أو مسلسلات، صاروا كلهم بيتابعوا نشرات الأخبار، بيتابعوا الكوشز على التليفونات والنتفليكس، حتى يعني الشانلز الموفيز اللي عنا إياهن قليل تصرنا نحضرهم. حتى هو بالسيارة بسمع أولاده أخبار، هذا اللي مسيحي. ها من هلا للعشرة إلى ربع بتوقيت بيروت، باقيين معكم عبر موجات لبنان الحر. إن شاء الله نهارنا مثل ما قلت لكم يكون نهار موفق للجميع وكل مواطن سياسي. علي صوتك، صوتك حر، صوتك حر، فيش خلقك، انت حر. كل مواطن سياسي منبرك الحر، منبرك الحر. كل مواطن سياسي

بداية مثل العادة بقلكن خلينا نتناقش بموضوعه وهدوء وروى. والحلقة اليوم بدها روى. عطلة نهاية الأسبوع كانت حافلة، إضافة للميدان الجنوبي بالهجوم المستنكر والمرفوض على مواقع التواصل من قبل الجيش الإلكتروني لحزب الله على البطريرك الماروني بسبب فيديو Angry Bird تناول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كشخصية سياسية، انتبهوا هون، كشخصية سياسية ومش دينية حصرا. يعني عم نحكي الانجري بيرد تناوله كشخصية سياسية ومش دينية فقط لا غير. وساعتها يا غيرة الدين قامت الدنيا وما قعدت، من دون ما ننسى الحملات المشابهة يلي طاولت المفتي دريان والرئيسين عون وسلام المتهمين على طول بالعمالة بحسب الصور يلي نشرت مع العلم الإسرائيلي والصور اللي عملوا لهم ياهن والكتابات للمؤثرين، بدل ما ندعم الدولة والحكومة تنخلص من الحرب ويعمل الحزب بدوره قراءة ذاتية للي صار بالإسنادين والنتائج على الجنوب والبقاع وكل لبنان. وبالتزامن مبارح كان الرصاص والصواريخ عم بلعلعوا بالضاحية وعم بيسقط جرحى من دون ذكر الأضرار بمراسم تشيع 4 قتلى. هون اتدخل الجيش وتشكل بوجهه حاجز بشري قبل ما الاتصالات تفك الحاجز ويوقف الجيش عنصر من مطلقي النار ويكفي ملاحقته للآخرين. أسئلتنا اللي فينا كلنا سوا نتناقش عليها بهدوء، برجع بكرر بهدوء، إذا رح يصير في أي انفعال وطلعات ونزلات بالحديث بتمنى يعني تروقوا لحتى ما نوقف المخابرة أو الواتساب. مين في يعمل قراءة موضوعية سريعة للي صار باليومين الماضيين؟ وهل فعلا الفتنة بدها كلمة أو صورة بتولعها أو قرار داخلي أو خارجي؟ هل ممكن نوصل عمليا لبيروت منزوعة السلاح تنفيذا للقرارات الحكومية أم المهمة مستحيلة؟ هل هالشعار صحيح أم غلط؟ ما منسلم السلاح منسلم الجنوب؟ وسؤال كمان مهم كتير، هل لبنان مبهبط على اللبنانيين؟

0: الاتصالات على 09-218-233 والرسائل الصوتية على 70-95-1-1-1 مع التمني دايما بقول للي دايما دايما دايما بيشتركوا ما تزعلوا منا، افسحوا لنا شوية مجال لحتى نخلي مجال لناس جداد يشاركوا معنا. ألو ألو
1: ألو
0: أيوة
1: بونجور
0: بونجور أهلين.
1: أنا سؤالي بس
0: أنت مين؟
1: جمهورية بده يجي
0: بس أنت مين؟
1: ما حقول اسم
0: اسم الصغير.
1: أوكي رنا.
0: رنا كيفك يا رنا؟
1: منيحة ماشي الحال.
0: اسمك تمام. حلو.
1: أنا بصراحة عم بيستفزنا نحنا.
0: مين نحنا؟
1: إنه نحنا كشعب لبناني.
0: نعم.
1: إنه أي رئيس جمهورية حيجي ويقول نحنا مع السلاح ونحنا مع يعني نحنا مع حص السلاح ودولة تكون بس سلاح بإيد الجيش اللبناني، حيوافقوا علي جماعة حزب الله؟
0: ما بعرف يعني هلا رئيس جمهورية عنده بعد 5 سنين تقريبا. أوكي. إيه
1: لا لا لا إكس جوزيف هون. خلينا نحط جوزيف هون على جنب.
0: ايه بس عم بحكي انه
1: اي رئيس جمهورية حيجي اي رئيس جمهورية حيجي وحيقول نحن بدنا حصر السلاح بيد الدولة.
0: طيب
1: جماعة حزب الله حتوافق؟
0: ما بعرف شو رأيك؟
1: اكيد لا. يعني ما انه معقول يعني ما بدون كيان لبناني.
0: طب اعطيني قراءة موضوعية للي صار مبارح يعني خصوصا عبر وسائل التواصل والأخذ والرد.
1: ايه؟ بالنسبة للشعب المناصر لبيئة حزب الله ما بيقرأ غير محل واحد. مبارح للي صار مظبوط، ليش ما بدهم يخلوا الجيش يفوت ويوقف للي صار؟
0: يعني برأيك ما رح نوصل لبيروت منزوعة السلاح مهما كانت الأسباب؟
1: لازم نصلي، بس لازم نصلي هيدا الشعب اللي ما بقى الهمجي. حقول همجي
0: بالتعبير الله هذا الشعب. نعم. المعترض خلينا نسميه المعترض.
1: ايه المعترض
0: بدون تعبير اذا بتريد. ايه
1: ما بعرف يعني اصلا هول اللي عم بيطلعوا علي بالنسبة للبطرك الراعي هيدا شيء معقول ومقبول.
0: اوكي شكرا لك رنا. اهلا وسهلا فيك بس حتى ما نضل نبرم بنفس الجو. الو فينا ناخد اتصال داني. رسالة
2: صباحو خي توني يعطيك الف عافية داني معه.
0: اهلا داني.
2: صراحة البيئة تبعت حزب الله وحزب الله ما لازم يكونوا موجودين بقى بلبنان. ما بقى لازم يكونوا موجودين بلبنان. وبدو يكونوا موجودين بلبنان يصير في تقسيم بقى، هن يقعدوا بمناطقهم المجروفة يحلوا عن الله تبعنا قاعدي بمناطقنا وعاملين لنا عجقة طويلة عريضة وبسبونا وكل شيء التقديمات اللي عم نقدم لهم اياها بنطلع بلا جميلة. هيدا شعب ما بينشفق عليه. بيئة حزب الله.
0: لا في ناس كمان عم تروح فرع عملة. لا مش كله هيك. لا ما بوافقك على كل كلمة قلتها. ألو ألو أيوة
3: معك حاسة.
0: مين؟
3: نور.
0: هلأ كنت حسنة.
3: ليك بدي لك شي بس معناه
0: هلأ كنت حسنة.
3: ما بتفرق حط الاسم بدك إياه.
0: لك لا أنت
3: أول شي لبنان مش لحدا. تاني شي بده يطالب بحصص لح بده يكون عم يحمينا.
0: ايه
3: بما أنه الجيش اللبناني أقوى شي معه هو الM16 معناه فيك تقلي بشي بدهم يحمونا.
0: طب شو حمي
3: نطلع نحن نتفاجأ نتاني.

0: كيف حميوكي هلا؟ انت وينك؟
1: انا ببيروت.
0: ايه وين ضيعتك؟
1: ضيعتي بالبقاع.
0: بالبقاع لا سمح الله صار لكم شيء؟
1: لا
0: لا، محميه بعدها
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. تتخوفي من عمليات مشابهه للاسرائيليه بالبقاع؟
1: ما بتخوف.
0: ليه؟
1: لا، نحن جماعه يا منعيش كرامه يا ما بدنا نعيش.
0: هلا الناس اللي كانوا ببيوتهم بالجنوب ونزحوا، شو مش عايشين بكرامه؟
1: نزوح مؤقت اول عايخذ، نحن راجعين على ضياعنا بالجنوب.
0: اوكي،
1: هاي اول شيء لازم الكل يستوعبها.
0: كيف
1: ثاني شيء؟
0: كيف
1: اذا الحزب حسنا سلاحه، مين بيضمن لنا انه اسرائيل ما تفوت ثاني نهار؟
0: طب كيف
1: ضمنوا
0: لنا؟ كيف مضمونين انكم تنزلوا على الجنوب عن جديد؟
1: بوت السلاح بكتفونا نقصفهم. سلمنا للدولة 15 شهر، رحلنا 500 شهيد.
0: ايه
1: الدولة ما طلعت مرة واستنكرت.
0: اوكي ابدا
1: ابدا.
0: اوكي بس هلا يعني بقوة سلاح الحزب
1: عم يعملوا
0: حسنا، يعني هلا حسنا هلا بقوة سلاح الحزب رح ترجعوا على الجنوب ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: اوكي أنا عندي سؤال كمان آخر لأليك. هل مظبوط الشعار هو ما منسلم السلاح منسلم الجنوب؟
1: نحن بدنا نسلم، نحن لا منسلم السلاح ولا منسلم الجنوب.
0: أوكي شكرا لأليك، أهلا وسهلا فيك حسنا. Thank you. أهلين يا هلا عيني. بناخد اتصال كمان. راح الخط. خليني اسمع فويس من
2: سالم الشارع على حسن، شايفه مش فهماني شيء من شيء، مجرد الشارع
0: لا
2: معبين له براسه من هي عمره سنه السلاح والشهاده والدمار. شو بدك تشارع بهيك عالم؟
0: مش عم شارع، انا عم نتناقش، ضروري نتناقش، النقاش مهم جدا يا صديقي حليم، ضروري نحكي مع بعضنا. الو
3: الو صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين.
3: الحقيقه انا ما قدرت سمعت سؤالك.
0: الحقيقه مين معي؟
3: معك يمنى. صبي زمان ما حكيت معك.
0: ايه يمنى، بما انك ما سمعتي سؤالي اوكي بعد شوي رح ارجع اطرح الاسئله لاني ما صار بس اخبرك شغلي
3: ما عاد علق الخط.
0: طب خليني بضل يعلق، بس خليني اخبرك شغلي لانه بعدني سائل السؤال واول اتصالين.
3: وحياتك انا هلا تقدر سمعت الراديو.
0: ايه بعرف، مشان هيك دايما قانون برنامجنا ما تطلعوا على الهواء تقولوا ما سمعت السؤال. بليز اسمعوا السؤال لانه انا بعيد السؤال بالحلقه شي 20 مره. اوكي 20 مره بعيد السؤال لحتى الكل يشاركوا. بعدني اخذ يمكن 2 فويسز مش اكتر وطلعت حسنة. يلا بسمع جورجيو.
4: صباح وطوني. كيف
0: صباح النور؟
4: الله منيح
0: الحمد لله.
4: يا حي سمعنا لحسنة كيف حكتك هلأ،
0: مش مشكلة.
4: الشاب اللي قال لك مع التقسيم وروحوا يعيشوا بمناطقهم المجروفة، الكل 3/4 اللبنانية عم نحكي هيك، من مسيحية لإسلام حتى من بيئتهم، يعني موضوع صار بيقرف. ليه كيف عم يحكوا معك يا طوني كمان؟
0: لا معلي
4: مظبوط في منهم حرام ومظبوط حرام لانه غسيل دماغ، بس شعب نكد ومنكر جميل وما خارج ينعاش معه بقى، خلص اني وسلاحهم ينضبوا.
0: مش كل الناس عندهم نفس افكار صديقي، دايما لازم نفتح باب للتحاور نحن والعالم كله، لانه هو بالنتيجة مثل ما بنقول منا وفينا، ما هيك؟ في اتصال الي. الو
5: صباح الخير.
0: صباح النور. اهلين.
5: قول اسمعك
0: بولس.
5: نعم
0: اهلا فيك بولس.
5: بس بدي اعبر عن شغله كبيره، نحن يمكن هيك ما معنا ما كثير عم ناخذها بعين الاعتبار.
0: بولس بس خليني اسال سؤال اذا ممكن.
5: يلا.
0: باليومين الماضيين شفنا شو صار.
5: صح.
0: يعني هل فعلا كلمه او صوره بتولع فتنه داخليه، ام القرار بيجي داخلي من مرجعيات كبرى ام اقليمي عالمي؟
5: اوكي بس بدي خلينا اعبر شغلتين صغار.
0: لا لحظه بدون ما تعبر لانه ما عندي وقت كتير. اوكي جاوبني بس على الاسئله بليز، بترجيك.
5: يعني كلنا بنعرف هالانقسام العمودي بهالمجتمع، يعني في انقسام واضح. انا اكيد مع خيار الدوله واكيد مع انه حزب الله يعطينا هالمجال انه نكون عم نعتمد خيار الدوله، بس في انقسام واليوم في شعور بالماينوريتي، يعني بالأقلية. يعني الجماعة اليوم إذا بناخد بغير منحة نحن بنروح بنأمن لهم

0: بعدك ما عم بتجاوبني، بعدك عم تجاوب على اللي بدك تقوله. ايه
1: انه اذا منامن مخرج منامن لهم مخرج اليوم تيظهروا من الازمه يلي هن حاسين فيها، من من من ازمه هيدي الشعور الاقليه يلي هن فيه، بعتقد ببلشوا يفوتوا بتران الدوله. اللي صار امبارح هو تعبير عن هالاقليه يلي هن عم بيشعروا فيها، عن هال اذا بدك انه
0: يعني عم يعتبروا انه كل الناس ضدهم، نحن لازم نعمل ردة فعل مقابلة، مش هيك؟
1: مش ردة اكيد، يعني هن اليوم عم يجربوا يدافعوا عن حقهم بالوجود بالاشياء المتاحة. رح يروحوا للاخر، مع انه انتبه انا ضد خيارهم وضد توجههم وضد،
0: رح يروحوا للاخر لدرجة انه ممكن تشعل حرب داخلية،
1: يعني اخرتها رح يكون في حلين، او سلام بالقوة او حرب داخلية.
0: طيب في حدا سأل هل فعلا لبنان مبهبط علينا؟
1: لا اكيد مش مبهبط علينا لبنان، لانه مش مبهبط عم يصير فيه هيدا الحركات اذا بدك الاكستريميست. بالعكس لبنان كتير نحن يعني بمرحلة بدنا نوصل لمطرح رح نفوت بخيار الدولة، مجبورين نفوت بخيار الدولة.
0: يعني ما في مهر
1: تعتقد وجه الشرق الاوسط رح يتغير بطريقة تناسب كل الدول يلي عم بتخطط لمستقبل افضل منهم السعودية والخليج العربي.
0: نعم.
1: يلي بدوا ينطبقوا خطة وخيار السلام بالشرق الأوسط، ورح نفوت فيه مجبورين. بس قبل ما نفوت فيه لازم نأمن لهالفئة يلي حاسة حالها أقلية الشعور بالأمان وشعور بالانتماء للدولة بخيار صائب.
0: كيف بتأمن لونية؟
1: يعني اليوم إذا
0: لازم لازم نأمن. أوكي، كيف بدنا نأمن للدولة؟ أوكي. أو نأمن لهالناس شعور بالأمان تيرجعوا لترين الدولي.
1: هلأ إذا نحن اليوم عنا دولة طويلة عريضة من رئيس جمهورية ومجلس وزراء ومجلس نيابة، مفروض يحطوا خطة لتأمين هالشعور. يعني بالنهاية 40 سنة عم نعمل خيار الحرب،
0: مش نحن مش الدولة اللي عم تعمل خيار الحرب، بس
1: لا لا لا أكيد لا، عم بقول أنا 40 سنة عاملوا حزب الله خيار الحرب، يعني و40 سنة بعدنا بنفس النتيجة.
0: يعني جربوا خيارات الحرب، ليه ما بيعطون فرصة للدولة؟
1: ها هي عم نقول انه لازم نعطي فرصة للدولة، بس بقول بالمقابل الدولة لازم تعرف
0: إيه؟
1: ليش هالردات الفعل عم بتصير. يعني اليوم لما واحد يطلع
0: يمكن
1: يعبر لك انه انا روح انتحر اخر شيء بقتل حالي مهم ما حدا يجي صوبة، يعني هذا شعور بالخوف.
0: مش شعور بالخوف، يمكن شعور بالولاء لقرار اخر.
1: اوكي فاين، هلا نحن فينا نلبسها مثل ما بدنا.
0: ما انا عم بقول لك لانه كان كل الوقت شعور اسناد اسناد اسناد اسناد
1: صح.
0: اسناد اسناد مش شعور بالخوف.
1: قلت لي ليش الاسناد؟
0: لانه
1: اليوم انا ليش بدي اروح اتخبى فيك؟
0: لحظه لحظه انا رح اقول لك ليش. ليش عندك شعور بالاسناد على طول؟ بيقولوا لك انه الشعب الفلسطيني مضطهد لقرار الايراني اجا وقت فتنا على سوريا وعلى العراق وعلى ولا، يعني كمان الاوردر بس يجي بدك تنفذ.
1: لك يعني اذا ما نفوت على ابني اشياء ما رح نخلص تاريخيا.
0: أوكي.
1: تاريخيا من زمان هيدا شيء رح يصير، الدباء بيناتهم رح ما رح يوقف.
0: yeah.
1: وهن شكرا. الشعور بالإسناد هو بس لأنه عندهم هالخوف وعندهم أنه
0: شعور
1: أنا بدي مين.
0: شعور بالإسناد لا، هن كانوا واضحين جدا. مثلا يحطوا لك بس الشخص يقتل قتل على طريق القدس. لا لا
1: أنت اليوم قوي ليش بدي دافع عنك؟
0: لا لا
1: ترجع تحميني.
0: يعني بيقول لك طب إذا واحد عم بيهرب كابتاجون بالبندورة وبالشو هيدا إسناد لمين؟
1: عم برجع أقول لك ليش اسناد. انا عم بيعمل اسناد؟ ليش حزب الله اليوم اختار اسناد. يعمل اسناد لايران؟
0: ليه؟ لانه جاي الاوردر، مش لانه خل.
1: ايران بالنسبه له هي اللي حميت له هالاقليه الموجوده بالشرق الاوسط.
0: جاي الاوردر ممكن يكون ورقه على الطاوله ما بتعرف كمان. يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. بسمع جورج. يلا
2: صباح الخير استاذ طوني، معك جورج خليل.
0: اهلا جورج.
2: انا جوابا على سؤالك بعتقد انه المهمة تبعت بيروت منزوعة السلاح بدأت باللي شفناه مبارح من تحركات للجيش والأجهزة الأمنية، بدأت وقريبا بنسمع انه بيروت بإذن الله منزوعة السلاح، وهذا اللي لازم يصير من زمان كان هيك بداية.
0: يلا شكرا جورج. اتصال. ألو
3: ألو صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
3: نحن ما بنقبل حدا يدق بمقدساتنا.
0: نحن مين؟
3: نحن كلبنانية.
0: نحن مين؟
3: ولا بطرقنا.
0: شو اسمك؟
3: أنا عبدو.
0: كيفك عبدو؟
3: الحمد لله. نحن مبارح الله يرحم اللي ماتوا مش مجبورين برصاصهم ننصاب بالحزمية وبالحدث وبالعضة. وابدا امبارح انحرمنا نطلع على البلاكين، نحن ناس مرضى ليش ما بدنا نطلع على البلاكين؟ عم بتشيع ما حدا قال لا الله يرحمه بدك تقوس قوس ميلة البحر مش ميلة البشر، هذا العم ينكسر ازازه.
0: لا لا لا بدك تقوس ما تقوس، شو بدك تقوس ما يقوس ميلة
3: البحر؟ في حال في حال.
0: لا شو الحكي عبدو؟
3: على البيوت.
0: لا شو الحكي؟
3: ونحن مع الدولة ومع رئيس الجمهورية ونحن تحت غطاء البطرك، اي شيء بيطلبوا البطرك نحن للموت له. انا انسان مريض
0: عبدو
3: حالي كرمال البطرك.
0: شكرا لك عبدو، اهلا وسهلا فيك. لا ما بدنا لا قواص لا شمال ولا يمين ولا فرقعة، حتى الناس ما بقت تحمل وما حدا بده يعني بعد يعيش حالات رعب. خلصنا خلصنا من حالات الرعب دخيلة، يعني الناس اللي بالجوار مثل ما انت عم تقول ليش بده يقوسوا كمان عمالة البحر؟ بركي في ناس خي عم تتسبح بالبحر او بالشطورة كمان، شو بصير فيهم يعني؟ ها ما ركبت معك. ها طب هل عن جد لبنان مبهبط على اللبنانيين ولا شو؟ حدا قلنا ولا شو؟ بسمع ليه؟
4: صباح الخير استاذ توني.
0: صباح
4: يعني
0: النور.
4: 40 سنة حزب الله عامل دولة لقله ما في بسهولة يتخلى عنه، وهيدا الدولة اللي عملها محافظ عليها بسلاحه، يعني اذا بده يسلم سلاحه بيته ما بقادر يضبطها.
0: اوكي عيني شكرا لك. بعد معي قد ايه لي؟ بعد معي تقريبا شديدتين. الو
5: الو مرحبا.
0: مرحبتين اهلا وسهلا.
5: معك مارون يونس.
0: مع مين؟
5: مارون يونس.
0: اهلا فيك يا مارون، كيفك؟ مارون
5: حبيب قلبي ليك
0: عم بقطش خطك. مارون مارون آه. بس خليني اسألك السؤال حتى نلحق واللي ما
5: الو هلا احسن؟
0: هلا احسن عم تسمعني. هل الفتنة بدها كلمة او صورة تتولعها ام قرار داخلي من ابر مرجعيات سياسية كبيرة او اقليمية دولي؟
5: ما البلد ما بقى فيه مشكلة، ما بقى فيه مستقلين، هاي مشكلة البلد. يعني البلد كله متابع لحزب شخصانية مذهبية، بدك تعمل بلد بدك تعمل بلد يشبه الجيش يشبه الدولة. ما بقى صار كل خطاب مذهبي والخطابات المذهبية
0: مش مزبوط،
5: ما بتنتهي ما بتنتهي. هلا انت عم تشوف شو عم بيصير على السوشيال ميديا.
0: انا عم شوف على السوشيال ميديا بس اخبرك شغلي،
5: لانه اول مره من السماء
0: ايه بس المذهبية. بس خبرك
5: يعني انت بتقول ثنائي شيعي بتقول كل الاحزاب من فرق المذهب وشخصانية بالحق الشخص، ما حدا عم يلحق الوطن بدك تلحق لبنان.
0: مش مزبوط
5: يجيلك لبنان
0: مش مزبوط. لحظة بس خبرك شغلي، يعني اللي عم بينادي بالدولة ما عم بينادي بحزب او بسياسي او بخلي هالحزب يكون هو المسؤول، عم بينادي
5: ما عم يطلعوا على التلفزيون المسؤولين ما بتسمع الا انت.
0: لا حتى عم بحكي في لحظة حتى في احزاب عم بتنادي على طول بالدولة، انت يمكن مش عم تتابعها.
5: حبيب قلبي بدك تعمل احزاب تشبه الدولة، يعني
0: ما في عندك احزاب، في عندك احزاب موجودة على الارض وعم تشتغل لبناء دولة لدولة عصرية للناس كلها.
5: هودي
0: منيح بس انه ما فيك تقول مستقلين. والله شفنا المستقلين شو طلع منهم بالاخر، النواب المستقلين طلعوا كوارث. يلا شكرا لك حبيبي، بس لدي الوقت ما رح فيني كفي موجز الاخبار مع كارلا وكل جديد.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سلامة إكسترا سرانو لوقية بدولارين و90 سنت، جبنة دوبلو كريم لوقية ب80 سنت.

طابت أوقاتكم. وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان الجنوب المتواجدين في قانا، دبعال، قضاء صور، قاقعية الجسر وصريفة، بضرورة إخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن واشنطن أبلغت إسرائيل أن وقف إطلاق النار مع لبنان سيبقى ساريا على الرغم من أي تطورات مع إيران. هيئة البث الإسرائيلية تحدثت من ناحيتها عن اجتماع موسع للطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر الليلة للبحث في تطورات في جبهات إيران ولبنان وغزة. ميدانيا، نفذت القوات الإسرائيلية ليلا عمليات تفجير في الخيام والقنطرة، فيما لم تغادر المسيرات الإسرائيلية سماء الجنوب ليلا وحتى صباح اليوم. وكانت القوات الإسرائيلية ألقت ليلا قنابل مضيئة فوق برعاشيت وقصفت أطراف بلدات صفد البطيخ وياطر ومجد السلم والشعيتية. أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 2.5 درجات سجلت في منطقة حزرت زحلة فجرا. أفادت الخارجية الباكستانية بأن الوزير إسحاق دار بحث هاتفيا مع نظيره الإيراني الوضع في المنطقة والجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار. اعتبرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال حرجا، مشيرة إلى أن أمريكا أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم عمليات العبور في المضيق. ولفتت إلى أنه على السفن التي تختار عبور المضيق النظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية، ناصحة إياها بالتنسيق مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة. أعدمت سلطات الإيرانية 3 أشخاص ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مناطق مختلفة من البلاد في بداية العام الحالي. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سبب إلغاء جلسة محاكمته اليوم هو جدول أعمال أمني وسياسية. أخيرا، سقط قتيل برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة العطاطرة في بيت لهيا شمال قطاع غزة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: الجمهورية القوية، الجمهورية القوية.
2: هل من مساومات في كواليس الدوائر الإقليمية على حساب التوازن الداخلي اللبناني؟ ما هي أثمان نزع سلاح الحزب؟ وهل هناك صلاحيات سياسية أوسع له؟ التفاوض المباشر بين الضغوط الأمريكية والأفخاخ الداخلية محور نطرحه على وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار كويومجيان.
1: الجمهورية القوية، الاثنين 10:00 صباحا. إعداد وتقديم كارل

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: شاي الخلود سامع عنه؟ حقك تعرف انه الكمبوتشا هو مشروب مخمر عمره تقريبا 2000 سنة موجود بنكهات مختلفة. صحيح انه في منه انواع، انما اساس الكمبوتشا الكلاسيكي هو شاي اسود او حتى اخضر مع سكر ونكهات مختلفة باستخدام انواع كتير من الفواكه العشبية. من بين هالفواكه منحكي عن الزنجبيل، عن التوت، عن الحمضيات على انواعها، وعلى كتير من فواكه او اعشاب فيها عناصر كتير مفيدة. المهم انه هالمشروب المخمر بجلد حيوانات بيحتوي على البروبيوتيك يلي كتير مفيد للامعاء ولصحة الانسان، وكمان على فيتامينات وعلى مضادات للاكسدة. يعني اذا بدنا نعد منقول فيتامين بسيس، بدوس، اسيد فوليك وبعض الكافيين. منخفض بالسعرات الحرارية بطبيعة الحال، وبيوفر كتير أمور مهمة وأحماض للإنسان وصحته. بيتمتع هالكمبوتشا بفوايد كتير كبيرة مثل ما قلنا، إنما كمان ممكن كتير يكون عنده آثار جانبية. من هالآثار الجانبية يلي عديدة على ما يحكى، نحكي أنا وياكن عن اضطراب للجهاز الهضمي، لأنه ممكن كتير يعمل غازات، يعمل انتفاخ بالبطن، كما ممكن يعمل حرقة لأنه ممكن يحتوي على كتير من الكافيين. المهم أنه هالكمبوتشا يلي الصينيين وكتار منهم بجنوب آسيا كانوا يعتبروه نوع من الدواء ويعالجوا فيه كتير من الالتهابات، ممكن إذا زدنا منه أكتر من مرة يومياً أو يمكن مرة بالأسبوع نأذي حالنا من دون ما نحس. يعني كله باعتدال بيكون كتير منيح.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: علي صوتك. صوتك حر. صوتك حر. فيش خلقك، انت حر. كل مواطن سياسي منبرك الحر. منبرك الحر. كل مواطن سياسي ما في شد بدون. نرجع سوا بنسأل أسئلتنا والموضوع بشكل عام حتى نتناقش فيه بكل رواق وموضوعي. انتبهوا، الحكي طالع نازل مش مسموح إطلاقا، أوكي؟ وما حدا يقول لي لا أنا حرية الرأي. طبعا حرية الرأي ضمن القانون والأصول، مش إنه فاتحين بازار مين بيطلع كلمة أقوى ومين بينزل كلمة ومين. لا، الحكي ضمن الأصول والقوانين والأدب إذا بتريدوا. إذا عطلة نهاية الأسبوع كانت حافلة إضافة للميدان الجنوبي بالهجوم المستنكر والمرفوض على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجيش الإلكتروني لحزب الله على البطريرك الماروني بسبب فيديو أنجري بيرد تناول الشيخ نعيم قاسم كشخصية سياسية ومش دينية حصرا. أوكي، وهون مثل ما قلنا يا غيرة الدين قامت الدنيا وما قعدت، من دون ما ننسى الحملات المشابهة يلي طاولت المفتي عبد اللطيف دريان والرئيسين عون وسلام المتهمين على طول بالعمالة بحسب الصور يلي نشرت مع العلم الإسرائيلي لألون والكتابات للمؤثرين. بدل ما ندعم الدولة والحكومة تنخلص من الحرب ويعمل الحزب بدوره قراءة ذاتية للي صار بالإسنادين والنتائج على الجنوب والبقاع وكل لبنان، وبالتزامن كان رصاص والصواريخ عم بلعلعوا بالضاحية وعم يسقط جرحى من دون ذكر الأضرار بمراسم تشيع 4 قتلى. هون تدخل الجيش وتشكل بوجهه حاجز بشري قبل ما الاتصالات تفك هالحاجز ويوقف الجيش، بالأحرى يوقف الجيش عنصر من مطلقي النار ويكفي ملحقته للآخرين. أسئلتنا هي التالي: مين في يعمل قراءة موضوعية سريعة للي صار باليومين الماضيين؟ وهل فعلا، انتبهوا لهالسؤال، هل فعلا الفتنة بدها كلمة أو صورة بتولعها أم قرار داخلي من قبل مرجعيات سياسية كبيرة أو إقليمي دولي؟ هل ممكن نوصل عمليا لبيروت منزوعة السلاح تنفيذا للقرارات الحكومية أم المهمة مستحيلة؟ هل هالشعار صحيح أم غلط؟ ما منسلم سلاح منسلم الجنوب. وهل لبنان، هذا اخر سؤال، هل لبنان مبهبط على اللبنانية؟ الاتصالات على 09-218-233، رسائل صوتية على 70-959-1111. بتمنى من الجميع نحكي بهدوء وروية وما نعصب، ما نعصب، لأنه وقت بس نعصب منصير نطلع كلام طالع نازل، كلام طالع نازل ما منعود نخلص. مظبوط يا ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
1: معك إلي.
0: أهلا فيك يا إلي.
1: والله هيك قراءة سريعة لهاليومين باختصار. هلأ بغض النظر أنه الجيش مبارح نجح جزئيا بنوع ما فرض هيبته،
0: هلأ بس يبدو أنه الاتصالات كانت
1: صحيح صعب، هذا هو الأمن بالطراضي، هاي المشكلة. برأيي أنا، برأيي وهيك تحليلي، أنه اللبنانية للأسف ما قدروا بقى يعيشوا مع بعضهم،
0: ما قدروا،
1: ما مش قادرين بقى يعيشوا مع بعض وما نضحك على حالنا.
0: نعم.
1: لا نحن قادرين بقى نعيش، هن شو بدهم، مش عم نحكي بكره، بكل محبة عم نقولها، انه ما قادرين بقى نعيش معهم، وهن على الارجح اكيد ما بدهم يعيشوا معنا. يعني
0: مين هن ومين نحن يعني، خبرني.
1: لا لك شو، بس نقول لهم شغلة، الحزب عطول بيطرح شغلة انه هن عابرين للطوايف. انا حقول لهم صدقتكم، رح نقول لهم صدقناكم، انتو فعلا عابرين للطوايف، فيعني من هلا ورايح يا اخوان لما ننتقد حزب الله ما بتطلعوا تقولون عم نهجم على الشيعة.
0: ايه؟
1: خلص نحن عم ننتقد حزب الله، انتو بكلمتكم حزب الله ما انه حزب طائفي، انتو عابرين للطوايف ونحن صدقنا. ما بعرف وين مشكلتهم. لما ننتقد حزب الله عم ننتقد حزب سياسي فقط لا غير.
0: طب سؤال
1: عم نحكي شيء
0: يعني هل فعلا كلمة أو صورة هي بتولد المشكل بتولد الحرب الفتنة؟
1: لا
0: حرب
1: لا
0: الفتنة ولا في قرار بيكون يعني
1: أكيد
0: لو شو ما كان
1: بتكون في قرار من عدة يعني إذا في اثنين متصارعان بتكون في قرار من اثنين
0: يعني لا حرب بتولع داخليا إيه
1: ما بصير في مشكل ما بضحك حالي ما بصير في مشكل وبس واحد بده المشكل
0: نعم
1: والثاني ما بده لا المشكل بصير إنه اثنين بدهم يكونوا المشكل بدهم نعم. المشكل غير هيك كله ضحك
0: يعني عدو. القرار بيكون قرار داخلي مش خارجي
1: صحيح داخلي اكيد بضغوطات خارجيه
0: ايه
1: يعني اليوم فيني انا اليوم ما اسمع شو بيقول لي مثلا لا اسمع امريكا شو بتقول لي ولا اسمع ايران شو بتقول لي
0: نعم اوكي
1: اذا انا مختار اني انا اسمع لهم اكيد رح يتحول الضغط الخارجي لقرار داخلي
0: اوكي عيني شكرا شكرا لك كمان في اتصال الو راح الخط 09-211-233 فويس مسج 70-95-911 بسمع ابو جواد
2: صباح الخير
0: صباح النور
2: نحن انا من الطائفة الشيعيه هلا نحن بنستنكر ما منحب انه نتعرض للرموز الدينيه بس كمان انتو بالمقابل ما فيكم يعني تتعرضوا لرموزنا الدينية تحت حجة انه زعيم ميليشيا هلا انتو بنظركم زعيم ميليشيا عن الشيخ نعيم نحن عنا اياه للشيخ نعيم
0: نعم.
2: هو مرجع واعلى من مرجع عنا اياه فنحن بنستنكر هالشيء بس كمان بالمقابل ما فيكم انتو يعني مثل ما بيقول المثل عينه بالعين والسن بالسن والغادي اظلم مع انه نحن ضد هالشيء بس كمان انتو ما فيكم تيجوا تتهجموا على الشيخ نعيم وتتهجموا على شخص بيمثل تلت الشعب اللبناني بالطائفة الشيعية يعني الطائفة الشيعية تلت لبنان تقريبا
0: نعم
2: هذا ما عدا بباقي الطوائف يعني كمان له تمثيل يعني مش بس يعني عند الطائفة الشيعية فرجاء وخاصة انتو لازم تحاسبوا اذاعة الام تي في والال بي سي اللي هن عم يبثوا الفتنة هالاذاعتين وعلى سيرة انه ما منسلم سلاح منسلم الجنوب هذه انتو بس بتقولوها هالمقولة يعني ما بدي اجمل انا اكيد بالطائفة المسيحية في كتير مؤيدين للمقاومة يعني ما بدنا نقول يعني في جزء كبير
0: نعم
2: بس انا عم احكي على اللي هن معادين المقاومه رغم انه هالمقاومه عم تضحي للبنان كلياته يعني ما عم تضحي بس للجنوب بس نحن المعنيين الاول بالجنوب وهذه مقوله انه بنسلم الجنوب لشوان تسلم الجنوب فات اربع فرق من الجيش الاسرائيلي انسحب اكثر من نصهم من وراء المحلقات تعول المقاومه رغم انه اسرائيل ما عم تعترف يعني عم رحله يوميه قتلى وجرحى وما قدرت تحافظ على الخط الأصفر هلا بلش تنسحب منه شوي شوي يعني بس انتم ما بعرف ليش حابين تعملوا له دعاية كبيرة لإسرائيل
0: نحن ما عملنا لا دعاية ولا شيء نحن عم نقرأ بأرض لبيع شو عم بيصير عم نقرأ كم ضيعة جنوبية صارت كم خط أصفر صار كم خط أحمر شو بدي خبرك قدي أعداد النازحين قدي القرى اللي صارت ممسوحة بكفي يعني شيء بيأثر قرى وبلدات ومدن ممسوحة على الأرض ما تقلي بنرجع نعمرها ورح مين رح يعمرها الدولة رح تعمرها يعني كيف بتدفعوا ضرائب ندفع ضرائب عن جديد طب كيف عن جد شي مرة عملت قراءة ذاتية أبو جواد شو كلفتنا حرب الإسنادين الحربين يعني عملت قراءة ذاتية وين ربحنا وين خسرنا وشو جد معنا وين النتائج تبعولها شو حققنا فيهم للأسف ألو أيوة
3: أي مرحبا طوني مع شربل هاي
0: شربل
3: أي شربل
0: كيف. أهلا فيك شربل
3: أي طوني بخصوص الموضوع
0: سمعت أبو جواد شو قال لك بيقول لك إنه ما عم بتمسوا أو ما عم بمسوا بطائفة معينة عم بمسوا برمز كبير هو الليدر تبع الطائفة يعني الليدر الروحي والسياسي والعسكري والحزبي ويمثل ثلثين العالم.
3: لك أنا بالنسبة لي حاليا حزب الله مأزوم، عم ينبش على حيال حجة أو موضوع يلهي في بيئته ويخلق أعداء داخليين وهميين ليزيح النظر عن المعركة اللي عم يخسرها بجنود، ليزيح النظر عن الورطة اللي وضعت فيها شعبه وبيئته وكل هيدا البيئة المحيطة فيه. فحيلا شيء بيلاقوه بالداخل، يعني بيحاولوا أول شيء بأوقات يتهجموا على الجمهورية، يتهجموا على رئيس الحكومة، يخلقوا أعداء وهميين.
0: أعداء وهميين إيه؟
3: اجى هون هيدا الفيديو انه يوجولي بس فير هيك انه بيطلعوا على المحطة بيتهجموا وبيعملوا شيء، وعلى أساس الـ LBC هي الـ
0: بس في عنده حق الرد مع المحطة، يعني بدقوا له للمحطة بقولوا له عنا حق الرد.
3: ايه يوجولي هيك بيعملوا، يعني يعني ايفن هيك، وعلى أساس انه الـ MTV هي المسيسة وما بعرف شو، الـ LBC هي النوت. فغلوا هالموضوع ليواجهوا يعني شعبنا غير مصلح بحاجة هني هيك دايما. لا
0: بس ايش ما بنعمل قراءة ذاتية اولك للي صار؟
3: ليك شوي الموضوع هو اللي صار شوي مستفز، بس مش خاص البطلق، مش خاص رئيس الجمهورية، مش خاص نواف، انه شو هني بيديروا.
0: لا رئيس الجمهورية على اوله صورة على المطار، طريق المطار.
3: ما هيدي دايما انه هاي طريقتهم بال يعني بالتعاطي مع كل شيء ضد السياسة. شيء مش مفاجئ، الجميع دايما بحاجة لعدو، وبالداخل يعني هوهن الناس الكل.
0: مين هو عدو الداخل؟ مين هو عدو الداخل
3: بالنسبة لهم؟
0: بالنسبة للجميع مين هو عدو الداخل؟
3: بالنسبة لحزب الله والفكر، الفكر حزب الله كحيل لحدا بيخلفهم بالرأي هو عدو. عدو يعني مش شو بقوله عدو بالسياسة، عدو لحديد اهدار دمه يعني مش ودجا دان يعني دجا شفناها، واليوم التهديدات باهدار الدم انه واضحة، يعني عرفت انه قريحة يلا شيء بجوش الالكترونية وكل الادبيات الحزب، حتى في نواب ووزراء، يعني طريقة الحديث عم تكون كتير قاسية، يعني عرفت حتى وصلوا انه بيروح بيعمل لقاء ما بيرجع، شو يعني انه عرفت.
0: بس سؤال تاني كمان واخير، لبنان صار مبهبط علينا ولا شو؟ بده تضييق، بده توسيع، بده شو؟
3: يمكن في ادمغه بعض الناس بالوطن بحاجه توسيع لتفهم شو هو لبنان، يعني ترجع لوطنيتها. لبنان وضحيته كان مهبط علينا.
0: نعم.
3: لبنان بيلبق لجزء كبير من الناس اللي لبس اصغر من طموحهم شو يكون هذا البلد، يعني اوكي.
0: شكرا لك، خليني اسمع ايمان.
4: صباحك استاذ توني.
0: صباح النور
4: حبيبي، انا من بعلبك شيعية.
0: اهلين.
4: والجماعة اذا بحط ستاتيو على الواتساب بيصيروا بيبعتوا ناس، وانا انسان عادي ما لاني صحفية ولا كلمتي بتأثر. جماعة لا بدهم دولة ولا بدهم يسلموا هالسلاح وجرونا نحن كشيعة، يعني يا خي كلنا خلقنا بالصدفة شيعة وانت خلقت بالصدفة كذا، ما دخلنا نحن بكل المشروع اللي هني فايتين فيه، وبعمرنا كتار بعمرنا ما انتخبناهن، وبالانتخابات بيصير تزوير وبيصير نقل صناديق. طب نحن مين بده يحمينا غير الدولة؟ مين بده يحمينا؟ رفقاتي بالجنوب راحت بيوتهم، ما حدا عم يطلع فيهن، اللي سبب الحرب نسيهن. طيب وبعدين ما عم نعرف شو بدنا نتصرف، ونحن أكتر طايفة متأذية من حزب الله. بحب رد على عم يقول الشيخ نعيم مرجع، الشيخ نعيم عميل صهيوني بلغتهم بدي أحكي. الشيخ نعيم هو اللي سلم الجنوب وما بيسلم سلاحه، 300,000 صوت بياخدوهم حزب الله ما بيمثلوا الشيعة. الشيعة مليون إنسان بلبنان، يعني ما بدي أغلط.
0: لا ما تغلط.
4: نحن طالع روحنا الله يخلصنا منهم.
0: يلا شكرا لك إيمان، أهلا وسهلا، بتحفظ على اسم العيلة طبعا. ألو ألو.
5: إيه صباح الخير.
0: صباح النور
5: إدجار، معك كيفك؟
0: أهلا إدجار.
5: بس أنا بدي أقول لهم شغلة، في شيء اسمه ثقافة الحياة. إحنا منحب الحياة، ثقافة الحياة، بعضهم بيطلعوا المؤيدين عندهم وبيقولوا ما توصلوا على بنت جبال وما وصلوا على عيناتها، نحن أولاد جنوب ونعرف على وين وصلوا.
0: لوين وصلوا؟ قل لي اذا انت ابن ال
5: نعم نعم وين وصلوا؟ عيوني وقطع صف الهواء ووصل عبد الجبال
0: حتى طلع فوق شمال الليطانيا
5: من مالت فوق كفر كله وكفر ومنطقه الخيام اكيد هونيك قريبه على القطاع الشرقي قريب كثير قطع الليطانيا وبعد شوي حيصير.
0: انا امبارح كنت عم بقرا ارتيكل انه كمان فاتوا على 62 ضايعه كانوا على اساس 55 ما بعرف اذا المعلومات دقيقه
5: بس عملوا الهدنه
0: ناطرين كمان المعلومات الرسميه من الدوله نشوف وين فاتوا الاسرائيلي لحديت هلا هل فاتوا على 2 ايه
5: هن ما كانوا خالصين بنت جبال اصلا بس الهدنه هن فاتوا كفوا بنت جبال كانوا فايتين على 70% منها بس عملوا الهدنه الجماعه كفوا عليها بكل هدوء وبكل محبه فاتوا عليها وهدوا البيوت كانوا بعضهم 30% او 40% بالتجربه مش اخذينها ما بعرف ليش عم يعملوا هدنه مع اليهود لحتى يرجعوا هيدول شو يرجعوا يفوتوا ياخذوا انا بس هودي الشباب اللي عم تطلع بتحكي حرام هودي بوديه ومضيه وهودي كلهم عبد الساتر وهيدا كده هذيك
0: شو بدي فيهم بس خلينا نحكي هلا نحن هل حرام. يعني الحرب عندنا بتولع هل عندنا الحرب تولع بكلمه بصوره بفيديو هل هيك هيني تولع شو؟
5: ما بتولع الحرب وما في حرب نحن جماعة منحب الحياة منحب ثقافة الحياة منحب نسافر منحب نظهر منحب نروح نتغدى نأرجل نحن منحب
0: ليش هني ما بحبوا الحياة؟ لا بس الحياة بكرامة مش حياة بذل
5: لا نحن ما حدا عيشنا بذل نحن عيشنا حالنا بذل نحن سندنا غزة ونحن سندنا إيران نحن ما حدا تعدى علينا نحن كنا مبسوطين وعايشين أحلى عيشة وجنوبنا حلو بجنن وما في حدا علينا وما حدا اخذ متر من ارضنا نحن اللي حركشنا فيهم نحن حركشنا بكره ببير بتطلع بكره ببير
0: نحن صرنا بلبنان مبهبط
5: نحن لبنان مش مبهبط علينا نحن في عندك جماعه عاملين بلوك براسهم انه هن بيكذبوا الكذبه وبيصدقوا حالهم وكذبنا وصدقنا انه لا اليهودي ما فات لا اليهودي ما فات وصل لقطع الليطاني وقطع شمال بجنوب الليطاني صار بشمال الليطاني بالنبطية فوق الضيع فوق قاقعية الجسر اليوم وصريفة بتعرف وعين بعال بتعرف هودي قاقعية الجسر وين موجودة بتعرف وين قاقعية الجسر
0: نعم
5: هي بشمال الليطاني الجماعة خط نار اخدين صاروا جنوب كله خط نار اخدين جنوب كله اخدين لبعد شمال الليطاني وحيوصلوا على يعني حيوصل على الاول بعد شوي بخط النار ما بيصير ما بقى يكذبوا على حالهم يفيقوا يصحصحوا يعرفوا حالهم شو عم يحكوا عم بيطلعوا على التلفزيونات مش حق عليهم حق على اللي عم
0: خلص معلش اوكي شكرا لك اهلا وسهلا فيك بسمع رمزي
6: ايه يعطيك العافيه صباح الخير
0: صباح النور
6: كيفك
0: اهلين
6: خي نحن كلنا بنحمل هويه لبنانيه من جنوب للشمال
0: نعم
6: سني شيعي مسيحي كله بيحمل هوية لبنانية وكله هيدا اللي عم يخلق جديد هيدا كله بده يعيش ونحن للأسف هيدا اللي عم يخلق جديد مش عم بيعيش عرفتي هون لو بيفكروا شوي يعني يا أخي بأول مرة جربوا دقينا بإسرائيل دمروني وهي تالت مرة بيدمروني منا من قدن يا خي أنا هلأ إذا أجا واحد مثلا شكله هيك شكله بدعستي تدعيس بقول له بأمرك
0: هيك ليش بقول له
6: بأمرك
0: هيك بقول له بأمرك
6: يعني يمكن بقول له بأمرك لأنه أنا بدي عيش بس هيدي بدك مين يفكره بدك مين هيك يستوعبه ويفكره أنه أنا مش قدك يا خي نحن بدنا نعيش بلبنان
0: طيب شكرا لك أهلا وسهلا هلا هيك بتقول له بأمرك يعني مما فات أخذ أمي صار عمي يعني أو مما فات علينا بقول له ألف مرحبا يلا ألو
7: بونجور
0: بونجورين أهلا
7: ألف
0: أهلا
7: معك جوزيف
0: أهلا جوزيف
7: أنا بحس حزب الله عايش معي جميعته هو عايش بإلوجن يعني وهم باردون يعني بس الله يساعدهم نسوينه على الطرقات بالخيام بتروح على البحر هلا هيج البحر ما بعرف وين بدون يعملوه يعني حرام تعثير على الآخر
0: هل شعار
7: نعم
0: اللي عم بيقولوه الناس أو بعض الناس ما منسلم استحنا ما منسلم لجنوب هو المزبوط حاليا
7: أبدا أبدا أبدا انتهوا الجميع مستطوني هني ما في شيء ونحن رايحين على سلام مع إسرائيل وأنا بأكد لك بعد سنة
0: بس قالوا له للرئيس بتروح ما بترجع
7: مين؟
0: قالوا له للرئيس بتروح ما بترجع
7: كثير مستطوني ما كان بده ما عبد الناصر بده يزد إسرائيل والبحر لك وانصار يعني بيحكوا كثير هني يعني هالجميع عارف كيف
0: أي بس لو بده يعمل كان عمليات كان بشارع واحد بالقاهرة بفوت على إسرائيل
7: نعم
0: بشارع واحد بالقاهرة فيفوت على إسرائيل قد ما عندهم كثافة سكانية
7: مش هلا الكثافة ما عادش لها قيمة مش شيطان انت بتعرف يعني بزمانها من الكثافة ما عملت بأيام زمان ايه كان زيام ساكل ممكن بس هلا اني خلص بس بدي اقول لهم انه ما بقى يهددونا لأن حرب أهلية ما رح نعمل معهم. أوكي نحن واعيين للموضوع هذا وبدهم يسبوا البقى يسبوا قد ما بدهم معلش إذا سبوا ما شمعنيتها صار هيك البترك هن حرين
0: البترك كان ردوا يعني بمحلهم
7: طبعا طبعا طبعا طبعا هي سقفتهم نحن ما رح ما بدنا نغير لهم إياها بس أنا بدي أقوله أنه عم بقول لبنان بهبط علينا علينا مين يعني على اللبنانية ولا على قسم اللبنانية ما
0: هي لا على اللبنانية كلهم
7: لا أبدا مش مبهبط بالعكس كان في إدارة سيئة من 58 لهلا بريزيدنت ترامب أخذ الورقة بإيده شخصيا وهو يحدير الأزمة شخصيا
0: حتى الإيرانية بيقولوا لك يعني آخر شيء مبارح وزارة الخارجية الإيرانية بتقول لك القرارات التفاوضية عن هرمز وغير هرمز بلفات إيران بما فيها وقف كل الجبهات بما فيها لبنان
7: بس بدنا نعرف وين وزارة الخارجية الإيرانية مو عم
0: بطهران بطهران
7: مبنى يعني ما بقى
0: على مبنى مبنى مش هون خبرية بس انه
7: بس انه مين بقى منهم تا يحكوا يعني
0: لا هلا ولا في وزير الخارجية موجود في كلهم شو شو الحكي
7: وزير خارجية موجود
0: والرئيس الإيراني موجود خامنئي مجتبى ما بعرف وينه بس انه في في قيادات موجودة شو هلا يعني حتى الأمريكان عم بيجربوا يفاوضون شو مين موجود مين مش موجود لا هذا حكي مش منطقي يلا شكرا لك خلينا اسمع فراس فراس
8: صباح الخير توني
0: صباح النور
8: وسمح لي اذا ما ذكرت اسمي بخبرك انه انا من الخيام من ضيعة مبدئيا يمكن ما بقي فيها شيء
0: ساتر
8: في العناوين اللي عم تطرحها بالمبدأ ما في شيء كان بيبرر هذه الهجمة على البطرك بغض النظر انه فيك رأي شخصي انه اي شخص بيتعاطى السياسي هو فيك توجه له نقد وبنفس الوقت يمكن وسائل الاعلام كمان لازم تحافظ على شوي من خطوط حمر تحطها لحالة لما تتطور الامور للشيء اللي شفناه الهجوم على البطرك وعلى رئاسة الجمهورية وعلى رئاسة الحكومة كله مش مبرر ما في تبرير ممكن يطلع لا من حزب الله ولا من غيره انه يحطهم بهذا الموقف في وسيلة إعلامية اذا بدنا نقول انه غلطت الرد عليها بيكون عبر وسائل قضائية وانتهى الموضوع بالنسبة لباقي المواضيع اللي طرحتها في إشكالية نعم. حقيقية بالنسبة لقصة موضوع السلاح بحزب الله بس الإشكالية دائما عم بتكون وهذه يمكن واضحة إنه مين بحق له يتفاوض على السلاح بتصور إنه
0: داخل الحزب في إشكالية
8: الكل مدرك إنه موضوع السلاح هو محسوم سواء كنا حزب الله بده هو يسلمه للدولة اللبنانية أو بده يخليها ورقة تتفاوض عليه إيران بالنتيجة السلاح حيتسلم سواء إيران فاوضت عليه لتأخذ شوية مكاسب أو الدولة اللبنانية قدرت توصل لاتفاقية بنهايتها بده يتسلم السلاح ما بتصور إنه شباب الحزب
0: نعم
8: عندهم هذا الهدف إنه هني بيسلموا جنوب مقابل يحتفظوا بسلاح بس في قرار سياسي عم بياخدوه مرات عم بيكون مدمر لا للشيعة بالأول ولا باقي لبنان بنهاية المطاف
0: yeah. شكرا لك 09-218-233 مزيد ومزيد مني أشات بموضوعية مع كل الناس ألو
9: إيه بونجور توني
0: بونجور أهلين يا هلا
9: يعطيك العافية
0: أهلا وسهلا
9: لازم نحن بس
0: أول مين معي
9: سمعان
0: كيفك سمعان
9: ماشي الحال بفتكر هلا نحن دائما عم ندور ولا شغلة واحدة إنه مين معه حق ومين ما معه حق
0: لا نحن اليوم سؤالنا
9: لا مش انت
0: بس خليني يعني. سمعان سمعت سؤالنا لا
9: اي والله شيء اكيد
0: طيب هل ممكن نوصل ما حدا جاوبني بعد على هالسؤال رح نط شوي للسؤال الثاني لانه ولا حدا جاوب هل ممكن نوصل عمليا لبيروت منزوعة السلاح تنفيذا للقرارات الحكومية شفنا امبارح شو صار بالضاحية اثناء تشييع 4 قتلى وين رح سمعان يا سمعان صار خطه لسمعان مش سمعان طيب خليني اسمع سمير
10: بونجور مسيو توني
0: بونجور
10: يمكن اذا بدنا نطلع بنواياهم داخلية ايه اكيد ما حدا بيحب يسلم ضياعه ويسلم ارضه بس كل ممارساته من 2006 عام بترسخ هذا الشعار انه مثلا لما هون اسلحنا بنسلمهم للجنوب يعني بال 2006 كان لبنان محرر، كان لبنان ما في ولا إسرائيلي فيه. رحنا حركشنا فيهم.
0: ايه وين راح الفويس؟ سمير؟ وقف عنده الفويس، يلا مكفي.
10: فاتوا علينا بعد ضغوطات دولية طلعوا، بس بقيوا بالغجر وبتلال كفرشوبة. رجعنا بال 2024 حركشنا فيهم، شو اسمه، ضغوطات دولية طلعوا بقيوا بخمس نقط اللي بيقولوا عنا. رجعنا ضغوطات دولية طلعوا، رجعوا فاتوا حركشنا فيهم بال 2026، رجعوا فاتوا أخذوا نص الجنوب. يعني أكيد ما حدا بيحب يسلم ضياعه، بس هيدا اللي عم بيصير. يعني عم نسلمهم، عم نعطيهم حجج ياخذوا لنا ضياعنا واحدة ورا الثانية.
0: أوكي.
10: وللأسف هني بيقولوا إنه نحن انتصرنا، إنه الإسرائيلي ما وصل على بيروت. أنا برأيي كل متر مربع من لبنان سقط تحت أي احتلال هو خسارة.
0: أوكي حبيبي، شكرا لك. اللي بيبعث لنا رسالة أكثر من مرة ما رح نمرق إلا رسالة واحدة. اوكي منعتذر منكم، بس نفسح مجال كمان للكل. الو الو
11: الو.
0: ايوه
11: صباح الخير توني.
0: صباح النور، الف اهلا وسهلا.
11: ماشي معك جورج.
0: اهلا فيك جورج.
11: اهلا
0: جورج. هل فعلا يعني اشي بتولع حريقة، كلمة بتولع حرب داخلية، صورة بتولع حرب فيديو بتولع حرب داخلية؟
11: لا غلط هذا الحديث، لأنه بتصور من بعد الأحداث اللي صارت من السبعينات، وجاي لازم تكون العالم كله واعي. ما بتصور التعليقات اللي بتصير على السوشيال ميديا والصور والشعارات بتخلي، لأنه نحن مش الطائفة الشيعية المستهدفة. الطائفة الشيعية أخوتنا وحبيبنا.
0: هل الطائفة الشيعية كلها ضحية أم مش ضحية؟
11: 100% الطائفة الشيعية كلها ضحية. وأنا عم تالتين تقلك أنه على السوشيال ميديا من يومين مرق فيديو لضحية من ضحايا البيجر. أوكي.
0: اللي عم بقله ما تقوص
11: انتقد يلي صار مبارح بالضاحية.
0: شفته هو ضحية
11: وقال لهم بدي يحارب، بدي قوص، يروح على جنوب يجيبها مفتوحة
0: من جرح البيجر. هو افتكر فقد نظره. ايه
11: صح، صحيح صحيح. هذا شاب من مؤتيف حزب الله، هذا ما فيك إلا ما تحترمه. وهذا شيعي، منه ماروني ولنه مسيحي، هذا شيعي. هذا شاب من شباب مؤتيف حزب الله، ما فيك إلا ما تحترمه. وكبر مثله كان بالبيئة أو بالحزب.
0: نعم.
11: فحزب الله لازم يجي نهار ويخلص بقى.
0: طيب
11: مين بيخلص مش فرقين معين.
0: هل بيروت ممكن تصير بيوم ما منزوعة السلاح؟
11: مش بس بيروت، لبنان كله بده يصير منزوعة السلاح.
0: شو؟
11: بس مدى شوية وقت.
0: قد ايه يعني؟
11: ما بعرف ما بعرف. همة الدولة.
0: نعم.
11: همة الدولة. ان شاء الله نهارك حلو.
0: شكرا لك.
11: نعم.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. يا هلا، خليني اسمع هلا حسن. حسين أو حسن؟
12: أستاذ طوني كيفك؟
0: حسين.
12: بالنسبة لسؤالك إن شاء الله رح ننزع سلاح ميدا السلاح.
0: ها؟
12: خلاص ما عاش في سلاح برات الدولة. هلا الأيام اللي نحن فيها خلاص ما ضل شيء اسمه سلاح، وضل شيء اسمه ميليشيات، وظل شيء اسمه تهديد سلاح. خلاص انتهت.
0: اوكي حبيبي شكرا لك. كمان اتصال. الو
13: الو بونجور.
0: بونجور اهلا.
13: معك طارق من كفرشيمة.
0: اهلا فيك يا طارق.
13: بخصوص نزع السلاح
0: بطي بس الراديو بليز طارق حدك. هل رح نوصل بيوم ما نشوف بيروت مقدمة لكل لبنان منزوعة السلاح بحسب القرارات الحكومية؟ لانه يعني امبارح المشهد بالضاحية ما كان بيوحي
13: نزع السلاح. هذا شيء مستحيل، لانه بكل بيت بالنهاية في سلاح. بس هذه الأسلحة الصاروخية اللي هي هذه بس معمولة للحرب وللقتال، مش مفروض تكون تستعمل يعني بقلب المناطق السكنية وبقلب الضياع وبقلب يعني خاصة بقلب بيروت.
0: نعم.
13: هذا مشهد مش مضبوط، يعني مش طبيعي. بس هو بالنهاية هذا المشهد كرمال الضغط على بيئة معينة.
0: بس بقولوا لك هيدي هويتنا، يعني سلاحنا هويتنا،
13: هذه الهوية اللي عم تستعمل هذا السلاح للضغط على البيئة الثانية لتضل مخوفتها، مشان انه نحن يابا بدنا نضلنا عاملين مثل ما بدنا.
0: نعم.
13: بس بالنهاية هذا اللي مثل ما بدنا عم بيأذي البيئة طبعاً، ما عم بيأذي غير بيئة.
0: بعده قرار اللي مثل ما بدنا ماشي ولا صعب صار؟
13: يعني هو عم بجربوا يمشوا بالقوة. هذه الاستفزازات انه بحادثة صغيرة مثل ما صار بالزمانات كمان فات وكسر وحرقوا، يعني هذه حادثة صغيرة إعلامية بتصير مثلاً، أو حدا بيجيب سيرة مسؤول أو قائد عندهم بيعملوا فشة خلق على بيئة تانية، يعني انه يفترجون انه ما تغلطوا معنا حتى بالصغيرة. هذا الشيء ما بيصير، يعني لازم يكون في شوية وعي من المسؤولين اللي عندهم يقدروا يضبطوا هالاشياء. لانه بالنهاية قد ما البيئة التانية رح تتحمل حيجي وقت
0: تنفجر.
13: اذا ما بجد بدها تاخد استعدادها، يعني تصير مستعدة انه هودي يوما ما
0: ساعتها بتولى حرب اهلية، يعني عن جديد
13: بدها تولى اقل شغلة كتير، يعني حتى اذا اثنين تلاقوا على الطريق مع بعضهم.
0: نعم.
13: هذا الشخص خلص حاسس حاله انه هو الاقوى وهو المسيطر، هذاك الثاني بالنهايه بقوله بسان اذا بتحشره بالزاويه بده يغرمشك.
0: ايوه.
13: بالنهايه البيئه الثانيه بدها تدافع عن نفسها، يمكن ما يكون عندها،
0: يعني ما فيها تضل على طول هي مكسر عصا
13: 100%، مش ضروري مكسر عصا.
0: ايوه.
13: شيء نفسي، لانه عند الناس يعني انا مؤيد لهالبيئه، انا مؤيد للمقاومه ومؤيد انه لبنان يكون قوي، بس بالنهايه بس عم شوف هالاشياء عم بتصير وهالضغوطات على البيئه اللي هي انا منها صفيت عم بنقذ منه لشريكي بالوطن، عم بقول انه طب انا هيدا بايده، انا بدي لبنان يكون قوي ويكون من ربحان، ما بدي يتعدى على غيري، بس كمان ما برضى غيري يتعدى علي.
0: اوكي حبيبي.
13: بس هذه البيئه تشكل، انا تزعجني بتصرفاتها اللي بطل عندها كنترول، يعني كيف واحد ضاربه بوكس على راسه وبقاش عنده كنترول، صار عم يشبق يمين وشمال، ما بيصير. لازم يكون في من المسؤولين عندهم وعي انه هالشي اللي عم بيعملوه وعم بيبسوه للبيئة تبعهم، صحيح ان مجبورين يضلوا شاحين بيئتهم حتى ما يخسروا تأييد او حتى ما تنقلب عليهم، بس كمان مفروض يضلوا عاملين كنترول لمن ما يودوا هالبيئة لحرب تخرب لهم حياتهم وتدمر المجتمع. يعني بالنهاية ما راح يكونوا ربحانين كيف ما تبرم.
0: نعم.
13: راح يخسروا محبة الناس اللي مأيدتهم.
0: شكرا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع ريان.
14: استاذ توني صباح الخير.
0: صباح
14: معك النور. رامي
0: ريان.
14: كلمي ورد غطاها، بس اللي صار مبارح بالضاحية اكبر دليل ما فيك تبني بلد مع بلطجية.
0: يا لطيف.
14: ولا يمكن.
0: اوكي. ولا يمكن. ذكرتني بحدا بيقول لي ولا يمكن. يلا مش مشكلة. نتابع كمان فويس مسج 709591111. الرسالة انقطشت من عندك ريان مش من عندي. خليني اخد فويس ولا اتصال. اتصال. الو.
15: بونجور.
0: بونجور، اهلين.
15: معك توني.
0: اهلا فيك توني.
15: قراءة صغيرة نص دقيقة كذا سوا.
0: نعم.
15: مع اللبنانية ما بيفهموا انه الاسرائيلي مجرم، كنا مش مختلفين عليهم.
0: انت بتعمل اتفاق مع مجرم، بتعمل مصالحه مع مجرم، شو بتعمل؟
15: لا ده في شغله، في
0: بتعمل تفاوض مع مجرم منه مجرم.
15: اذا بدنا نحكي شويه تاريخ، بال82 ولما فات على بيروت ما كان قابل يظهر الا باتفاقيه، و17 ايار برمغوا فيها ترجع السوري قوى حاله من بعد ما كان اكل قتله حتى يدرك عن انسحاب يا السوري وقبل الإسرائيلي، ما بيظهروا مع بعضهم بغض النظر شو صار، مرمغوا رجعوا قووا حالهم تا قدروا يرجعوا يبسطوا سلطتهم ويرفضوا الاتفاق. هلأ الإسرائيلي رح يعيد نفس الغلطة، نحن ما عم نفهم شيء، اللبناني ما بيفهموا هالشيء، ما حيفل هالمرة من هون إلا بيام الحماية لأمنه لا بلده، يعني فيلل باتفاقية إن إيه وإن لا، الشعب اللبناني كله قال إيه، الشعب اللبناني كله قال لا، هيدي هي بدها توصل عليها،
0: يعني بدنا نوصل لاتفاق مع إسرائيل مهما كان الثمن،
15: مهما كان الثمن،
0: بس الثمن غالي. حتى الساعة هذا الثمن اللي عم ندفعه هلأ كتير غالي، كتير.
15: خلينا نعمله بأقل ضرر ممكن.
0: أقل ضرر ما احترق دين سلاح في البلد.
15: في أكثر يعني من هيك. في هو 10% من 20% من اللبنانيين ما بيعملوا 20 صاروا، لأنه عندك 90% من المسيحيين ضد خط حزب الله، عندك السنة 95% ضد خط حزب الله. عندك صار المعارضة الشيعية صار مسترجية تحكي. صار عندك تقريبا من نص الشيعة ضد خط حزب الله. ما بقى نخلط الشيعة بحزب الله. ما يرجع نحكي هالشغلة.
0: إيه بس بدي أتشك شوي صغيري هلأ على وردني انه شيخ نعيم قاسم عنده كلمي او بيان بالاحرى بيان يعني مش هو رح يطل الساعة 11:30 قبل الظهر على المنار وإزاعة النور. اوكي
15: طبيعي بدي شوف عصب شيره ما بعرف غير شي يعملوه
0: ما بعرف يعني ما فيني لك شو عنده ايه
15: ما بقى عندهم شي بدي نشدوا عصب الشارع يعني بدي يردوا اللي عم يضيعوه كل يوم عم يضيعوه يعني ما بقى نحكي الشيعة نحكي حزب الله فما بقى عنده مؤيدين اللي كان عنده اياها قبل يعني الشيعة جمل عامل ما خصوا بقرارات حزب الله
0: طيب
15: يعني ضد الفكر ما هو من الاخر
0: بس يبدو

0: طبعا بالنسبة لنزل السلاح ببيروت خاصة، عم بتقول انت انه شو يعني السلاح؟ لشو هون في سلاح بيروت؟
1: وين في سلاح؟
0: السلاح التقيل هو بجنوب، هو ضد الاسرائيلي، هذا هو السلاح اللي احنا عم يستعملوه المقاومة. ببيروت شو في سلاح؟
1: ماشي بسبب
0: كلاشينكوف وار بي جي، ما كل الاحزاب مسلحة.
1: لا بس خبرك شغلة، في غير الكلاشينكوف وفي بسفن في مخازن تحت الارض، يعني شفنا اخر فترة بالغارات الاسرائيلية، ان شاء الله ما تتكرر شو صار المخازن كيف كانت عم بتبج يا عصام.
0: القوات مسلحين والكتائب مسلحين والدروز مسلحين، كل الاحزاب مسلحة. هيدي سلاح فردي، هيدا الاربيجي ونزول، بس
1: الصواريخ
0: والمسيرات اللي عم تعمل عمايل بالعدو واللي عم بترعبهم واللي عملتهم قلق، هي السلاح ضد المقاومة بجنوب لبنان.
1: نعم اوكي.
0: اما ببيروت شو في سلاح؟
1: ما في شيء،
0: ما كل بيت في سلاح.
1: مش مزبوط.
0: بالنسبة للتفاوض، بس ما عم بترد علي، هذيك اليوم بعثت لك ورديت بالنسبة لدولة الرئيس، فخامة الرئيس عفوا الله يرحمه بشير جميل، انه هو بده يتفاوض، ما بده الدولة يتفاوض. ليش اليوم عم بيطالبوا الحزب ما يتدخل بالتفاوض؟ انه الدولة ما بشير جميل كان هو يقول التفاوض نحن بدنا نتفاوض، ما خص الدولة ولا رئيس الجمهورية ولا حدا. يعني كيف، ليش الكلام متناقض عم بيصير يعني بين هذيك المرحلة وهلا؟
1: يلا خليني، مش انا رح جاوبك، حدا من الاصدقاء رح يرد عليك. اوكي، حدا من الاصدقاء من الطرف الاخر هو بيرد عليك. الو الو الو، يلا بسمع داني بعت لي رسالتين، ما فيني مرق رسالتين على الهواء، واثنيناتهم تقريبا مش طوال كتير. يلا بسمع داني.
2: حبيبنا صباحو توني، يعطيك العافية توني. هذا اللي صار بالضاحية، المنظر اللي صار بتصير وين ما كان، بكل الفئات الشعب اللبناني، بس فرق انه الملاحقة كيف بتصير والمحاسبة كيف بتصير ونوعية استعمال السلاح شو هي والظرف. يعني هنيك بكل ظرف بيستعملوا هذه الطريقة، ما في حرمة، اما عند غير ناس بتلاقي في شوية حياة. تاني شيء لازم نشفع عليهم جماعة البيئة تبعت الحزب، لأنه ما عندهم خيارات فكرية، يعني محصورين، تأدلجوا بطريقة حزب الله مجتمع على 40 سنة، أنه ما عنده يكون خيارات فكرية غير اللي هيدا، يعني اللي هن يعني مسروبين فيه. فأنا بشفع عليهم، وبدهم شغل كتير على شي 20 سنة تانية طيطلع جيل عنده أفكار تشوف غيره شو عنده وكيف يفكر والنهج التفكير كيف يكون، من وين ينطلقوا، حاجة مسيطر عليهم النهج الديني اللي هو تقسيم للعقل البشري بيكون. أنا بالنسبة لي وبس هذه هي غير المشكلة، عندهم مشكلة عندهم فكرية بالصميم، يعني وقعد فكروا أنه هني بس أنه بيفكروا زعران، لأنه ضمن نهج حياتهم صار السلاح هو بدل السيف،
1: تعبير الله يا
2: والسيف هو الشرف تبعهم، يعني بالنسبة له يعني سلاح الشرف تبعهم. فهون المشكلة برأيي أنا.
1: نعم،
2: هذا هو أستاذ توني ويعطيك ألف عافية.
1: بالجزء الثاني من رسالته بيقول
2: أكيد أستاذ توني، يكون أكيد اللي عنده عقلية بالبيئة تبعت حزب الله أو بالمجتمع تبع حزب الله أو الطائفة الشيعية، اللي عنده فكر غير حزب الله أكيد رح يتصهيان، رح يعدوه عميل، رح يعدوه متآمر. مشكلة كبيرة، يعني مشكلة كبيرة. الله يساعد الجميع.
1: شكرا لك. 09-218-233. أسئلة سريعة خلينا نرجع نناقشها نحن وياكم، للي ما تابع كل الأسئلة، مين في يعمل قراءة موضوعية سريعة للي صار بهاليومين؟ هل الفتنة بدها كلمة أو صورة أو فيديو أو قرار داخلي من قبل مرجعيات سياسية كبيرة أو إقليمي ودولي؟ هل ممكن نوصل عمليا لبيروت منزوعة السلاح من الاربيجي ونزول وطلوع مثل ما قال قبل شوي تنفيذا للقرارات الحكومية أم المهمة المستحيلة؟ هل هالشعار صحيح أم غلط؟ ما منسلم السلاح منسلم الجنوب. وهل لبنان مبهبط على اللبنانيين؟ ألو
3: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور
3: استوني، يعطيك العافية.
1: أهلا جورج.
3: جورج معك. أول شيء أنا بقول في اتجاه لنزع السلاح من العاصمة بيروت.
1: كيف ما شفناها يعني امبارح؟ ما شفنا،
3: لا هيدي اخر خيوط العمل اذا بدك العكس

0: عسكري لحزب الله ببيروت، لأنه بتفكير على اليوم عارفين الحزب أنه بالحرب الداخلية ما راح يكون لهم خبز، بمعنى 7 أيار 2008 مثلا راح كثير من شباب الحزب بمنطقة الشويفات يعني مع الحزب التقدم الاشتراكي. وامبارح عجبني محلل، ألو
1: نعم بسمع،
0: ايه استثنوني، امبارح عجبني محلل من الطائف الشهير كريم، عم بيقول حتى المسيحيين بال 77 بحرب السنتين كان في حركة وطنيين وفلسطينيين محاربين أشداء كمان وأقوياء، وكانوا كلهم على المقلب الثاني، قدروا فرزوا ستاتيكو معين. فاليوم الحزب عارف انه بالحرب الداخلية ما رح يقدر يعمل شيء. هلا في وقت ضائع، لأنه بتفكير تيوكراتي، تفكير تيوكراتي على طريقة تشاوشيسكو، بمعنى انتحار، الانتحار لن يودي إلى خاتمة سعيدة. فبيروت متجهة إلى نزع السلاح قريب في القريب العاجل، هلا أكيد دونها مشاكل ودونها عقبات.
1: بيروت إلى نزع السلاح، والجنوب كمان صاروا الإسرائيليين متقدمين أكثر وأكثر بالنار وبالأرض.
0: إيه مظبوط. بعدين كمان اليوم استثنوني حركة المناورة صارت ضعيفة، نحن لنا بست شباط الـ 84 ولنا اليوم بإسرائيل وأمريكا اللي كانت.
1: خليني بس جورج يعني لا. ما بدي ضلني نعمل فلاش باك لورا، خليني بالمرحلة اللي جاي.
0: نعم
1: اوكي، يعني الحرب الداخلية ما بتولع عبر التلفزيون، ولا بتولع بكلمة، ولا بتولع بقرار، ولا شو بتولع؟
0: ما رح تولع، ما رح يعني اللي صار ضد البطرك الراعي، واللي صار ضد الاتيس مرشال
1: يعني
0: واللي
1: هناك البطرك صوعبه بصدره، يعني
0: مش مشكلة، مش هالموضوع. الموضوع انه اليوم هني الحزب عارفين انه الحرب لن متمقلت لك لن تودي الى خاتمة، وعارفين انه هذا الجيش الالكتروني والزباب الالكتروني ما
1: مين لك عارفين، هني متأكدين انه سننتصر على اسرائيل وسنرجع رح نرجع نفرض رأينا في الداخل كما كنا في السابق. مين قال لك؟
0: هلا انا ما عنديش معطيات، يعني مش قاعد اقول
1: إيه، بس اليوم اذا بتقرا خلينا يعني نقرا كمان اليوم بالتفصيل شو راح يقول الشيخ نعيم على 11 ونص، سامع منشوف شو راح يقول ببيانه، ومنتأكد من المعطيات اللي جاي قبل ما نقول انه الشباب ما بدهم. شكرا لك جورج، شكرا لك جورج، ما بدي اطول كتير بس عذرا لانه في كتير فويسز. خليني اسمع سمعان.
2: استاذ توني صباح الخير، معك سمعان، بس انا مش نفس السمعان اللي قطش وخاطنا.
1: اوكي،
2: انا برأيي السلاح وجوده مش وجوده بلا طعمه، بدك تزبط الوضع، بدك تنزع هالمدارس اللي عم تعمل غسيل دماغ لهالعالم لحتى عم بيطلعوا هيك، لانه السلاح بيروح وبيجي عادي، كل العالم مصلحة.
1: اوكي،
2: اذا هو معه سلاح غيره معه سلاح، بس بدك تروح تسكر المدارس وهالمعاهد اللي عم يعملون غسيل دماغ ويغيرولهم تفكيرهم ويصيروا عالم بيفكروا يعيشوا ويتعلموا ويعملوا عيال ويعيشوا بوطن.
1: نعم.
2: وما يحركشوا ويجيبوا العلة لعندهم وبعدين يرجعوا يقولوا عم يهجموا علينا وراح يصيروا ببيروت وراح يصيروا بدريوان. هلا حركشنا باسرائيل، بكره بيحركشوا بسوريا، بيقول لك فايت علينا، هاي الاسطوانه حفظناها. فانا برايي الجيش ينزل هلا يبلش تسكير كل هالمدارس اللي ما عم بتعلم لا وطنيه ولا نشيد وطني ولا شيء خاص بلبنان، من هان بتبلش تصلح السلاح كله بلا طعم، انشلته وخليته ما حيعمل شيء.
1: سوء على مهلك سمعان من زحله، سوء على مهلك مبين من صوت الشتي على السياره. سلامتنا كمان لدولي قاعي زميلتنا براديو باك زحلي، اشتقت لك انا. يلا باخد كمان فيصل او اتصال الي، شو بتفضل فيصل؟
3: ايه استاذ طوني صباح الخير.
1: صباح النور.
3: بدي عزبك لو سمحت اذا بتريد بطلب من الطلب منك الضوء شوي صغيرة على الشركات اللي عم تظلم موظفين، عم يعطون 500 و600 دولار، يوم صار الاجار البيت 500 دولار.
1: هذا موضوع تاني صديق فيصل، تكرم عينك. في زميلنا فادي نيكوزي عم بتابع كل هالامور، نحنا مش مقصرين بلبنان الحر. يلا بسمع الي كمان.
4: استاذ طوني صباح الخير، يعطيك الف عافيه،
1: اهلا بيلي،
4: برنامجك كتير حلو. بالنسبه للشيخ بشير الله يرحمه اللي كان عم بيفاوض، كان رئيس جمهوريه
1: صح؟
4: ما بظن انه لا نحن اللي بدنا نفاوض كحزب صح. لا، نحن بدنا نفاوض كرئيس جمهوريه، وبالنسبة للتدخل بالقرارات، لا، ما حدا رح يرجع يعطي قرار إلا الدولة. وبالنسبة للسلاح، بإذن الله ما رح يضل سلاح إلا بإيد الدولة، لا ببيروت ولا بغير بيروت، لا بالجنوب ولا بالشمال، إلا بإيد الدولة، الجيش والقوى الأمنية. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لتوضيحك، إن شاء الله يكون بوصل الرسالة لصديقنا اللي سأل عن الشيخ بشير. خليني اسمع آخر رسالة بالحلقة.
5: بونجور توني،
1: كيف حالك
5: فيروز؟ بالنسبة للمواضيع اللي طرحتها، بالنسبة لأنه صورة أو كلمة بتعمل فتنة، هن كل همهم يجرونا لفتنة مع بعضنا، بيحطوا صور لرؤساء الأديان بس كرمال، وكل واحد من جهات يحموا حرب أهلية، لأنه ما شكله ما رح يسقبون غير ما العالم تعلق بعضها بالبلد، بيصيروا هن معهم حجة يخلوا السلاح بإيدهم. يعني ربنا دخيله قدرة إلهية من عنده ينورنا ويهدينا وينورون ويهدينا ويهديهم ونخلص. يعني شو بدنا أكتر من أنه نخلص ويخلص هالبلد؟ إيه لبنان مبهبط علينا، خرج يكون مع عالم بتستاهله، نحنا ما منستاهله.
1: يا لطيف، قوي منك هاي، أهلا وسهلا فيك يا هلا. فينا بعد نسمع لي رسالة ولا خلص؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء، ما هي ما تبخزونا. خلص برنامجنا لليوم، تعددت الآراء ودائما المنبر الحر لبنان الحر. نلتقي بكرة 8 وربع صباحا بتوقيت بيروت. تبهوا على حالكم، سوق بالشتوات على مهلكم، والله يرد عن الجميع، ضلوا بألف خير. باي باي.

0: رؤى وإنماء، بلديات وشؤون اختيارية. رؤى وإنماء، اهتمامات بيئية، زراعية واجتماعية.
1: ضيف رؤى وإنماء، مختار الرميل جان أندراوس.
0: رؤى وإنماء، تنمية مستدامة. تنين الساعة 12 مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، خس آيسبرغ ب 39 ألف ليرة، طاووق الكيلو ب 5 دولار و40 سنت.

طابت أوقاتكم. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان أمر أساسي، ودعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة، وقال لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن هرمز. حذر مقر خاتم الأنبياء في إيران أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي من التعرض لهجوم إذا اقتربت من هرمز. الأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ لفت إلى أن الأوروبيين يقومون بدور أكبر في الحلف ويوفون بالتزاماتهم كما وعدوا في القمة السابقة، مشيرا إلى أنهم تلقوا الرسالة من ترامب ويعملون على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد. بدورها قالت مفوضة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس جاهزون للمشاركة بمعداتنا البحرية في المنطقة لتأمين مضيق هرمز. في هذه الأثناء أعرب مسؤولون تنفيذيون في مجال الشحن عن حذرهم بشأن العملية الأمريكية التي تبدأ اليوم لتوجيه السفن المحاصرة عبر المضيق. نقلت ABC عن مصادر أن أمريكا نقلت السفينة الإيرانية توسكا وطاقمها المحتجز إلى باكستان. أفادت وكالة Associated Press نقلا عن الشرطة الأمريكية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفيات عقب وقعة إطلاق نار في أثناء حفل أقيم على ضفاف بحيرة بالقرب من مدينة أوكلاهوما سيتي. بالعودة إلى محلياتنا، أكد نقيب المعلمين نعم محفوظ أنه إذا هدأ الوضع قليلا فنحن متجهون إلى إجراء امتحانات رسمية، معلنا أنه تم الاتفاق مع وزيرة التربية على تمديد العام الدراسي لأسبوعين أو ثلاثة كي يتمكن التلاميذ الذين تعلموا عن بعد من متابعة دراستهم حضوريا كي تكون هناك مساواة بين جميع الطلاب. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عيش 5-26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11-5-26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11-5-26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11-5-26

0: الأسواق.
1: كل الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
0: يسجل سعر صرف الدولار في الأسواق 89,700 ليرة وسعر أونصة الذهب 4,612 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
0: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,391,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,432,000 ليرة، المازوت 1,330,000 ليرة، أما الغاز ف 1,639,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
4: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: الجمهورية القوية، الجمهورية القوية.
1: هل من مساومات في كواليس الدوائر الإقليمية على حساب التوازن الداخلي اللبناني؟ ما هي أثمان نزع سلاح الحزب؟ وهل هناك صلاحيات سياسية أوسع له؟ التفاوض المباشر بين الضغوط الأمريكية والأفخاخ الداخلية محور نطرحه على وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار كويومجيان.
0: الجمهورية القوية الاثنين العاشرة صباحاً.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بصدني أن استضيف فيها رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق الدكتور إشار كيونجيان. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا، صباح الخير لك وللمستمعين.
0: التطورات بالمنطقة كما في لبنان هي أكثر من متسارعة ومتشابكة. اليوم عم نشهد على خط واشنطن وطهران في ورقة تفاوضية جديدة وفي مراحل ورد أمريكي على الرد الإيراني، ويبدو أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. ولكن في هذه النقطة نقطة محورية جدا، ألا وهي أنه لبنان ضمن المرحلة الأولى من المقترح الإيراني. تصر إيران على وقف الحرب، وقف الحرب تماما ما في إيران كما في الدول الحليفة لها. يعني نحن اليوم مع كل جهود الدولة اللبنانية بتعتبر ما قدرنا نوصل أنه نفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني.
1: هلأ الوضع بالمنطقة كله سوا مرتبط ببعضه، ولكن هناك فصل. لا، الدولة اللبنانية أخذت على عاتقها هي أن تقوم بالمفاوضات نيابة عن لبنان، وبالتالي هناك فصل بين الوضع في لبنان والوضع بإيران، لأنه عناصر الصراع بلبنان مختلفة عن الصراع في إيران، لأنه هون في العامل الإسرائيلي عامل أساسي، وفي حدود مشتركة نحن بيننا وبين إسرائيل، بالوقت يلي إيران ما عنده حدود مع لا إسرائيل ولا أمريكا. يعني هي عملت شنت ردة فعل على الدول العربية الخليجية المحيطة فيها، وبالتالي أكيد في فصل للمسارين، وهذا ما تقوم به الدولة اللبنانية. نحن نرفض أن تكون إيران هي المفاوضة باسم لبنان، علما أنه حزب الله يبذل كل جهوده لربط وضع لبنان بوضع إيران، سيما وأنه هو الحرب يلي شنة تاني حرب إسناد هي شنة ثأرا للخامنئي وبناء على طلب إيران. طبعا حزب الله برهم بتاني حرب أنه هو فصيل أساسي من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي بالنسبة لحزب الله يريد أن يربط المسارين.
0: يريد، ولكن هذا ما يحصل دكتور اليوم عندما تقول أنه أثبت.
1: عندما يذهب لبنان إلى مفاوضات هو بيعملها مع الأمريكي والإسرائيلي، ساعتها ما له علاقة إيران بالموضوع.
0: من سيطبق أي مقررات لتفاوض لبناني إسرائيلي؟
1: النقمة الأساسية اللي عنده حزب الله اليوم على الحكم اللبناني نتيجة هذا الوضع بالذات، عدا عن أنه شو بدك بالحكي طبعاً أنه هني والله ضد التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني والإسرائيلي، أنه من مبدأ أنه هذا عدو ما بينقعد معه. لا، هني هودي الشكليات بيتخطوها ساعة ما بيليمون، يعني تخطوها بالمفاوضات مع هوكستين ومع الترسيم البحري ومع وقف إطلاق النار بال2024، هاو بيتخطون هني. بس لب المشكلة اللي بدهم إياها هني اليوم بدهم أن يربط الوضع في الجنوب اللبناني وبالتالي في لبنان ككل بالوضع بإيران. هاي الورقة الأساسية بدهم إياها، ومشان هيك مستشرسين ضد الحكومة وضد رئيس الجمهورية اليوم، لأنه ما بدهم يفاوض. هو اليوم شو عم بيعمل رئيس الجمهورية؟ عم بيقول لك أنا في عندي مشكلة، عندي حرب مش مسؤول عنها يا أخي، الدولة مش مسؤولة عنها، ولكن هي مسؤولة عن المفاوضات، هي مسؤولة عن إنهاء حالة الحرب القائمة اليوم في لبنان. ما بدهم، ليه؟ لأنه بدهم أنه إيران تفاوض، بدهم يضل، لأنه واضح حزب الله مشير معه الدولة اللبنانية، هو مرجعيته إيران.
0: صحيح.
1: بده إياها هي تفاوض علّه يكسب من وراء هذه المفاوضات انه ايران تحفظ له حقه، بالوقت يلي ايران عم تعمل مصلحتها وما فارقه معها اخر هم عندها حزب الله ولبنان وجنوب لبنان.
0: رح نحكي كتير عن المكاسب لانه هلا في نقطه محوريه في هذا الاطار، انما قلت لي اليوم انه حزب الله بكل وضوح هو ياتمر من ايران وهو يسعى الى ربط مسار لبنان بالمسار الايراني التفاوضي. هيدي هي لب الموضوع دكتور ريشار. اليوم عم بس نقول انه لبنان رايح يفاوض، طبعا فاوض على شو؟ مين بده يوقف إطلاق نار بلبنان؟ مش حزب الله؟ حزب الله يأتمر من إيران، يعني هو المفاوضات يجب أن تكون مع إيران. مين بده يقوله لحزب الله وقف؟ الدولة اللبنانية؟
1: ما انتبهي، لبنان الدولة لما بتفوت بمسار مفاوضات
0: بدها تنفذ قراراتها. من مين كيف بنفذ لها قراراتها مع حزب الله؟
1: بتنفذ قراراتها، وساعتها يعني لما بيتم الاتفاق على مشروع اتفاق يعني مع الإسرائيليين، ساعتها هون بينحشر حزب الله، بيصير أو بده يتبنى ما اتفقت عليه الدولة اللبنانية، أو عم بيحط حاله بالزاوية على الآخر، لأنه من ميلة في الدولة اللبنانية ومن ميلة في إسرائيل، وبالتالي والدولة رح تطلب منه أن يلتزم بهذا. ما التزم تبقى العواقب عليه. وانتبه، الالتزام بالاتفاق لا يعني انه الجيش راي على تصادم تماما، مثل موضوع نزع السلاح. يعني نزع السلاح لا يعني تصادم مع الجيش اللبناني ومع الدولة، وكذلك الذهاب الى مفاوضات سلام او مفاوضات وقف اطلاق نار او مفاوضات وقف الاعمال الحربية لا يعني بالضرورة تصادم. لا، في اجراءات الدولة رح تخدها ساعتها.
0: مثل يعني نحن اليوم عم نحكي لا تصادم، يعني
1: في انتشار بتعمل الدولة اللبنانية، في مداهمات بتعملها، في عدم تنسيق، في يعني في دولة ساعتها بقرارين، بقرار نزع السلاح وبقرار الانتهاء من الأعمال الحربية، بتحط أطر، هي حاطة إطار للانتهاء من حالة الأعمال الحربية، وبالتالي حزب الله بيكون أمام خيار كتير كتير صعب. مش هناك إن ما بدهم يوصلوا لهون، إن بدهم إيران تفاوض عنهم، لأنه تتيح المجال له أن يبقى على سلاحه، أن يكون مطمئن، أن يكون يضل الستاتيكو اللي هو عليه قائم، بالوقت يلي ممكن يوصلوا مع إيران لوقف إطلاق نار، ساعتها هو بيكون عنده ريليف، بيكون عنده بيكون ارتاح.
0: بس اليوم الواقع يقول، ومحاكاة الواقع يقول، أنه أي مسار بده يوصل إلى نهاية عليه أن يبدأ بموافقة حزب الله. إذا حزب الله ما وافق على أي خطوة إن كان أو أي قرار تقوم به الدولة اللبنانية أو أي خطوة أخرى من جانب المجتمع الدولي، إذا هو ما عنده الموافقة لأنه هو اللي بده ينفذ، ما بيصير شيء.
1: لا، الدولة بدها تنفذ هون. الدولة بقدر ما الدولة بتكون حازمة وبتكون لقطة هي المفاوضات بإيدها، بقدر ما بتثبت انه هي جديرة بالمفاوضات، هي صاحبة سلطة وبدها تطبقها، بقدر ما بتكسب مصداقية عند الامريكيين وعند المفاوضين الاخرين، وبالتالي بقدر ما الدولة بتثبت هذا الشيء، بقدر ما بيتهمش حزب الله، والعكس صحيح. اذا الدولة بتبين عن ميوعة، بتبين انه عن مراعاة وعن مسيرة، تماما مثل موضوع نزع السلاح، زيت الشيء بالمفاوضات بنزع السلاح، إذا الدولة بتثبت أنه هي سلطة وبتجبر حزب الله بتحط له الأطر، مزبوط يمكن سلاحه يبقى معه بمناطق معينة، بس على القليل بتكون عم تثبت سلطتها،
0: مثل ما أثبتتها بالجنوب الليطاني، مثل ما أثبتتها من فترة بالمرحلة الأولى.
1: عطول يعني عندك هون، عندك بالذات قايلة أنا أنه بجنوب الليطاني في كذب، الدولة ما أنا عم تبسط سلطتها، وقامت القيام علي أنه أنت عم بتشكك بمصداقية الجيش اللبناني. لا، هذا ليس تشكيك بالجيش اللبناني كجيش، بس بالمراوغة اللبنانية اللي كانت قائمة أنه عم ننزع السلاح بجنوب الليطاني، وما كان بالحقيقة عم ينزع السلاح. لا، بدنا نكون هون زيت مصداقية. إما الدولة تثبت هالمرة حتى بالمفاوضات ان هي جديره بهذه المفاوضات وجديره تبسط سلطتها، ساعتها حزب الله بيتحمل العواقب.
0: التفاوض على ماذا؟ يعني قلت لي نحن اليوم عم نتساجل حول شكل هذا التفاوض، علما انه هي يمكن نقطه تانية، ولكن اليوم فعليا الدوله اللبنانيه ماذا تملك من اوراق لحتى تروح على اي طاوله مفاوضات؟
1: تماما، نرجع قصة الدولة وقراراتها المهمة. مزبوط، بدك تقولي لي هون رح أعمل هالأنالوجي شوي، هالمقارنة، انه بدك تقولي لي الدولة اخذت قرار بحصرية السلاح ولم تنفذه، ولم تستطع ان تنفذه، اخذت قرار بحظر انشطة حزب الله العسكري والامنية كمان ما قدرت، بس في قرارات كمان بموضوع الوصول الى انهاء الصراع، لكن لب المفاوضات مع اسرائيل، هو إنهاء الصراع المسلح مع إسرائيل. نحن كدولة لبنان وكلبنانيين بشكل عام يعني كل التركيبة اللبنانية بدون في قرار بده يتاخد. هل وسؤال بده ينسأل لكل الأفرقاء، هل أنتم مع استمرار الصراع المسلح مع إسرائيل؟ وهل هذا الصراع المسلح يلي كل الخارج زج لبنان فيه أوكي لمصلحة لبنان؟ الجواب هو لا.
0: لا هيدا سؤال كتير محوري دكتور هيدا هيدا هيدا بس هيدا عملتوا حوار تحت ما هي هي
1: ما في حوار ما في حوار طيب. أي حوار
0: لمين بدك تسأل هيدا السؤال؟
1: مع مين بدي أعمل
0: بس
1: حوار؟
0: بس أنت لمين بدك تطرح هيدا السؤال؟ مش على الداخل اللبناني؟
1: على كل الأفرقاء اللبنانيين.
0: وين؟ ضمن الحكومة قبل ما نروح
1: بالحكومة وبرات الحكومة. الصراع المسلح مع إسرائيل أدى إلى نتائج كارثية. لبنان بين 49 و69 كان ملتزم بقرار الاتفاق الهدنة يلي كان مأمن حد كتير مقبول من السلم والأمان وأكاد أقول السلام يعني بينه وبين إسرائيل، يعني في حالة هدوء على الحدود الجنوبية، وإذ مع المقاومة الفلسطينية ورجعنا مع التدخل السوري ورجعنا مع حزب الله أدى يعني أدى فتح الجبهة اللبنانية إذا بدك المسلحة بصراع مسلح مع إسرائيل أدى إلى طارة تحت غطاء العمل الفدائي اتفاق القاهرة، رجعنا مع السوريين اللي مولوا الفصائل المتعددة مما أدى إلى أول اجتياح وتاني اجتياح.
0: صحيح.
1: هذا النتيجة يعني هني عم بيروحوا على عدب تيجبوا على كرمون إنه
0: ولكن هذا شو بيغير المعادلة اليوم؟ يعني نحن هذا السبب
1: بيغير شغلة أساسية إنه مثل ما وضع حزب الله غير قانوني اليوم نتيجة قرارات الحكومة، أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل حيبين أنه حزب الله كمان ما له حق يعارض قرارات الدولة. إذا الدولة قررت تعمل يا أخي مش سلام سلم أو هدوء أو اتفاق أمني
0: أو اتفاق أمني
1: يا أخي مع إسرائيل أنه ما اتفاق عدم اعتداء خلينا نقول خلص هو أمام هذا الواقع. هلأ تقولي لي إيه حزب الله لن يلتزم وبده يكفي، خلي كفي ساعتها الخيار بيكون بين خيار الدولة أو خيار الانتحار. للأسف أنا عم بقولك من هلأ الشباب مكفيين بخيار الانتحار. المشكلة وين؟ المشكلة أنه فلينتحروا وحدهم ولا ينتحروا البلد معهم، هاي المشكلة اليوم. هن مكفيين ما حيسمعوا لا بالمفاوضات ولا غير المفاوضات ولا حوار ولا تسليم سلاح، ما بدهم ما بدهم خلص.
0: بس انا هون بدي ارجع لسؤالك دكتور، سألت سؤال جدا مهم. نحن اليوم بمرحله لازم نطرح امام اللبنانيين مثل ما حضرتك هلا ذكرت، هل انتم مع استمرار الحرب والاشتباكات مع إسرائيل أم نحن مع إطار سليم؟
1: أنا هذا الجواب وخديه من يعني هلأ تنزل أدخن شركات أحصاء تنزل تعمل أحصاء، غالبية الشعب اللبناني باستثناء حزب الله وجماعته
0: وحركة أمل، بدي وصلك لحركة أمل.
1: حركة أمل ماشي لأنه حفاظا يعني على وحدة الصف.
0: يعني هيدا تمثيل مذهب بأمه وأبوه اليوم وبضمن التركيبة اللبنانية عم بيقلك هذا المذهب أنه نحن مش راضين عن أي اتفاقية بتقوموا فيها مع إسرائيل.
1: جواب جواب
0: انتحروا انتحروا وين جواب المساق الوطني جواب والشرعي؟
1: أي مثال أي بطيخ. في فريق بده ينتحر، انتحر لحالك خيي. طب كيف بدك تعملي بلد وكيف بدك تعملي دولة وكيف بدك تبني مستقبل مع ناس خلص مقتنعين خي هو عم بيقاتل كرمال طارة كرمال الولي الفقيه وطارة كرمال غزة وطارة ناطر المهدي؟ في مشكلة خي شو بدي أقولك، هذا الواقع، هاي الحقيقة. يمكن عنده قناعات دينية باستمرار الصراع، طب أنا شو ذنب باقي اللبنانيين؟ شو ذنب الطوائف الأخرى؟
0: بس انت شو عندك سبل لمواجهة هذا المشروع اللي عم تحكي عنه؟
1: في ما عم بقلك في امر في وضع قائم
0: في
1: كان,
0: وضع
1: كان
0: قائم.
1: على الدولة ان تعالجه من منذ شباط 2025 لم تعالجه الدولة.
0: ليه؟ مش لانه اي معالجة لهذا الامر سيؤدي في نهاية المطاف لحرب اهلية بالبلد،
1: ما بيؤدي لحرب اهلية او في دولة او ما في دولة. إذا هاي الدولة ما أنا إذا تبصر السلطة طب نعرف حالنا ما في دولة يا أخي.
0: إيش شو بيكون الخيار؟ نعمل مؤتمر تأسيسي جديد؟
1: مثل ما هلأ ماشيين يعني مزبوط. العواقب قد تكون أقل يمكن مما هي عليه اليوم. اليوم صرت العواقب صارت أكتر من الأساس من 25. لو يعني عند تسلم سلطاته الرئيس كان لازم ينعمل يتنفذ قرار يتنفس خطاب القسم ويتنفس مضمون البيان الوزاري ويتنفس اتفاق الطائف ويتنفس اتفاق وقف الأعمال العدائية ويتنفذوا القرارات الدولية. طب كلهم هو اليوم بعد سنة ونص عم ندفع ثمنه اليوم لأنه ما تنفذوا
0: لأن ما في سبيل لتنفيذهم. شفنا مبارح يمكن شك مظهر صغير من يلي ممكن أن يحدث في حال راحت الدولة أبعد بخطواتها للتنفيذ. شفت مبارح شو صار بالضاحية. طيب. وقت نزلوا مليلات الجيش قدي هجموا على الجيش.
1: بدك تعملي فصل، بدك تعملي تماس، إنه في محل ما في دولة في محل في دولة، للأسف هذا الواقع. ما هيك؟ أنا بدي أعيش بدولة يا أخي، خليني أحس أنه مطرح ما أنا أعيش في دولة.
0: كيف يعني؟ فصل حلوة هالكلمة،
1: تبسط سلطتها الدولة. ساعتها منقول
0: يعني بتعمل حماية،
1: مش فصل
0: يعني
1: بين مناطق داخلية. في فصل بين مناطق خاضعة للدولة وفي مناطق خاضعة لحزب الله. هالقد
0: يعني هذا مش شكل من أشكال الفيدرالية؟
1: لوك شو ما كان سميها شو ما بدك، فيدرالية، تقسيم، فصل، سمي اللي بدك إياه، بس لا يمكن للشعب اللبناني أن يعيش تحت رحمة حزب الله. بعد اليوم هو بقرر يخدنا حرب، هو بقرر بده يفاوض، هو بقرر إيران بده تفاوض. طب وبعدين انه خلص اللبنانيين فدب، شو بيقولوا يعني، خلص
0: وصلت معهم
1: طفح الكاي الخي. خلص بدك تعمل دولتك اعملها، قولة بدك تروح على ايران روح على ايران، بدك ايران تفاوض عنك قولة. ما عم بيقولها اليوم
0: قريب رايق،
1: عم بيقولها نحن رافضين، نحن عنا دولة، بدنا هالدولة تاخد زمام من الأمور بإيدها، هي تبسط سلطتها وهي تفاوض وهي تعمل سلام وهي تعمل.
0: بس انت عم تفاوض تحت النار اليوم. نعم؟ نحن اليوم عم نفاوض تحت النار. اليوم يمكن يصير في جلسة تفاوضات او ما قبل التفاوض الثالثة بين سفيرة لبنان والسفير الامريكي في لبنان واسرائيل بامريكا، يمكن يصير في نهار الخميس. طب على ماذا هيدول عم بفاوضوا اذا ما في وقف اطلاق نار؟
1: عم بفاوضوا
0: ما في وقف اطلاق نار. يعني مطلب لبنان الرئيسي هو اليوم على القليله وقف اطلاق نار، لا حزب الله عم بيلتزم ولا اسرائيل.
1: خلينا نتفق على شغله. في حزب الله زجنا بحربين، ما رح نقول نتيجه الكارثيه، يعني مليون ونص نازح وقرى عم تنجرف عم بكرت أبيها، ناس مهجرة من بيوتها، خسائر اقتصادية مليارات دولارات. في واقع، هالواقع كيف بدك تعالجيه؟ في حزب الله عم بيقول أنا بدي أعالجه باستمرار ما يسمى المقاومة، ما هيك؟ ومكفى هيك، وهذا مسار انتحاري أنا برأيي، هو يكفي فيه إذا بده. في مسار آخر، الدولة إجت شافت كيف بدي أعالج هذا الوضع، بدها تعالجه من خلال المفاوضات، من خلال العلاقة مع الولايات المتحدة، من خلال الضغط يلي ممكن يعمله الرئيس ترامب على إسرائيل، وعمله بأول فترة بوقف إطلاق نار وبلشت المفاوضات. أنت ماشي بهذا المسار، مسار المفاوضات، مزبوط إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار بالكامل، مزبوط بعد الأعمال المكفية بالجنوب، بس أنت شو عندك غير خيار؟
0: لا سلطة لدى الدولة اللبنانية بإلزام حزب الله بتنفيذ أي قرار. أنا هيدا النقطة المحورية عم بقول منها أنه ما عندها سلطة الدولة اللبنانية،
1: ما عندها سلطة، بس
0: يعني أنت أمريكا بتفرض على إسرائيل، بس أنت ما فيك تفرض على حزب الله.
1: خليني كفي بالمسار، الدولة اللبنانية شو عندها خيار غير هذا المسار؟ خلينا نتفق على كيفية المعالجة، كيفية المعالجة من خلال هذا المسار، أوكي؟ ونخرط لبنان بأول جلسة مفاوضات، الثاني وقدوا بأول جلسة، بالثاني جلسة بتصور ضغط الرئيس ترامب عملوا وقف إطلاق النار. هذا لا يعني أنه مش ممكن يرجع يضغط عن جديد، بس بيضغط، بس ما العمليات مستمرة بالجنوب، يعني حزب الله بعده مكفى بأي أي أي أي أي عملية وقف إطلاق نار، حزب الله بعده قائم. يعني لبنان مش انه عم بيعمل وقف اطلاق نار ويفرض سلطته، لا، عم بضل حزب الله لترتيب وضعه اكتر واكتر. وبالتالي انت يعني الدولة ليس لديها اي خيار سوى المفاوضات. لو عندها غير خيار بقولك ايه، اذا هن عندهم غير خيار لوقف الحرب، اذا حزب الله عنده خيار لوقف الحرب غير انه غير المفاوضات يقول، بس ما عنده. هو بقول لك انا مستمر خيي، لو بده يدمر كل الجنوب هو مكفى بهالمسار، نحن مش مكفين، نحن عنا غير مسار يلي هو مسار المفاوضات. بعطوه تشانس للدولة، اعطوه هالمسار، اعطوه فعلا
0: فرصة للنجاح.
1: وبالتالي انت امام هذا الواقع، إما بكفي حزب الله وبكفي انتحار وبتكفي إسرائيل جارف القرى، وإما تنخرطي في مسار مفاوضات يؤدي إلى
0: في مقاربة أخرى. دكتور شاكر مرجع، في مقاربة أخرى يمكن أكثر عمقا بالمطابخ السياسية والدولية، تقول بأنه اليوم في معلومات تتحدث صحفية أنه طهران، وتجلى هذا الأمر اليوم بمبدأ طروحاتها والرد على المقترحات الأمريكية للتفاوض، بلشت فعلا تتحدث عن خريطة طريق واضحة تتخلص من هالأزمة. من ضمنها تتحدث أنه فتحت الباب للمساومة مع الرياض، يعني مع المملكة العربية السعودية، والمرحلة الثالثة اللي تحدثت عنها هي تضبيط العلاقات مع الدول العربية وما إلى ذلك. وهذا الباب فيه قراءة أنه ننزع سلاح حزب الله، رح ننزع سلاح حزب الله، ولكن نعطي ويحوله لحزب سياسي فاعل في لبنان. هيدا عم بحكيك عن المكاسب. اليوم بلبنان نحن كدولة كلبنانيين، قبل ما نقول كدولة لبنانية، على طول نحن معودين ندفع أثمان مساومات الخارج على لبنان. انتو كسياديين بلبنان في هذا هيدا النافذة عم بتفكروا فيها، كيف كنتوا توقفوا بوجة إذا سلموا حزب الله بالسياسة مكاسب مقابل نزع سلاحه باتفاقات دولية؟
1: أول شيء حزب الله لن يسلم سلاحه، ها هو واحد. اثنين،
0: إذا قلت له إيران، وهي هيدا طهران والرياض عم يعملوا هيدا المعادلة.
1: إذا بتقول له إيران يسلم سلاحه وينخرط في مشروع الدولة القائمة في لبنان، ما في مشكلة ساعتها. هلأ أن ينخرط، أن يتخلى عن سلاحه مع أنه بشك، لأنه بيسلم سلاحه بوضع واحد أنه هو يكون لائط الدولة، يكون هو الدولة، ساعتها بيسلم سلاحه بيكون هو الجيش وهو الدولة وهو المؤسسات، وهذا ما يرفضه كل اللبنانيين على الإطلاق. ثالث شغلة، إذا مثل ما عم بتقولي، يعني أنت عم بتناقشي موضوع
0: علاقات خارجية مساومات خارجية
1: وعم بتناقشي تحاليل وردت بالصحف،
0: صحيح
1: ما في شيء منه يعني عن نار. هلا هيدي انطرحت من ايمات سان كلو انه ساعة تارة المتالتي وتارة يتخلوا عن السلاح، والشباب بتكون تعطون حصة بالنظام السياسي والى اخره، او مواقع في النظام السياسي. حزب الله يجب أن لا يعطى مكاسب، يجب أن يحاسب على الأعمال السيئة التي قام بها بحق اللبنانيين، من الاغتيالات وصولا لشن حروب خارجية تارة بسوريا وتارة باليمن، وأخيرا شن حربين فاشلتين خطأين لبل جريمتين بحق الشعب اللبناني وبحق الجنوبيين وبحق الشيعة قام بهم حزب الله، وبالتالي يجب أن يحاسب لا يجب أن يكافأ. برضو إذا بدنا نحكي بتركيبة النظام اللبناني وبتوزيع السلطة
0: جهاز علاقات خارجية، شو المعلومات المتوفرة من الخارج؟
1: ما في معلومات بهالموضوع ومش مطروحة. هلأ في بند أساسي باتفاق الطائف يجب أن ينفذ، يلي بيحكي باتفاق الطائف بده يحكي بالبئابة تبع الاتفاق، يلي هو تسليم سلاح الميليشيات وبس سلطة الدولة اللبنانية. لما هذا يتحقق ساعتها نحكي بتطوير النظام السياسي.

0: على عندها الدولة بيعملوها بياخدوا كل حقوقهم منها، ولكن بيكونوا متساوين، بيكونوا ضمن نظام سياسي الكل مرتاح له. هذا بده نقاش. هلأ بيكون ضمن صيغة فيدرالية، ضمن صيغة لامركزية، ضمن صيغة توزيع جديد لمواقع الطوائف بالسلطة إلى آخره، كله هذا للبحث. أوكي؟ هذا بعدين مش هلأ. ولا يتم، ولا يتم كمكافأة لحزب الله ايه منعطيه نائب رئيس او منعطيه ايه
1: قيادة الجيش.
0: لا لا، هذا ما بتركب بالصيغة الحالية، ما بتركب، ما راح ياخد شيء حزب الله. بتكون نحكي بصيغة جديدة للبنان نحكي فيها بعد تسليم السلاح. نقطة على السطر بهذا الموضوع. ما تقولي لي لا في اتفاق سعودي ايراني، لا اتفاق امريكي ايراني، ما في شيء منه. هذا في اليوم بده يطبق طائف بيطبق بند السلاح، وبعدين نحكي بتطوير النظام السياسي.
1: أترى أن موقف السعودي، لا بعد شيء كم سؤال بهذه النقطة معلي. أترى أن الموقف السعودي فيما يتعلق بالمسار التفاوضي اللبناني،
0: نعم،
1: في البعض تحدث أنه في مخاوف لدى الرياض من هالاندفاع اللبناني للتفاوض مع إسرائيل وخارج المظلة العربية يلي هي قرارات بيروت، حل الدولتين، وكل هذه العناوين العريضة يلي كانت طارحينها الدول العربية.
0: لبنان يعني ما رح يعمل شيء بدون تفاهم مع يعني الإخوان بدول الخليج، لأنه هن أيديهم بيضاء على لبنان، وهن يعني ما فينا بدك يعني يكون عنا 600,000 لبناني بيشتغلوا بدول الخليج ونقول ايه ما انا معنيين بالتفاهم معهم. ما فينا كل ما دق الكوز بالجرة تعوا يا دول الخليج ساعدوا لبنان بإعادة الإعمار، وشوي نقول لهم لا والله نحن فاتحين يعني في بده يكون في تفاهم وتنسيق. ما فينا يكون باتفاق الطائف بتجي السعودية بيكون لها تأثير وبتساعدنا لإنهاء الحرب بلبنان بالتسعينات، ونجي اليوم نقول ما قلنا عليها. ما فينا حتى باللجنة الخماسية يعني انه بانتخابات رئيس الجمهورية نحن كلبنانيين جبنا اللجنة الخماسية تتساعدنا للانتخابات الرئاسية، شو عم نقول لا والله نحن ما بدنا نتفاهم معه. لا، يجب على لبنان ان يتفاهم مع اخوانه بالخليج على المسار المستقبلي. ما
1: في مخاوف سعودية من هذه،
0: ما في شيء غلط، ما في اندفاع. اول شيء ما في يعني ما حدا مستقتل هلا يروح يشوف نتنياهو يمضي بكره السلام، بس في مسار مقتنعين فيه صاروا الكل، في مسار، هذا مسار تفاوضي ومسار الوصول الى سلام مع اسرائيل وانهاء حالة الصراع المسلح، هيدي الكل متفق عليها. اوكي، هلا امتين بتصير، كيف بتصير، هيدي خاضعة يعني فخامة الرئيس واعي لهذا الموضوع، هو بيقرر امتين يشوف نتنياهو، امتين ما يشوفه، امتين يحين اذا بدك ياتي زمن توقيع معاهدة سلام. هيدي كله داون ذا رود مثل ما بقولوا بتبين، بس هلا في هالمسار اتخذ القرار فيه. وأكيد الدول العربية مأيدة لبنان في هذا المسار. هلأ هوديك بيصيروا تفاصيل يعني أمتين والتوقيت وكيف ووين
1: معنى ترف هذا الوقت. يعني في بيان كان للسفارة الأمريكية عقب يعني عودة السفير الأمريكي من واشنطن، كان جدا واضح وصريح، يحث لبنان الرسمي على عقد هذا اللقاء بين الرئيس، بين فخامة الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي.
0: هذا الرئيس بيعتبر أنه مثل ما قال بيعتبر أنه هذا يجب أن يأتي تتويج لهذا المسار. برجع بقول لك أنا بالنسبة لي المغزى الأساسي هو أنه ماشيين بهذا المسار.
1: طب إسرائيل شو مادة بهذا المسار؟
0: إذا بده بالأول
1: يعني إسرائيل إلى ماذا تسعى؟ هل بدنا نحكي أنه إسرائيل تسعى فقط إلى هذا اللقاء؟ هل هي فعلا تسعى إلى السلام مع إسرائيل؟
0: لا يريد أن يفهم من كلامي أنا شو يعني عامل محامي دفاع عن إسرائيل.
1: لا بالنهاية
0: شو بدأ إسرائيل؟ بدأ أمن على حدود الشمالية. هل قد بدأ إسرائيل؟
1: ما بدأ أطمع بلبنان برأيك؟ يعني هي مش بحاجة لهذه المنطقة.
0: فنرجع على القصة كمان على الريتوريك زيت أخي. بالألفين إسرائيل ما انسحبت يا عمي، أنتم يا لبنانيين أخي ما شايفين أنه بالألفين انسحبت إسرائيل يا أخي، وجبنا عملنا خط أزرق وإجت اليونيفيل. طب يا لبنانيين بالألفين وستة ألم تنسحب إسرائيل؟ طيب يخي أكتر من هيك بدي روح أنا. يا لبنانيين ألم ترسموا الحدود مع إسرائيل بموافقة حزب الله والرئيس مري كان المفاوض الأساسي؟ ما عملتوا ترسيم حدود بحرية لمبارح بعد حرب الإسناد الثانية الأولى يا لبنانيين كمان يا خيي، إسرائيل ضلت بخمس نقاط وقلتوا في احتلال ويجب أن تنسحب إسرائيل، كانت مركزة بخمس تلال ما في وجود، ما بتضيع، ما صار شيء. رجعنا عملنا حرب تاني، قلنا لها يا إسرائيل تعي فوتي جرفي القرى وبدنا نعمل حرب وبدنا نكبك بالبحر. طب خيي إنه أطماع إسرائيلية ما بعرف إذا في أطماع، خيي ما مبين، ما فاتت احتلت وانسحبت بكل الاجتياحات اللي عملتها، انسحبت بالألفين، انسحبت خلص، ما خلص هي كان هون على لبنان أن يلتقط الفرصة، رسم حدودك، نشور جيشك على الحدود. لا ما بدون الشباب، في مزارع شبعة وفي تلال كفر شوبة، وين يدخلك اليوم؟ مين عم بيحكي عم نحكي بمزارع شبعة ولا عم نحكي ببنت جبال والخيام؟ والله عيب، يعني حرام الكذب على الناس. انتو يا جماعة حزب الله تكذبون على بيئتكم، تكذبون على الشيعة. اسرائيل انسحبت سنة الالفين، خليته مسمار جحا يلي هو مزارع هدا شبع وتلال فرشوبة، لانه والله كان بهذاك الوقت السوري والايراني بدهم يبقوا على النفوذ بداخل لبنان من خلال حزب الله. هذه هي الحقيقة. المشروع الإيراني كان يقضي بأن يبقى حزب الله على سلاحه، ولقوا حجة مزارع شبعة. اليوم أين نحن اليوم؟ بوضع كارثي. بنت جبال اتدمرت يا إخوان، الخيام اتدمرت، انجرفت. طب وبعدين إلى ماذا تنتظرون؟ يعني فوت على بيروت يجرفوا؟ ما فهمت.
1: هنا عم بقول لكم انتم كمان ماذا تنتظرون؟ انتقلت
0: انا يوم ما انتظر شيء، انا بدي دولتي خيي، انا بدي دولة.
1: ولكن هذه الدولة يلي على يعني ما كرره زائرو دولة الرئيس نبيه بري، يعني غمزوا من قناة انه يبدو ان لبنان انتقل من عنجر لعوكر، من الوصاية اللي كانت موجودة بعنجر إلى الوصاية اليوم في عمكر.
0: مزبوط مزبوط مزبوط. السفارة الأمريكية عم تعين مخاتير وبتنقي النواب وبتنقي الوزراء، خلصنا بقى من هالكذب له عن جد، خلصنا بقى من هالكذب.
1: هذا موقف، هذا موقف رئيس مجلس النواب اليوم عم بيقلك هل انتقلنا من عنجر لعوكر.
0: هو بالنسبة لأنه هو معود على عنجر، مخمن كل الناس مثله. لا مش هيك. ما حدا لا بيطلع

0: هذا الائتلاف.
1: بس نحن يعني اليوم ضمن وصاية أمريكية على لبنان. يعني اليوم نحن ضمن وصاية أمريكية على لبنان.
0: لك أكيد لا، ما في وصاية أمريكية على لبنان. وين شفتيها؟
1: مش أنا شفتها، هني عم شوفها.
0: في في في في في مشروع إيراني كان بلبنان
1: بعده.
0: من هو بعده مستمر يتوقف.
1: من هو الأقوى؟
0: يجب أن تكون الدولة اللبنانية هي الأقوى.
1: ما بدي اللي يجب، بدي اليوم الواقع. من هو الأقوى؟ من في يملك من في يملك القرار على الأرض؟ من
0: في قرار ببعض المناطق؟
1: بكل المناطق؟
0: لا مش بكل المناطق. هو عم بيعمل حرب وعم بيدفعوا مناطقه ثمنها أكيد بشكل غير مباشر. كل لبنان عم بيدفع ثمن حروب حزب الله.
1: دكتور هشام
0: أكيد مسيطر على مناطق هو و أكيد
1: دكتور
0: ما هذا واقع، مش عم ننكره.
1: ما حصل بالأمس أو في اليومين الماضيين إنه صور كاريكاتورية أو يعني نحن اليوم بتعرف بعصر السوشيال ميديا كاد أن يشعل حربا أهليا بالبلد. ترجع بتقلي إنه اليوم ما في خطر حرب أهلية بالبلد، هو صورتين ثلاثة على وسائل التواصل الاجتماعي. شفنا
0: لكن ما في خطر، لأنه ما في يعني في فريق واحد. إذا قرر الانقلاب على الدولة يلي هو حزب الله، إذا قرر الانقلاب على الدولة إيه بصير في حرب داخلية. ولكن
1: يعني القرار بإيده هو، يعني نحن اليوم عايشين تحت رحمته.
0: ما حدا من اللبنانيين ونحن أولون ما حدا بده حرب أهلية، لأنه بتكون حرب عبثية يعني لا دون أي نتيجة. عم بقلك إلا حلب الله قرر ينقلب على الدولة، قرر مدري شو يعمل. هذا عمله بسبعة أيار وعمله قتل قيادات. في يغتال اليوم حزب الله، في يعمل يمكن تحركات على الأرض. ما نعم نقول لا، بس إنه هون على الدولة أن تحزم أمره. ساعتها حزب الله بيكون بمواجهة الدولة مش بمواجهة أفريقيا آخرين. ما حدا بده لا حرب أهلية ولا حروب عبثية بالداخل. يعني بالعكس، خلينا على المستوى السياسي، كل واحد عنده رأيه، كل واحد عنده موقفه. بس ما كمان عندك فريق نازل بحروب متتالية ومصر أن يأخذ لبنان إلى هذه الحروب ويدفعوا ثمن هذه الحروب للأسف يعني. بس هذا واقع،
1: هذا الواقع يقول اليوم أنه مبارح عم بتعتبر هذه الصور الكاريكاتورية اللي كادت أن تشعل هذا الحرب هي مجرد يعني أمور فردية، أم أنه في وراها يعني تعرف نظرية المؤامرة عند اللبنانية في مين عم بحرك؟ يعني
0: هذه ظواهر إذا بدك بتطلع على سطح على السطح بتبين على الوجه. هذه تعكس يعني شوف التعليقات يلي صارت تعكس واقع غير سليم، واقع
1: انه في بيئة
0: مريض.
1: في بيئة حاضنة لهذا الوضع،
0: واقع مريض يعني للأسف، وتحديدا عن بيئة حزب الله. مش معقول هالردة الفعل يعني كيف تعكس يعني هيك احقاد دفينة.
1: هن ما عم بيقولوا لك تعكس احقاد دفينة، هن عم بيقولوا لك انه اليوم شايفين لبنان كله يعني تقلك. هن وجهة نظرهم يعني دكتور هشام، انت اكيد تعرفها اكتر مني. هن عم بحاربوا، يعني انا عم بحكي كبيئة حزب الله وليس كقيادات، عم بحاربوا على كرمال مناطقهم بجنوب، عم بحاربوا انه هلأ فات الاسرائيلي على مناطقنا ضيعنا، نحن اللي مشردين مش انتو، نحن اللي قاعدين بالخيام مش انتو، ونحن اللي ما بلا مدارس وبلا مجتمع وبلا مستقبل مش انتو، نحن عم نتعرض للقتل يوميا.
0: شو المطلوب منا نحن نعمل؟
1: وانتو بالمقابل مش انتو، يعني عم بحكي انا
0: اللبنانيين الاخرين شو مطلوب منهم يعملوا؟ شو مطلوب منهم؟
1: عم بيشوفوا حالهم انه هن مستهدفين من قبل الاخرين وخايفين.
0: يعني
1: عم مستضعفين، عم تستضعفون، عم تنقضوا عليهم الوقت اللي إسرائيل عم تنقض عليهم.
0: ما حدا انقض عليهم يا خي، بالعكس مناطقنا ما في ناسحين بكل المناطق اللبنانية، في بكل المناطق المسيحية والسنية والدرزية تنسمي الأمور بأسماء، في ناسحين، في شيعة موجودين. ما حدا عم بيطالهم، ما حدا عم بيكب عليهم وردة، بالعكس. لا، في عنا موقف من الحرب اللي عم بيعملها حزب الله مزبوط، بس هذا لا يعني موقف من إخواننا الشيعة إطلاقا. ما بالعكس يعني ما في هالمشكلة بين الشرائح الشعبية. حزب الله يريد أخذها لهونيك يمكن، بس نحن لا، مش بهذا الوارد أبدا. وبالتالي ما في حدا يعني ما حدا مستهدف حدا، مستهدف حدا يعني. ما بالعكس، أنا ماني شايفة هيك.
1: منك شايفة
0: في موقف نحن أخذينه صح، ضد أن أن أن يزج بنا حزب الله بهذه الحروب اللي مش بس عم تنعكس على الشيعة، عم تنعكس على كل اللبنانيين. دخلك اليوم الاقتصاد مش كل اللبنانيين يعانون من زيت الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، صح؟ هذه انعكاسة على كل اللبنانيين مش على طرف واحد. وبالتالي لا، موقفنا من الحرب معروف، بس هذا لا يعني استهداف للطائفة الشيعية. عم نقول لهم يا اخي انتم ماشيين بخيار انتحاري، طب ما انهم مقتنعين كفوا فيه، شو بنعمل؟
1: وهن عملوا لكم انتم ماشيين بخيار استسلامي تمنوا
0: خيار استسلامي، يعني مش خيار
1: التفاوض مع اسرائيل وليس استسلام.
0: التفاوض
1: يعني نعمل لها البدايين. انا بس عم بقول لك وجهه نظره دكتور ريشار. عم تعملوا لها بنظرهم
0: اصلا ما اعطي تشيل لاسرائيل. انا ماشي بمسار تفاوضي. ايه
1: بمسار تفاوضي من دون ان تاخذوا على القليله وقف اطلاق نار شامل، بمسار تفاوضي مع ورقه تفاهميه اصدرتها الوزاره الخارجيه الامريكيه وقالت ما وزعمت او قالت ما بعرف انه الحكومة اللبنانية على علم فيها، واللي هي بتعطي الصلاحيات لاسرائيل ان اكثر من الالف
0: من اصلا اللي ورد باتفاق ببيان السفارة ده يعني صورة طب الاصل عن اتفاق ال 24 يلي حزب الله ما
1: دعمه. لا فيه كتير قصص
0: يعني
1: فيها كتير قصص، فيها بنود جدا.
0: ظلت اسرائيل سنة ونص اذا بدك لم تلتزم ب ب بوقف اطلاق النار، قرروا يعملوا ردة فعل يوم اللي مات
1: الخامنئي.
0: ما واضحة العملية، ما هن كمان كانوا سكتين عن هذا الوضع.
1: لا، هن كانوا عم بيقولوا نحن كنا عم نعيد بناء ترسانتنا، عم نعيد بنيتنا التحتية، وهذا ما تجلى بأنه فاجأنا الجميع بقدرتنا وقت اللي كانوا عم بيقولوا أنه حزب الله ضعيف. وإذ
0: الدولة اللبنانية اليوم عندها مجال متاح، برجع بقليك بمسار المفاوضات،
1: يعني ما بدأ ما بتسميه استسلام
0: أكيد. لا، شو عطيت أنت
1: شو يعني شو أخذت
0: وهن شو عطيوا، هن كيف عالجوا الوضع غير انه مزيد من الاحتلال ومزيد من الدمار؟ شو هن بخيارهم؟ شو وين رايح خيارهم؟ بالقليل خيارنا بيوقف هالمسلسل الدم والتدمير والموت والقتل والتهجير. هن شو مزيد من الموت ومزيد من التهجير ومزيد من جرف القرى؟ يعني خيارهم الحالي شو عم بيعمل غير هيك؟ هلا هن مبسوطين انه هودي المسيرات تبعهم اللي عاملين بطوله منها انه لا
1: هيدي ما بتلقطها
0: انه ايه عاملين بهيدي، بس الواقع على الارض مختلف تماما. بعدهم كفاية اسرائيل عادي، مش انه والله انكفأت اسرائيل،
1: بس عم تتلقى ضربات قاسيه لجنودها بقلب لبنان، عم تتلقى ضربات قاسيه، عم بيقدروا يوصلوا يخرقوا الحدود من دون تكون القبه الحديديه قادره انها تتصدى لهذه المسيرات. في قدره عسكريه واضحه لحزب الله بالموضوع.
0: بالمقارنة يعني حجم الاستهداف على إسرائيل مقابل حجم الاستهداف على الأراضي اللبنانية مختلف تماما. بتقولي لي ايه في مسيرة ولا صابت دبابة؟ يمكن بس انه يعني انا انطلاقا من قراءة الواقع، حجم الدمار وحجم التعتير يلي صار بلبنان مقارنة مع ما حصل في شمال إسرائيل، خيي ماشي انه لا يعني المقارنة معدومة شوي، انه ولو ما مبين الحقيقة مثل ما هي على الارض.
1: ماذا بعد الهدنة؟ يعني نحن اليوم 17 ايار، مفروض اذا ما صار في اي تقدم في مسار التفاوضي بدها تخلص الثلاث اسابيع اللي تحدث عنها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب. شو هي السيناريوهات التي قد تطرأ على لبنان؟
0: من يعني من اي ناحيه؟ ما فهمت السؤال.
1: يعني اليوم نحن بس تخلص هيدا الهدنه، اذا بعد ما وصلنا بمسار تفاوضي شو بده يصير؟ في استئناف للحرب؟ هل بده يصير في شو السيناريوهات المطروحه من بعد انتهاء الهدنه او تمديد للهدنه؟
0: السيناريو الحالي انه اسرائيل مكفيه باعمالها، ما هيك؟ انت تتوقفيها بدك تفوتي بمفاوضات توقفها فعليا، يعني هون الدوله هي عم بتفاوض وهي بتطرح الامور على طاوله المفاوضات. إذا لم نذهب إلى هذا المسار مكفى المسار الآخر.
1: كل ما بنحكي عن أنه فرض تطبيق القرارات للدولة بنصطدم بعنوان عريض، ألا وهو أنه الجيش غير مجهز لوجستيا وعدديا وحتى معنويا والأهم من كل هو الغطاء السياسي لأي تحرك مقبل لهذا للجيش. شو رأيك بهذه المقولة وقد هذا رح يأثر على واقع لبنان في الفترة القليلة المقبلة؟
0: أنا برأيي اليوم صرنا غير محل شوي. يعني أنا مع الدولة أن تبسط سلطتها،
1: بس ما في قدرة،
0: في غطاء سياسي مؤمن وفي قرارات متخذة على الجيش، يمكن منه مش مؤخر بعد، في يفرض سلطته مطرح ما يقدر يفرض.
1: كيف بده يفرضها من دون مواجهة؟
0: بيفرض في وسائل عديدة، مش بضروري مواجهة هيك فرونتال، يعني مواجهة وجه بوجه.
1: يعني انت مع خريطة الطريق التي تتحدث عن انه نبلش ببيروت مدينة منزوعة سلاح، ننتقل الى لبنان وصولا الى يعني الى باقي المناطق، هيدا هو هي خريطة الطريق السليم الوحيد الموجود
0: صح
1: اليوم
0: صح.
1: أيمكن تطبيقها ببيروت؟ ما بنخاف من سبع ايار تاني؟
0: ليش لا؟ شو المانع ببيروت
1: سبع ايار تاني؟
0: ساعتها بتمنع سبع ايار الدولة قادرة تمنعه. عم نحكي اذا اخذت بيروت في طبق جيش قادر يطبق، منو شيء مستحيل، شيء عملي وبلشت فيه القوى الأمنية، يعني منا مش شيء خيالي، يعني لا فيها تنفذ، فيها تقول بيروت اليوم هي منطقة نموذجية، العاصمة سلطة الدولة مطلقة فيها وما قالوا حزب الله سلطة عليها، فيها تعمل الدولة هيك،
1: فيها تعمل هيك، فيها تنزل الجيش
0: 100%.
1: ما بتخاف من انقسام الجيش؟ يعني كان في تقارير تحدثت، في بيان، في بيان طلع من جريدة الأخبار من فترة انه في ضباط بالجيش.
0: يا سيدتي اذا الدولة تبسط سلطتها بده ينقسم الجيش، لشو الجيش؟ سؤال بديهي، يعني سؤال بديهي، اذا الدولة بدها تفرض سلطتها ببيروت تحديدا وانت عم تقولي لي في خوف ينقسم الجيش، شو عم نعمل يعني؟ لا يعني معناتها دولة فكتيفة، دولة صورية ساعتها، والجيش ايه انه عنا جيش بس انه ما انه قدر يبسط سلطته، شو الحكي هذا؟ لا
1: لا
0: اوكي
1: غير وارد؟
0: اوكي اذا ما عم بقلك اذا في مجموعة ضباط، هلا عم نعمل سيناريو انا
1: لا
0: وليك.
1: ما في بيان طلع بالوسائل الاعلام،
0: يطلع يطلع بده يطلع،
1: وقال وزير الدفاع ان هذا الامر مريب، وصفه بالمريب.
0: شو ما كان، او في دولة او ما في دولة، او انت بتبسط سلطتك بمنطقة معينة، عم ناخد مش عم نقلك فات على الضاحية، عم تحكينا عن بيروت انت، اذا ببيروت اي خطبة تعملها الدولة بدون قسم الجيش، ساعتها تحطي كوشن مارك على الجيش وعلى الدولة. بس انا ماني شايف الواقع هيك، انا شايفه انه الدولة قادرة والجيش قادر يعمل بيروت منطقة منزوعة السلاح ومنطقة نموذجية تكون فيها الدولة بسط سلطتها، فيها تعملها،
1: فيها تعملها
0: وبلشت فيها، برأيي إن شاء الله تكفي فيها.
1: سؤال أخير اليوم، أين يقف رئيس مجلس النواب دكتور رئيس نبيه بري اليوم في هذا المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية؟ نحن على طول بنعرف أنه إذا ما كان في توافق بالتركيبة اللبنانية ما بيمر أي قرار. اليوم هذا التشنج والتوتر على خط بعمدة.
0: خليني قبل ما جايب على قصة بري، ما في توافق أوكي، انتو يا اخوان فوتونا بحربين بدون توافق، طب نحن اذا عم نلاقي حلول للمأزق يلي وصلتونا عليه، عم نلاقي حلول وبرضو ما بتكون توافق على هذا الموضوع. ليه؟ ما فهمت، بتمشوا بدون توافق بحرب ولا بنجي عم نلاقي حلول للمأزق والمشاكل اللي ورطونا فيها وللحرب اللي ورطونا فيها، هلأ صار بدكم توافق وما نكون قابلين بالمسار العقلاني، بالمسار المتاح أمام لبنان للخروج من هذا المأزق؟ إيش شو بعمل لك؟ يعني بدك بالحرب بدك تخدني غصب عني على هذا القرار، وبالسلم كمان ما أنك قابل أنه والله أنا روح بمسار يخلصني ويخلصك، في مشكلة ساعتها بده هون في مشكلة.
1: وعن دولة الرئيس نبيه بري، قلت لي رح جاوبك أول مرحلة إنه عن التوافق، واليوم عن دوره بهذه بهذه المعادلة.
0: بري بعده بوضعية مسيرة لحزب الله حفاظا على وحدة الطائفة، هلا هو مقتنع مش مقتنع ما بعرف، ما بدي أنا مني عالم غايب وبقرأ أفكار،
1: بس موقفه واضح، حتى مش مسيرة موقفه واضح
0: اليوم، حتى اليوم وجهان لعملة واحدة مثل ما بيقولوا دو فاس دو لا ميداي، زيت الشيء واحد اسمه نبيه بري هوديك حزب الله.
1: بعده الأخ الأكبر.
0: أخ أكبر أصغر ما بعرف، بس أنا بهمني موقفه السياسي. موقفه السياسي بعده اليوم يعرقل جهود الدولة اللبنانية، وبعد الدولة اللبنانية مستمرة بمسيرته أنه هو اليوم المفاوض باسم الطائفة الشيعية الكريمة. هذا هو الواقع، واقع ما حدا حبه، واقع ما رح يؤدي لخلاص البلد، بس هذا هو الواقع للأسف.
1: للأسف يعني نحن اليوم رايحين على يمكن مشهد أكثر تعقيدا وتأزما برأيك هلأ بالحالة؟
0: نأمل أن نخرج من هذا المأزق،
1: ولكن
0: بس إذا بدهم يحطوا عراقيل وتضل هاي المسيرة قائمة إيه ما حنوصل لمحل. بس إذا الدولة أخذت قرار وكفت فيه برأيي بالعكس بتفرضوا على كل الناس، بدك تفرجي إنه في دولة أخذت قرار وماشي فيه.
1: بدنا نفرج كمان أنه نحن في عنا سبيل وطريق للوصول لهذه الجمهورية القوية التي يريدها كل لبناني سيد حر ومستقل. صح. دكتور ريشار كيومجيان رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية، أنا وصلت معك اليوم لختام حلقتنا وكمان لختام
0: برنامج
1: اليوم. يعني أنا بدي ودع مستمعينا ببرنامج الجمهورية القوية، لأنه أنا مستمرة معهم أكيد بلبنان الحر ومستمرين بحل جديدة وإطلالة جدا قوية بتليق بمستمعي لبنان الحر، بتليق بهالرقي للبنان، لأنه نحن والقوات اللبنانية والمستمعين ولبنان الحر وكل اللبنانيين يلي بحبوا لبنان رح نوصل معهم بنهاية المطاف للجمهورية القوية المنشودة، لو أنه برنامجي بطل اسمه الجمهورية القوية.
0: إن شاء الله إن شاء الله. أنت هلا أعطيتيني شرف أن يكون معك بآخر حلقة من برنامجك،
1: بس أكيد رح نرجع نستهل برامج جديدة بدي تكون معي كمان.
0: بدي هنيكي، كان برنامج حلو والله، هيك يعني كان مرة بالأسبوع بيعكس وجهة نظر القوات، وجهة نظر التكتل. كنت على مستوى المهمة الملقيتة على عاتقك، بقى بتمنى لك كل الخير بالبرنامج الجديد، وإن شاء الله إلى تألق دائم.
1: أنا بدي أتشكرك فعلا، هيدي الشهادة بعتز فيها دكتور ريشار كيومجيان منك، وهيك انبسطت كتير.
0: أهلا
1: مستمعينا، أنا رح أرجع ألتقى فيكن بموعد منحدده لاحقا، خليكن معنا دايما بتألق مع لبنان الحر بهذه الشبكة الجديدة للبرامج.
2: الجمهورية القوية، برنامج أسبوعي يشرح الملفات ويسلط الضوء على مكامن العرقلة حتى تسريع عجلة التشريع. الجمهورية القوية، إعداد وتقديم كارلا قهوجي.

0: في الأسواق. في الأسواق
1: من لبنان الحر.
2: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89,400 و 89,700 ليرة، ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4,602 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
2: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,391,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,432,000، مازوت 1,330,000 ليرة، والغاز 1,639,000 ليرة.
1: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
4: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

وومن توكس، من الصحة والجمال للأمومة والأحلام والتحديات اليومية. وومن توكس بتعبري، بتطرحي أفكار، تساؤلات وحلول. وومن توكس مع ريم حرب شويح، التنين الساعة 11 قبل الظهر على لبنان الحر.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وومن توكس. العلاقة الزوجية ليست مجرد حب، بل هي تواصل، فهم وصبر طويل. لكن ماذا يحدث عندما يتحول الخلاف من لحظة عابرة إلى جدار صامت بين قلبين؟ هل كل خلاف طبيعي أم أن بعض الخلافات تحمل إشارات خطر؟ شو يا إلي؟ اليوم نفتح هذا الملف بعمق مع ضيفتنا دونيز أبي راشد، معالجة نفسية عيادية متخصصة بعلاج الثنائي، لنفهم، نحلل ونبحث عن طرق حقيقية لإنقاذ قبل فوات الأوان. لكن اليوم حلقتنا عن الخلافات والاختلافات بالثنائي وخصوصا بين الزوجين. لكل أسئلتكم فيكن تبعتوا لنا واتساب أو تكست أو فويس على 70 959 111. بونجور.
1: بونجور، كيفك؟
0: ماشي الحال وأنت؟
1: ماشي الحال.
0: يعني حديث الموسم، شباب جوا عم بيضحكوا كتير، كنا عم نحكي تحت الهواء، كتير زادوا الخلافات الزوجية خصوصا من بعد فترة كوفيد واللوك داون. يمكن صاروا يتواصلوا أكتر الكوبلز مع بعض ويشوفوا بعضهم أكتر أو يكتشفوا الخيانات أكتر، زادوا الخلافات، زادت نسبة الطلاق والبطلان. بالبداية خبرينا أي متى فينا نحكي عن خلاف بين الأزواج وكيف هيك تعريفك لقاله؟
1: هلأ بالبداية خليني أقول أنه الخلافات الزوجية واقع اليوم، الاتفاق الكلي والتناغم 100% هيدا وهم، هيدا خيال. والأشخاص اللي بيعتبروا أنه نحن لا ما عنا خلافات بحياتنا الزوجية، أنا بحط علامة استفهام على هذه العلاقة، لأنه معناتها عايشين بالوهم ومش بالحقيقة، أو ما بقدر كون حالي مع شريكي. يعني مرات إذا ما عم كون حالي مع شريكي ما بختلف أنا وياه، بس نحب بعضنا حكما بدنا نختلف. أصلا بس نحكي عن كوبل، نحن عم نحكي عن شخصين كتير مختلفين، كل واحد جاي من بيئة، من تربية، من حضارة، كل واحد عنده قيم ومفاهيم مختلفة عن تاني. وحتى لو كنا بمحلات بنشبه بعضنا، في ناس بيعتبروا انه لا نحن نفس البيئة وبنشبه بعضنا، بس بالاخير كل واحد تربى بطريقة. يعني ما بنهبط على العلاقة الزوجية هيك من لا شيء، كلنا جايين من عائلة ومن اهل، بنوصل على العلاقة الزوجية مع كل الافكار والمعتقدات يلي عنا اياها، مع كل القيم والمفاهيم يلي اخذناها من اهلنا. يعني نظرتنا للكوبل، للعائلة، لطريقة التواصل، أهلي كيف كانوا يحلوا مشاكلهم، كيف بيتعاملوا بالأمور المادية، كل هيدا الأشياء جايين وحاملينا معنا. وهالانسجام وهالانسجام اللي بده يصير بالكوبل بيني وبين الشريك الآخر حكما بده يخلق اختلاف. هون يا منقدر نحنا يعني نعيش هيدا الانسجام ونعمل هويتنا الخاصة وطريقتنا الخاصة وهالاختلافات تخلق غنى بقلب الكوبل وتكمل العلاقة، أو طبعا فيها توصل لخلاف مدمر وتؤدي لفشل بالعلاقة.
0: يعني نحن عم نحكي أنه بالعادة الخلاف بين الزوجين هو أمر طبيعي وصحي، أي متى بصير مقلق؟
1: بصير مقلق وقتا نوصل أنه يصير مدمر. أي متى؟ وقتا يعني حتى يكون إيجابي ويخلق ديناميكية إيجابية بقلب العلاقة ويخلق غنى مثل ما قلنا بالعلاقة، بده يروح دايما باتجاه احترام الآخر. لأنه بس نوصل للعيات، الصريخ، الإهانات، الشتائم، العنف، مرات تجريح الآخر، فرض وجهة نظرنا وطريقتنا، أكيد هيدا صار تلاعب، تعدي، إلغاء للآخر، وهيدا طبعا بطل شيء إيجابي بقلب الكوبل.
0: أوقات بتكون المشكلة بالموضوع بحد ذاته أم بطريقة التعامل معه؟
1: كتير مهم اللي عم تقولي، لأنه أغلب الأوقات المشكلة منا بالموضوع ذاته. طبيعي نختلف، برجع بقول هيدا غنى، أنا عندي رأي، شريكي عنده رأيه، ولكن المشكلة هي وقت يكون في حدا بده يفرض رأيه على التاني ويكون بده يمشي التاني مثل ما هو بده. والمشكلة كمان مرات وقت في أشخاص بيعتبروا أنه طب خلص لو في مشكلة خليني اسكت، خليني اسكت، بتمرق،
0: هون المشكلة بصير تتراكم تتراكم، فجأة بيبزها الشريك والتاني بيطرح علامة استفهام، ليه صار هيك؟ ما كل طول عمره كان منيح
1: 100%. ما أنا بقولهم ما في شي بيروح، كل شي بيبقى، والمشاعر السلبية بتلوث العلاقة والأوقات الحلوة، والحقد بيتراكم، وبنوصل لمحل هيدا مثل واحد ما بده يقشع المشكل، إنه ما عليه خلاص يلا بتقطع، ما بده يقشع، مثل واحد عم بحط بانسمان على جرح مش مطهر تحته، بده يرجع يعمل لي مشكلة بعدين، وأكيد بده يخلي العلاقة أضعف. كل واحد له حق بأنه يعبر عن رأيه المختلف، ما بدنا نخاف من رأي الشريك فينا أو من أنه يزعل أو من أنه يحكم علينا. بحق لي أقول أنا شو بدي، وبحق لي أقول رأيي المختلف عن رأي الآخر، ولكن طبعا في طريقة كيف أحكي وأي متى أحكي حتى لأنجح أني وصل الرسالة مش أنه أكون عم دمي.
0: لا رح نحكي عن الحلول أكيد، بس رح نجرب بالأول نفهم أسباب إذا بدنا نقول الخلاف تا نرجع نحكي عن الحلول، وهيك تعطي شوية تيبس للكوبلز كيف يحلوا مشاكلهم. إذا بدنا نحكي دائما عن التواصل، لأنه بنعرف أنه مفتاح الحل هو التواصل، communication is the key، دائما تواصلوا، دائما احكوا، ما تخافوا تعبروا. ولكن في كوبلز عندهم مشكلة بالتواصل بحد ذاته، إما من خلال التعبير عن المشاعر أو حتى عن الأفكار، أو حتى مثل ما كنت عم تقولي موضوع معين ما بيسجروا يحكوا فيه بكامل جوانبه. هون شو بتكون الحلقة الناقصة؟ حدا ما بيعرف يعبر، أو حدا خايف من ردة فعل الآخر، أو حدا أصلا رافض أنه يسمع الآخر شو بده؟
1: الاثنين. لك التواصل أول شيء بدي أقول، التواصل هو أنا بقولهم عصا سحرية فيها تكون عم بتحل لي كل المشاكل قد ما كانت المشاكل كبيرة. إذا عرفت أتواصل مع الآخر، هو فن طبعا، إذا عرفت أتواصل مع الآخر فيني حل كل المشاكل. بس كمان التواصل بيقدر يدمر لي كل شيء. مرات بيكون المشكل كتير صغير بين الطرفين، بس لأنه أنا حكيت بطريقة مأزية، عمل يعني جرحته للآخر، عمل ردة فعل، هو عمل ردة فعل إزاني، أنا بعمل ردة فعل على ردة فعله، ردة الفعل على ردة الفعل بتكبر المشاكل كتير، بالوقت اللي الشيء اللي زعجنا هو صغير وبسيط وكان فينا نحله. فالتواصل هو فن بحد ذاته، الحوار هو جسر نحن منقول للتواصل، بده يوصلني للآخر. أنا بدي روح تأفهم الآخر مش تأربح الآخر، وهيدي كتير مهمة الذهنية يلي رايح تحاور فيها، هل أنا رايح أفهم أو رايح أربح؟
0: هذا بكل شيء، مش بس بين الأزواج، بالأشغال، بالحياة، بكل شيء. في ناس بس بدها تفرض رأيها وبدها تربح
1: 100%. وإذا عرفنا كيف نتواصل فينا ناخد اللي بدنا إياه من مين ما بدنا، أداة فظيعة التواصل، بس بدنا نتعلمها لأنه هي منا كتير هينة. يعني إجمالا ما بنعرف نتواصل مع بعضنا، وإجمالا المشاعر يعني بيكون الواحد معصب أو مزعوج فبيصير يحكي انطلاقا من مشاعره، مش هيك نحن ومعصبين ما لازم نحكي. عكس شو منفكر مرات، في أشخاص بيفكروا إنه أنا كتير عفوي. أنا عفوي ما بترك شيء بقلبي، أنا بقول كل شيء لشريكي، هم نسمع كتير، أو أنا بقول له ما بكذب عليه. لا، في أوقات لازم أعرف أضبط حالي تأرجع أختار الوقت المناسب. والحوار هو مثل ما قلت في مهارتين، في مهارة التعبير وفي مهارة الاستماع. بدي أعرف وصل، بس كمان بدي أعرف اسمع واستقبل.
0: ما حد حكم مسبق يعني طبعا. إذا رايحة أنا عند الزوج ومقررة أنه هو هيك، شو ما قال رح ضلني مقتنعة باللي أنا حطته براسي.
1: أنا بقوله في 4 أخطاء للحوار. ممنوع أول شيء، ممنوع الاتهام، لأنه وقت اتهم الآخر حكما بده يدافع عن حاله. تاني شغلة، ممنوع الحكم المسبق مثل ما قلت، أنه حط براسي ما هو هيك، ما أنت دايما هيك، أو ما أنت دايما هيك. ما بعود بصله. تالت شغلة، ممنوع التهديد إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل أنه أوكي طب هلأ بتشوف شو رح يصير. ورابع شغلة، ممنوع المقارنة. أوكي هلأ إجمالا الأزواج بس قلن هول ممنوعين، بقولوا لي طب شو المسموح؟ لأن ما بنعرف نتواصل إلا بهذه الطريقة. فنحن بدنا نعرف بالتواصل نحكي عن حالنا، عن مشاعرنا، تنقدر نوصل نحدد شو هن حاجاتنا. بدل ما نحكي عن الآخر، احكي عن شعوري وافهم حالي، وبعدين ارجع وصل شو هن، شو الحاجة يلي عندي اياها، وبعدين اعرف اسمع الآخر واسمع شو هن مشاعره تأفهم شو هن حاجاته، وساعتها بيصير الحل كتير هين. بتعرفي لأنه معظم الأحيان الشخص ما بده شي غير أنه تاني يعترف له بمشاعره، وبيصير وبيصير جاهز للتسوية. والحوار بده يوصلني للتسوية، تسوية مش يعني تضحية. اوكي هون لازم نفرق،
0: كومبرومي بين الاثنين، يوصلوا اثنيناتهم على نص الطريق.
1: مزبوط. يعني انا بدي اقدم شيء والشريك الاخر بده يقدم شيء، لحتى نقدر نوصل لعلاقه متوازنه، الاثنين ربحانين بمحل والاثنين مقدمين شيء للعلاقه.
0: وهذا الشيء بيصير كمان برجع بقول بكل شيء، يعني ان كان علاقه الاهل مع اولادهم. يعني انت تشوف ابنك عامل لتسي تانتروم او هيدا حاله الغضب او حاله البكه والانهيارات، هو بحاجه قبل ما تقصصيه او تقولي له ممنوع تعمل هيك او ليه عملت هيك او شد حالك، تقولي له انا فاهمه مشاعرك، انا عارفه انه انت هلا معصب لانه قصتك لتسي الايباد، بس نحن 1 2 3 يعني وقت يحس انه انت فهمتيه جهاز العصب بيروق، مشاعره بتروق، وبصير قادر يسمعك وقادر يلاقي حلول. نفس الشيء مع الشريك، يعني الطفل مثل الراشد
1: 100% اللي عم تقوليه، هو هيدا جو الامان يلي بدي اخلقه للاخر، الحب يعني يلي الاخر رح يحسه بطريقه حكيه بالمقاربه تجاهه، هيدا بيقدر يعمل العجيب، بخلي التاني يسكت ويسمعني. انا كتير اوقات الاشخاص بيقولوا لي انه ما فينا نحكي مع شريكنا،
0: ما بيسمعوا او ما بيفهمونه،
1: تغري بده يقطشني، بده يقول لي لا، ما رح يقبل. بقولهم بالاول جربوا انه تحكوا بلغته، جربوا تفهموه، تحسوا معه، بس في نية إيجابية دايما الحوار بيرجع بينجح.
0: إلى أي مدى الجروح الغير مرئية هي بتأثر، يعني أثرت بتجارب الطفولة وعم بتأثر على الأشخاص الراشدين؟ يعني اليوم عم نحكي إذا بدك كل هول التبس اللي عم تعطيهم أو كيف بتصير كيفية الحوار وفن التواصل مع الآخر، ولكن مع شخص إلى حد ما موزون متوازن، ما عنده كتير تروميات أو جراحات أو سندروم أو whatever، بس إذا شخص مثلا هو أصلا نرجسي أو هو أصلا بارانويا أو هو أصلا حدا يعني عنده هول المشاكل والعقد رابف بالطفولة معه وكبروا معه، مش بسهولة تقدر تتواصل معه. يعني قد ما تقول أنا بدي أعمل فن تواصل مع شخص نرجسي تفشل
1: أكيد. هلأ أكيد هول الاضطرابات بالشخصية بيصير كتير صعب، بس بدي أقول بالأول تنميز، كلنا عنا جروحاتنا الداخلية أكيد. وكلنا عنا بماضينا أحداث أثرت فينا، بس الفرق هو إذا أنا عم بعرف أتعامل مع هذا الماضي ومع هذه الجروحات وتخطيتها بمكان معين، أم هي بعدها واقفة بطريقة. واليوم بين هلالين قبل ما أحكي عن الاضطرابات، كل كوبل إذا نجحنا بأنه نخلي العلاقة تكون هالمكان الآمن يلي بدها تخليني حب حالي وما أحكم على حالي وبدها تخليني أتقبل حالي، العلاقة بحد ذاتها نحن بنقول بتصير ثيرابوتيك، يعني بتصير علاجية، لأنه أنا بس حس بمحبة الآخر لألي وتقبل الآخر لألي أنا بتطور وبنمى وبشتغل على حالي. والعكس صحيح، إذا حسيت أنه أنا تحت الحكم ومرفوض ومني محبوب أنا أكتر وأكتر
0: سمات
1: 100%. العلاقة بحد ذاتها بتقدر تكون هيك بتساعد الشخص يتخطى اضطراباته النفسية، ولكن إذا في اضطراب مرضي، إذا عم نحكي في فرق إذا عم نحكي عن نرجسي أو انحراف نرجسي، يعني إذا النرجسية كلنا عنا شوية نرجسية، إذا النرجسية عارفين كيف نتعامل معه وفيها تقطع، يعني أنا فيني عطل عملية انا دايما بقول لهم مع النرجسي بدك تعطلي عملية التلاعب تبعه، اوكي، لانه بجرب يتلاعب فينا بمشاعرنا،
0: دايما هو موقع الضحية، وبيبطل يركز على ردة فعلك على فعله، بصير مركز على ردة فعلك ودغري بيقلبها انه هو الضحية يعني
1: ودايما بده الاخر لخدمته ودايما بده الاخر يهتم فيه
0: ورأيه او لا احد، انا او لا
1: هو
0: احد،
1: هو الصح انا الصح.
0: هون زوجة النرجس كيف تتعامل معه اذا هو رافض انه هو يتعالج او انه هو خلينا نقول متقبل انه هو هيك وعم بيشتغل على حاله؟
1: هلأ هو حسب، برجع بقول حسب درجات، إذا كانت النرجسية وصلت للانحراف النرجسي وفعلا هي اضطراب بالشخصية ما فيها تعمل شيء، بدها تهرب يعني
0: تعمل نفسك ميت
1: لا، بس إذا كانت في بعلاقتهم عم بيكون في تصرفات فيها نرجسية، فيها الشخص عم يفكر بحاله كل الوقت، عم بيتلاعب عاطفيا بغيره، هون أكيد الشخص الآخر بيقدر يعمل، في كتير إشياء بيقدر يعملها، مثل ما قلت بيقدر ما يفوت معه بالنرجسية تبعه، بيقدر يساعده لحتى يشوف انه، والشخص النرجسي اذا قبل يجي على العلاج، لا معظم الاوقات ما بيجي
0: ما بيقبله
1: بس اذا قبل يجي على العلاج بيستفيد، لانه هو ذكي يعني هو ذكي وعنده انسايت، يعني بيقدر يفكر بحاله وبيقدر يطور اشياء معينة، فاكيد حسب الحالة يعني، بس منه هينة يعني، وقت يكون في اضطرابات بالشخصية بيصير التعامل لازم يكون في حدا قادر يستوعب التاني، بس إذا اثنين غرقانين باضطراباتهم النفسية طبعا بتصير العلاقة مستحيلة.
0: حبلش ناخد أسئلة عبر الواتساب 70 959 111، لكن على الموضوع الخلافات الزوجية.
2: صباح الخير، يعطيكم العافية. دائما بالحياة وقت بيكون في مجموعة أشخاص أو شخصين بشراكة، مفروض يكون في شخص هو الأقوى، يعني إذا ما في شخص هو الأقوى ما بتزبط. وبالعلاقة بين اثنين أو العلاقة الزوجية مفروض دائما الرجال يفكر إنه المرأة هي الطرف الأقوى، هيدا سر نجاح العلاقة. اللي بفكر العكس بيبقى دايما بده يوصل لمحل طريق مسدود. يسعد صباحكم.
0: هلا أول مرة نسمع زلمة عم بيقول ونفكر إنه المرأة هي العنصر القوي. شو رأيك؟
1: لا هلا مرات المرأة هي الأقوى. هلا حسب شو يعني الأقوى؟ الأقوى حسب المواقف. في مرات مثل ما كنا عم نقول إذا شغلة مأسرة بالشخص وبتدق بجرح معين هو عنده إياه رح يكون هو الأضعف. ومرات إذا كان الشخص متخطى موضوع معين والآخر بعده علقان فيه بيكون هو الأقوى. فالقوة والضعف هي مش للرجل والمرأة، هي حسب الشخص وحسب شخصيته. بس مثل ما عم بيقول كتير مزبوط، لازم دايما يكون في حدا عم يخلق هالتوازن. ما بدي أغرق مع شريكة إذا أنا شفت شريكة بمحلات معينة عم يتصرف بطريقة منا صحية أو بطريقة بتأذي الكوب تبعنا. ودايما نفكر أنه بتعرفي أنا بقول لهم نحنا ثلاثة بالعلاقة، في أنا في الآخر وفي العلاقة. يعني العلاقة عندها هيدا الكيان، هي كيان اجتماعي. يعني اليوم الطريقة يلي بننظر فيها للعالم، منرد فيها على العادات والتقاليد، هيدا العلاقة الديناميكية اللي منخلقها بيناتنا. ونحنا ما بيكفي انه حب الآخر، بدي حب العلاقة. بدي حب العلاقة يلي بمكان ما بدها تشكل أمان، استقرار، بيئة سليمة، تنرب الأولاد، تنحنا نكبر وننمى. فهيدا العلاقة دايما نفكر انه لو الآخر كان بمحلات عم بيضايقني، بس أنا ما حط الإيجو تبعي ولا أنا ما بقبل وكيف بيحكيني هيك، دايما أفكر أنه أنا شو عم بقدم لهيدي العلاقة. إذا أنا عم بقدم مش للآخر للعلاقة، إذا أنا عم بنكسر مش للآخر للعلاقة.
0: بالعادة منختار شركائنا بناء على وعي، على حب أم على جروح؟ لأنه في مقولة بالبسيكولوجية بتقول أنه الجرح بحب الجرح الآخر أكثر من أنه قلبين حبوا بعض، جروحات تلاقوا بعض.
1: هلأ شو بيصير باللاوعي؟ قصة كتير كبيرة. منختار الشريك حسب اللاوعي، منختار المهنة تبعنا حسب اللاوعي، منختار أصحابنا حسب اللاوعي. اللاوعي بيلعب دور كتير كبير. هلأ ما فينا نعرف اللاوعي تبعنا، بس ايه هو ملفت انه اذا بتلاحظي مرات كتير بنمرق باشياء بحياتنا منقول نحنا هيدا ما رح نعيدها. يعني اليوم كلنا قبل ما نتزوج عنا نموذج عن الحياة الزوجية، مثل صورة مثالية للكوب تبعنا
0: بنفس الوقت.
1: ايه نحن بنقول انا هبدا اعملها اشياء ايجابية بخدها من اهلي، بجرب عيدها. السلبية بقول انا ما رح عيدها بحياتي. ولكن بتشوفها مع الوقت انه عم نرجع نعيد هو ذاته الماضي تبعنا. الشخص اللي تعنف بيرجع بعنف. الشخص اجمالا يلي شهد على خيانة بحياته بتلاقيه عم يرجع يخون بحياته الزوجية. يعني بطريقة او باخرى منعيد الماضي تبعنا، منعيده مرات لعدة أسباب. يعني طبعا بيرجع لللاوعي، مرات منعيده تنصلحه لأنه براسي أنا بدي صلح الماضي اللي قطعت فيه.
0: حتى لو شيء سيء، يعني عم تحكي عن خيانة أو عن أذى جسدي وعنف، بيعيده تيصلح.
1: إيه لأنه حسب أنا مع مين، يعني هلأ حسب السيتويشن أكيد. حسب الأشخاص.
0: انترستينج.
1: بلا ما ننتبه يمكن أنا بدي أنقذ أمي أو بدي أنقذ بيي. في أدوار كمان بنكون عم نلعبها، وهيدي الأدوار بتأثر كتير بالعلاقة الزوجية. يعني مظبوط اللي قلتي، خيار الشريك منه صدفة. بس في إشياء ما بنعرفها. خلينا نركز على القليلة على الإشياء اللي بنعرفها. وكتير مهم نعرف مين نختار وكيف نعمل خياراتنا تنبني علاقة صحية. مشان هيك التحضير للزواج هو مرحلة كتير أساسية ولازم تسبق الارتباط. في إشياء لازم نفكر فيها قبل ما نرتبط بالآخر. وفي أدوار بنلعبها بتكون منا صحية وهي بتوصل لأنه العلاقة تفشل أوقات. يعني مثلا إذا بدك الرجل يلي بيصير أو المرأة يلي كل الوقت بتهتم بالرجل وبتعمل كل شيء وبتاخد على عاتقها كل المسؤوليات وبتضحي وبتصير عم تعامله كأنه ابنه. وبتهلك وبس بتخنقه بالأخير وهو ما بقعد حاسس بحبها ومعلق فيها.
0: بس صارت أمه يعني.
1: بس بصير 100% بصير عم بفتش على أنه يحس حاله رجال برات العلاقة، بصير عم بفتش على المرأة برات العلاقة.
0: احنا اخد بعد فويس لنرجع نكفي.
3: صباح خام، كيفك؟ بيدو معي من أبل أحلابي. في عندك شيء مدام الجيزي؟
0: مدام للجازة؟ لا نحن نحكي عن الخلافات، عنا مدام للخلاف.
4: بونجور دكتور دينيز، يعطيك العافية. كتير مبسوطين بالحلقة طبعيك. بس إذا ممكن تجاوبيني على هالسؤال، يعني عندما الزوجة يعني بتكون تهتم بكل الأمور إلا بزوجها، كيف ممكن نعالج هيك موضوع؟
0: هذا حديث الموسم. خلينا نقول انه كتير بنسمع اليوم من الرجال انه مهتم كل الوقت بالولاد وبالبيت يعني مسؤوليات البيت وناسيتنا وناسي انه انا طفلة التاني او التالت او الرابع، ناسي انه انا كمان بدي اهتمام وما بتسمعني وما بتتأهل فيي بس اوصل على البيت، ما بتغنجني مثل ما بتغنج الولاد. شو بنقول لهم؟
1: انا بدنا نشوف اذا فعلا هي الزوجة مش عم تهتم بشريكة
0: او هو هيك شايف
1: او هو مش عم بيصل له هيدا الاهتمام. لكن اليوم في شيء مهم نعرفه، انه كل واحد بيقرأ الاهتمام والحب بطريقة. يعني مثلا بالنسبة للرجل يلي بهمه انه يحس انه هو القائد القوي، الزوجة بتتكل عليه، بتوثق فيه، بتقدر مهاراته وقدراته. المرأة بهمها مثلا انه تحس انه في حدا عم بيسمع لها، ما عم بيزهق من حديثها، عم بيكون رومانسي معها. كل واحد بيقرأ الحب والاهتمام بطريقة، وممكن كتير نكون مش عم نفهم طريقة الآخر أو ما عم توصلنا
0: لغة الحب. يعني لغة سؤالين هاللغة
1: 100%.
0: يمكن مرة عم تعمل طبخة كتير مثلا صعبة بين مزدوجين، بالنسبة لها أنه أنا هيك عم عبر لك عن حبي، هو بالنسبة له أنه أنا فتت وما اهتميت فيه، وهي بالنسبة لها أنه ما شكر على هالوقت اللي حطته تتعمل هالطبخة.
1: 100% كل واحد. بس الأكيد ومثل ما عم بقول مسيو، يمكن ما بعرف قديش صح، بس مرات منغرق بروتين الحياة اليومية وبالواجبات اللي بدنا نعملها، ومنصير ركض بركض وبدنا نخلص وبدنا نهتم بكل شيء،
0: ننسى نطلع
1: ننسى نهتم بالشريك أو نهتم بحالنا أو بالكوبل تبعنا بالوقت يلي الشيء الأساسي يلي بنرشح يلي بخلينا نكون مبسوطين. خلينا نقول نحن تزوجنا مش لنتعب، نحن تزوجنا لننبسط، بس نسمع الأشخاص كلها عم تقولوا بلا هزاجة، بس بالعكس إنه نحن تجوزنا لنكون مبسوطين بحياتنا. فكتير مهم إنه نرجع من وقت للتاني هيك نقول لا، أنا بدي اهتم بشريكي، بدي اهتم بالكوبل تبعي. وما بيمنع إنه الرجل هو ياخد المبادرة، إذا حس هي ما عم تهتم هو في يهتم، هو بيقدر يعمل مرات إشياء صغيرة بتعرفي بترجع بتكسر الروتين وبتطلعنا بتخلينا نهتم ببعضنا. مرات يمكن نروح على محل بيعني لنا اتنيناتنا، او يمكن نحضر عشاء هيك مهضوم. يعني في قصص لا بدها كلفة ولا بدها وقت، بس تكسر الروتين وبتخلينا نقول للآخر انه نحنا منحبه وعم نفكر فيه.
0: ضروري الكوبل دايما يركز كمان على الكوبل، يعني بغض النظر عن الولاد والعائلة، ظهرات مع عائلة ولاد، دايما كمان يكون في وقت بس لهول الشخصين يقعدوا مع بعضهم يحكوا، يرجعوا يتذكروا يمكن الحب الاول، يتذكروا كيف بشو قطعوا. هيك شوية بهارات يعني.
1: 100% عم تقولي كتير مزبوط.
5: عم دنيز انا عندي سؤال اليك. صراحة متخينة اكسين مع خطيبي وعم نضل تخينة، وهو مش مقتنع او قبلين بفكرة التيرابي، مع انه انا شايفتها فيها تفيده. بقدر اعرف منك اذا في طريقة معينة اقنعه، واذا اصلا هيدا الشي بيفيد، او لانه في هالقد مشاكل ما في زوم اصلا كافي بهالعلاقة.
0: تركي follow for more tips. قدام هم هالفترة اللي عم تحكي عنها، فترة الخطبة، إذا هلقد شايفي فيها مشاكل وتكمل على زواج.
1: لا هلا حلو النضوج يلي عندها. أنا مرات
0: بالكلينيك بدأ شيخته اعترف.
1: إيه لا مرات بيجوا بالكلينيك أشخاص خاطبين بعد ما تزوجوا، وهيدا شيء كتير إيجابي، لأنه مش لازم أنطر العلاقة تموت لأنه وقت نوصل بطل في أمل منجي أنتيرابي. طب إنه ساعتها شو جايين نعمل؟ بصير كتير صعب الشغل. فلا بالعكس كتير حلو إنه تقدر تشوف الأشياء على حقيقتها. هلأ بدأ تشوف ليش رافض، يعني مرات الشخص بيرفض هون في حكم مسبق إذا بديك على العلاج النفسي. إيه إنه العلاج النفسي هو للناس المرضى أو يلي بهون شيء
0: للمجنين يعني.
1: إيه
0: هو أكتر كلنا بدنا علاج نفسي
1: يعني. إيه أكيد
0: خصوصا بلبنان يعني ما قصدي عايشه.
1: لا وبالكوبل كمان مهم يعرفوا إنه نحنا، وهي فيها تقولوا إياها، يعني فيها تجي بطريقة إنه مش أنت المشكل، لأنه مفكر الشخص أنه أنا ما بني شيء ليش بدك تخديني. مش أنت المشكل ولا أنا المشكل، علاقتنا بمحلات بتستاهل نعطيها شانس بأنه نروح نشوف كيف فينا نبني علاقة صحية أكتر. وهي منا هينة تبني علاقة صحية، مع أنه هي هدف كل الناس، بس منا كتير هينة.
0: قدامهم اليوم الكوب بغض النظر عن العلاقة إذا زابطة أو مش زابطة، هن على المستوى الشخصي كل إنسان يعمل تيرابي قبل ما يفوت على زواج، لأنه أوقات جروحاتنا عم تنزف على الشريك وعلى الأطفال وبتبين أكتر مع الولاد. يعني يمكن لازم يصير في قانون او ما يعني it's a must انه الانسان يتعالج قبل ما يتزوج.
1: هو يا ريت العالم عندها هيدا الوعي، ما كنا وصلنا في كتير اشياء كنا منتفاداها بحياتنا اذا فعلا بناخذ الوقت وبنشتغل على حالنا وبنقبل. بس مش كل الناس جاهزه لهيدا البروسس، يعني منه مرات بنحس انه منه اولويه بحياتنا او انا مسيطر وما عندي مشكله.
0: ما بين شيء
1: اكيد، بس العلاج النفسي خصوصا اذا عم نحكي عن علاج الكوبل، لانه احنا بنميز بين العلاج النفسي الفردي وعلاج الكوبل. بعلاج الكوبل مهم تعرف اذا بدنا نكون عم نرد عليها انه اليوم المعالج منه ولا قاضي ولا حكم، يعني منه جاي يقول انت معك حق او انت معك حق، انت صح او انت غلط. هو بيقدر يساعدهم يشوفوا شو فيها العلاقه وشو ما فيها. انا بقول لهم في ثلاث اشياء كتير مهمه بتصير بعلاج الكوبل. اول شيء التحدث عن الذات ومش عن الاخر، لانه مرات ما بنعرف نحكي عن حالنا. تاني نقطه التحدث عن الذات ومش بدل الاخر، لانه في ناس ما بيخلوا التاني يحكي، وهي بنشوفها مثلا بسال حدا سؤال بجاوب تاني عنه. وتالت شغله التحدث عن الاحساس والاحتياجات، يلي هي كتير مهمه تنقدر نبني علاقه صحيه.
0: شو بتنصحيها للصبية واكيد من خلالها لكل الاشخاص يمكن يلي عم يسمعوا، ان كانوا هلا بعلاقه او خطبه قبل الزواج، اذا في اي علامه استفهام عملوا ثيرابي قبل ما توصلوا يمكن لحيط مسدود من بعد الزواج؟ يعني بعد الزواج القصص بتصير أصعب، مسؤوليات بتكتر، هموم الأولاد، الحياة، الوضع الاقتصادي، هيدا بيزيد من المشاكل ما بيخففها. لأنه كتير بنسمع عبارة بكرة بس نتجوز بيتغير، لا رح يتغير للأسوأ، ما رح يتغير للأحسن.
1: زي ما بنقول ما تراهنوا في شيء رح يتغير إذا رح يتغير للأسوأ مش للأفضل.
6: بونجور دنيز، كيفك؟ أنا صراحة كتير بهمني أسأل أسئلة، لأنه أنا خطبة وإدمين على مشروع زواج قريبا إن شاء الله أنا وخطيبي.

0: بقلب الكوبل يعني الكيمستري اللي فيها تكون موجودة. ومرات وهذا مفتاح لكل علاقة ناجحة. ومرات بتشوف انه في اشخاص بيكونوا ما بيشبهوا بعضهم بشي، بتلاقيهم مختلفين بالشكل بالفكر بالتصرفات بكل شيء، بس بتلاقي في جاذبية كتير كبيرة بيناتهم. تقولي هول الاشخاص كيف اتفقوا يا عمي مع انه ما بيشبهوا بعضهم بشي. هلأ ما في شك انه الدراسات بتفرجي انه الاختلاف الكبير ممكن يخلق انسجام وديناميكية بقلب الكوبل وجاذبية بقلب الكوبل. مننجذب يعني منقول opposite attract، مننجذب للآخر انطلاقا من رغباتنا وحاجاتنا يلي عنا نقص فيها. يعني مثلا بتلاقي رجل هيك على الرسمة وعلى الاتيكات ممكن ينجذب لمرأة عفوية بتحب الحياة ما بتضرب حساب لشي، وكأنه عم بحقق من خلالها نقص هو عنده إياه.
1: يعني هيدا
0: ايه هيدا الاختلاف بيجذب، ولكن إلى أي مدى؟ هون بدي اقول انه الاختلاف الكبير بيقدر يخلق ديناميكيه ايجابيه باول مراحل من العلاقه. يعني بمرحله الغرام، لان احنا العلاقه بنقول بتقطع بعده مراحل، فباول مراحل بيقدر يكون يخلق انجذاب كتير كبير وديناميكيه بقلب الكوبل. ولكن على المدى الطويل وتحت سقف واحد، إذا ما عرفوا يديروا هيدا الاختلاف بيقدر يوصل لخلافات كبيرة ويكون سبب لفشل بالعلاقة، خصوصا إذا كان اختلاف بأمور جوهرية وأساسية. هلأ مش يعني عم قول لازم يكونوا بيشبهوا بعضهم بكل شيء، يعني هي سألت أي أحسن إيه، مش أنه أكيد مش لازم يكون كوبي الشخص عني، لأنه كمان إذا كان
1: بتزهق
0: كمان إيه مزبوط، بفوت الملل ما بعد فيه تجدد، هالأمان والاستقرار بصير مصدر للقلق والانزعاج. ولكن بده يكون في تشابه على القليلة 50% إذا مش أكتر
1: بالأمور البعض الأساسية.
0: صح، ساعتها حتى لو فقدنا هيدا الديناميكية القوية بأول مراحل من العلاقة، بس على المدى الطويل بيكون في أمان استقرار وحسن إدارة للاختلاف.
1: كتار من الناس بينقوا شريكهم بعيدا عن الحب والمشاعر والانجذاب حتى الجسدي، انما تيأمنوا هذا الامان والاستقرار. بس بتلاقيهم على المدى البعيد بلشوا يفوتوا يمكن بترب او ملل او خيانات او هيك.
0: اذا كانوا نقوا على اساس الامان والاستقرار،
1: أمان والاستقرار.
0: هلأ حسب انه اذا كنا عم ننقيه بس لانه نحن بمحلات هيك يعني ما في اي انجذاب واي اي ديناميكيه وما في
1: شعله
0: ما في هيدا الشعله بين الشخصين، ايه اكيد انا بيزهقوا، يعني بفوت الروتين على حياتنا. واصلا العلاقه كل علاقه بدها دائما شغل مستمر لحتى اللي تنجح، والا مع الوقت بتفوت بروتين ومع الوقت ببعدوا الشريكين عن بعضهم. يعني ما ناخذها فور جرانتد، ما نفكر انه بيكفي نحب بعضنا لحتى اللي نحن نعمل كوبل صحي. لا، ما بيكفي نحب بعضنا، بدنا نشتغل بشكل دائم على العلاقه تضل مستمره.
2: في عندي سؤال ما بعرف يعني إذا في أجيب عليه الدكتورة. إذا في تدخل للأهل من قبل الزوجة، يعني دايما أخواتها ودايما أهلها موجودين بالبيت، يعني دايما بيعرفوا كل شيء، بتدخلهم بكل شيء، مع أنه كذا مرة مع ملاحظات أنه هيدا عم بينزعل حياة الزوجية، بس هي بتقول أنه مش قادرة إلا ما يكونوا جزء من حياتها. وهيدا عم يعمل إشكالية بموضوع التدخل تربية الأولاد حياة الزوجية، هاي شغلة. وشغلة تانية، فينا بس نقدر ناخد نعرف وين كلينيك الدكتورة وشو رقمها إذا في مجال؟
1: تدخل الأهل هاي مشكلة كتير كبيرة.
0: تدخل الأهل هو واحدة من الأسباب الأساسية اللي بتوصل لمشاكل زوجية. التدخل الأهل يعني بيقدر، أكيد الأهل هن بحبوا أولادهم، وأكيد الأهل هن بيكون بدهم مصلحة أولادهم، بس مرات بلا ما ينتبهوا الأهل بيقدر يوصل لأنه العلاقة تفشل. كتير مهم نعرف نحط الحدود للأهل. أنا بقولهم مثل السياج، يعني
1: بدنا نعرف
0: إيه.
1: بس هو عم بيقول إنه هو عم بيطلب بس هي مش قادرة.
0: هي مش قادرة، بده يقدر هون مثل ما قلنا نعرف نتحاور معه بطريقة إيجابية. وهيدي واحدة من اللي منشوفهم، الحالات اللي منشوفها عياديا، انه كيف نحط حدود للأهل. حدود للأهل بمعنى انه نضل قريبين ونحبهم، بس بدنا نعرف انه الخصوصية تبعنا مقدسة. الخصوصية يعني فيني حب أهلي وفيني روح عند أهلي
1: استشيرهم يمكن، بس ما يفوتوا بصنع القرار
0: أبدا يعني. ما لازم يعرفوا شو عم بيصير بيناتنا، ولا الأهل ولا الأصحاب ولا الناس القراب، لأنه ولا مرة بيقدروا يساعدوا. دايما نصايحهم رح تكون جاية من خبرتهم هني، من محبتهم هني، ومش من الواقع يلي نحن عايشينه. وإذا ما قدرنا فلتنا مثل ما كنا عم نقول، نحن كلنا جايين من عائلة ومن بيت، وكلنا متمسكين بمحلات بالقصص يلي نحن تعلمناها من أهلنا وربينا عليها. بس اذا انا بدي ضل ممسك بانا شو بدي وشريكي بده يضل ممسك بهو شو بده ما فينا نعمل كوبل. يعني اليوم الزواج والكوبل هو مشروع اول شيء استقلالية عن الاهل وبناء هويتنا الخاصة طريقتنا الخاصة معتقداتنا الخاصة تقاليدنا الخاصة وإلا ما في عائلة وما في كوبل.
1: معقول هون كنا عم نحكي عن حالة شيء بسيكولوجية انه منا قادرة يعني هي من خلال تربيتها ونشأتها وهيك منا قادرة تطلع من أهلها يعني في شيء هي قبل ما نحكي عن كوبل بده علاج خاص فيها تقدر تصير هالقد انديبندنت تقدر تكفي.
0: ممكن كتير مرات أنا بدي ضلني الولد عند أهلي مرات لو تزوجت
1: واسمع شو بدهم وأعمل مثل ما بدهم
0: صح بكون مأثرة كتير بأهلي وما بدي من نفك حبل السرة تنقدر ننطلق تنقدر ننطلق على الحياة ما نقطش حبل السرة ولا ما فينا ننطلق على الحياة. فأي طبعا مرات بتكون مشكلة نفسية فردية عم بيعاني منها حدا من الزوجين وعم بتأثر على الكوكل تبعنا.
1: سأل عن العيادة وهيك لا تحت الهواء فينا نعطيك رقمه وأكيد فيه يشوفك على سوشيال ميديا على بيج دونيز أبي راشد.
0: ايه أكيد أكيد
1: بعد فويس
3: بونجور يعطيكم العافية. بالعلاقة أنا بفكر بالعلاقة بين زلم ومرأة إلى 25 سنة وعملنا مشكل بعد 25 سنة أوكي ورجعنا اتفقنا ومشت العلاقة لأن مش مشكل شو ما كان المشكل إذا ما في خيانة بيتصلح أوكي وأهين فورميل أهين فورميل قلت لها لمرت بالحرف الواحد شو بدك أنا بمشي وراك بدك تعمل كونتسة بعمل كونت ملكي بعمل ملك بدك تعمل حمارة بعمل حمار أنا جوزك بدك تعمل زلمة بعمل مرة بغسل لك تيبك حطر لك طبقتك وإذا بدي أظهر بيخد إذن منك وأنا تعبين اليوم ومدري شو بدك إيه أنا بأمر عينيك بس حبيبتي بدك تعمل زلمة من مصرياتك أفيك إيش تعمل زلمة علي من مصرياتي المصاري كتير لها أهمية هاي الحقيقة بس شو صار على الدفع لا بدها تبقى مرة ومكترة وتتمنج وتتطلب وهيك الله خلق.
1: لا واضح المسيو عم بيحكي من حرقة قلب بس هل هيدا هو الحل شو بدك منعمل؟
0: لا أكيد بدهم يكونوا العلاقة المتوازنة. اليوم بيقولولنا شو الدليل إنه نحن بعلاقة صحية يعني كيف منعرف إنه نحن بعلاقة صحية؟ أنا أول شيء بقولهم بدهم يكونوا اتنين مبسوطين الاتنين مرتاحين
1: حدا حساب
0: ومش حدا على حساب حدا هاي أول معيار. وتاني معيار بدهم يكونوا اتنين قادرين يكونوا حالهم مع شريكهم مش مثل ما بدك مثل ما بدنا نحن اتنيناتنا.
1: وعم بيحكي كمان عن موضوع المادة إنه كتير في رجال بيعتبروا إنه أنا بروفايدر أنا عم فوت مصاري على البيت وبتعمل مثل ما بدي أو ما تتدخلي أو إنه أنا اللي عم جيب المصاري.
0: لا أكيد لا يعني
1: بدنا نروح
0: لا بس قال شغلة كمان مهمة إنه كل المشاكل بتقطع إلا الخيانة.
1: إيه حتى الخيانة بتقطع.
0: وقال حتى الخيانة.
1: لا هو قال إلا الخيانة. أنا عم أقول لك حتى الخيانة.
0: طبعا يعني هي أنا بدي أقول شغلة وكمان هاي منشوفها عياديا إنه الخيانة مرات بتقدر تكون أكيد بتخلق فجوة كبيرة بقلب الكوبل مش شوي لأنه بتخلق جرح عند الآخر بتخلق جرح بنسميه جرح نرجسي يعني بدق بنظرته لذاته بقيمته لنفسه منا هينة بس ممكن تكون مثل محفز ليقدروا يشتغلوا العلاقة على أسس متينة ونبني علاقة أفضل مما كانت قبل إذا عرفنا اشتغلنا على الخيانة.
1: لا أسباب كتير الخيانة نبقى منعمل لهم حلقة خاصة لأنه كمان حكيت عن قصة اللاوعي وشو قاطع على الدماغ وبشو شايف وكمان يمكن القصص اللي صايرة بالكوبل تودي لهون. ولكن بعد معنا دقيقة بدي منك تعطي هيك تيبس سريعين لكل الكوبلز اللي عم يسمعونا اللي قاطعين بخلافات واختلافات ومشاكل كيف هيك يعالجون بطريقة هيك مختصرة.
0: أوكي أول شغلة رح أقولها على السريع بدنا نعرف نقبل ونحترم الفروقات يلي بالعلاقة ما بدنا نخاف من الفروقات بدنا نقبل العلاقة يلي منا كاملة أوكي لأن ما في علاقة كاملة. وبدي أعرف أنه إذا الصراعات عم تخلق مشاكل بس هي بنفس الوقت بتقدر تخلق غنى وتكمل العلاقة. والغلطة اللي بنعملها أنه بس نحب بعضنا مرات بنفكر أنه نحن واحد بس نحن اثنين وكتير مختلفين ومش لأنه منحب بعضنا يعني صرنا مثل بعضنا. تاني شغلة كتير مهمة بدي أقبل الآخر مثل ما هو ومش مثل ما بدي يكون. الانسجام الحقيقي أن أقبل الآخر مثل ما هو وإذا انزعجت منه أو رفضته أو اتضايقت فيني أرفض الحدث سلوك فيني اتضايق من السلوك من دون ما عيد النظر بالشخص. أوكي هيدي شغلة كتير مهمة ما أرفض الشخص أرفض السلوك وأحكي عن السلوك شريكي ما فيني غيره، ما فيني غيره لأنه هو يعني ما فيني غير له انتمائه ومعتقداته عائلته بيئته، ولكن فيني انزعج من تصرفاته. وآخر شغلة بدي أقولها أنه ما نخاف نحكي بالإشياء، بس دايما ننتبه كيف منحكي وأي متى منحكي، بس نكون أكيدين أنه إذا عرفنا كيف نحكي مع الآخر أكبر خلاف شو ما كان وقد ما كان كبير بيقدر ينحل،
1: ومن ما نستحي نطلب مساعدة من اختصاصية.
0: أكيد.
1: فنشكرك دكتور دانيز على كل المعلومات القيمة اللي عطيتينا إياها. بنهاية هالحلقة دايما منذكر أنه الخلاف منه نهاية العلاقة، بل قد يكون بدايتها الحقيقية إذا عرفنا كيف نفهمه ونتعامل معه. العلاقات ما بتحتاج إلى الكمال، بل إلى وعي نضج واستعداد للإصلاح. شكرا دكتور دانيز على كل المعلومات. شكرا إلي مسيحي على الإخراج الإذاعي. ملتقانا بيتجدد مش التنين اللي جاية، لأنه بشبكة البرامج الجديدة برنامج وومن تاكس رح يصير كل نهار جمعة ساعة 12، لكن ملتقانا بيتجدد الأسبوع اللي جاي نهار الجمعة ببرنامج دايما لألك.
4: وومن تاكس، من الصحة والجمال للأمومة والأحلام والتحديات اليومية. وومن تاكس بتعبري، تطرحي أفكار، تساؤلات وحلول. وومن تاكس مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة زيت دوار الشمس 1.8 لتر ب 3 دولار و70 سنت، سكر 900 جرام ب 55 سنت.

تحية طيبة. من بكركي قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى إنه عبر للبطريرك الماروني مربشارة بطرس عراعي عن دعمه له، ولبنان بلد العيش المشترك، ومن هاجموه يروحوا يشوفوا بلد يعيشوا فيه غير هون. وردا على سؤال قال عيسى: لقاء الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس خسارة أو تنازلا، وشو نتنياهو بعبع؟ وبعد تقديم شكوى جزائية ضد المتطاولين على البطريرك الراعي، قال رئيس حركة التغيير إلي محفوظ إن الموضوع أبعد من تطاول، بل بات يلامس أزمة مجتمع برمته في لبنان، وهناك شريحة باتت تمتهن لغة الحقد وقلة الاحترام. في بيان مكتوب قال الأمين العام لحزب الله: لا يوجد أو لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة، ولن يكون ولبنان معتدى عليه، وهو من يحتاج إلى ضمانات لأمنه. أضاف: لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر. أعلنت وزارة الداخلية عدم السماح بإقامة أي من التحركين اللذين يدعى إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمام قصر العدل في بيروت لمخالفتهما القرار 1024 تاريخ 29 أدار 2006، وكلفت محافظ بيروت وقوى الأمن تنفيذ مضمون البيان على أن ينسق مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء. ويترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا لمجلس الأمن المركزي في الثالثة من بعد الظهر في الوزارة. في الميدانيات، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 10 مسلحين من حزب الله وتدمير مواقع لإطلاق النار وبنى تحتية في جنوب لبنان في اليومين الماضيين. من جهة ثانية، تحدث الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة جنوبا، وقد أتت على برعشيت، شحور، تولين، زوطر الشرقية، صريفة، دبعال، وقانا، وشنت 3 غارات على برج قلوي في بنت جبيل مستهدفة بنى تحتية وإحياء سكنية. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري. وسط هذه الأجواء، أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص في غارتين على بلدة يحمر الشقيف. أعربت وزارة الخارجية عن تضامنها مع البحرين إزاء التدابير التي تتخذها لصون أمنها الوطني والحفاظ على استقرارها في مواجهة كل ما يمس بسيادتها ويشكل تدخلا في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن صون الأمن الوطني والتصدي لأي نشاطات التي من شأنها تهديد السلم الأهلي هو شأن بحريني سيادي داخلي. كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر أكس: العدالة الحقيقية تعني إنصاف المظلومين وحماية المجتمع معا، الأرقام لا تكذب، نحو 4000 مستفيد من القانون مقابل 146 من الإسلاميين فقط، بينهم 92 لبنانيا وغالبيتهم موقوفون من دون أحكام. وتابعت: أما تخفيض العقوبات وإتاحة إعادة المحاكمة استثنائيا فهما حق مشروع لمن أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان في إطار تصحيح الخلل لا تكريسه. وختمت سائلة: من هم المستفيدون فعليا من هذا القانون؟ الأرقام وحدها تجيب للرأي العام وتسقط كل محاولة التضليل. اعتدى مجهولون على كنيسة السيدة في عجلتون وسرقوا محتويات من داخلها، كما حطموا الأثاث وعثر على رصاص في الأرض، علما أن تحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين. وسط ترحيب الخارجية الباكستانية بإجراءات بناء الثقة بين طهران وواشنطن، لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

بوليكلينيك. بوليكلينيك من لبنان الحر. السرطان مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها حول هذا الداء أسباباً تشخيصاً وعلاجاً. شائعات أم حقائق حول السرطان؟ محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور جوزيف

0: رؤى وإنماء، بلديات وشؤون اختيارية. رؤى وإنماء، اهتمامات بيئية، زراعية واجتماعية.
1: ضيف رؤى وإنماء مختار الرميل جان أندراوس.
0: رؤى وإنماء، تنمية مستدامة. تنين الساعة 12 مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

0: هي من إذاعة لبنان الحرة. أهلا وسهلا بالجميع، نحن وياكم برؤى وأنماء. كنا عم ننهي نحن وضيفنا اليوم الرؤى والأنماء اللي استمرنا فيها، يمكن بعدة عناوين ولكن أكيد مستمرة كمان بعناوين تانية. بدي حقيق المخرج إلي مسيحي، وشكرا إلي، مسيرة طويلة نحن وياك. بدي حقيق كمان سيدي مخلوف، مسيرة طويلة سوا، وإن شاء الله دايما إلى مزيد من العطاءات والنجاحات لبنان الحر مدرسة وتستمر. ضيفنا الأستاذ جان دراوس، مختار أرميل، أهلا وسهلا فيك. التقينا قبل، يعني اللي بتعرف عليك عن جد صورة حلوة كتير للمنطقة اللي أنت بتمثلها، بنفس الوقت أخلاق عالية جدا، سمو بالأفكار، هذا شيء يعني نمتاز فيه، ويمكن الاختيار صحيح بهذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك أستاذ جان دراوس بحلقتنا نحن وياك.
1: صباح الخير، أول شيء بتشكرك على المقدمة الحلوة، وفعلا أنت شخص مميز، ومن وقت ما تعرفنا ومن وقت ما بنسمعك على الإذاعة بيكون في عنا شغف وانصات تام للمواضيع اللي بتبقى عم تحكي فيها، وطريقة الأسئلة اللي بتسألها دايما بدو الواحد يكون مركز معك أستاذ فادي، لأنه أسئلة
0: هلا أستاذ جان، أنا الأسئلة بسألها بكل احترام، وهي أسئلة أوقات تبقى بتجي بمكان ما، في طريقة لطرح السؤال، أو فيك تسأل سؤال استفزازي وبيكون بنفس الفحوة، وفيك تسأله سؤال بكل احترام وبيكون بنفس الفحوة، يعني هي طريقة السؤال بغية إثارة شيء ما، يمكن مني من هالنوع.
1: أنا بتشكركم كمان، هي تاني مرة بطلع معك، ومن سنة تقريبا على القد طلعت، كنت مرشح للمخترة بمنطقة الرمال ببيروت.
0: حضرتك مرشح عن الحزب القوات اللبنانية؟
1: صح صح، أنا كنت
0: مرشح. شايف فيك أستاذ جان، تنكون منطقيين، ما بعد هالفترة اللي ما رأيت هلأ لحديت اليوم، تعتبر انت هالطموح اللي كان عنده اياه الحزب، ويمكن الرؤية اللي عندك اياها انت وطموحك تقريبا تحقق شيء او ساهمنا بشيء بهذا الموضوع؟
1: اكيد، اول شيء مش اللايك انه انا احكي عن حالي، بس
0: عم بحكي بين بين بين الرغبة الحزبية وبين برنامج عملك.
1: انا بتشكر اول شيء
0: واهل المنطقة ما بدنا نسأل
1: اهل المنطقة اولا
0: اكيد.
1: انا بعرف انه بالحزب وقت اختاروني انا شخص مقاوم من الصغر، يعني انا بلشت بالطلاب بحزب الكتائب وقت كان الشيخ بشير كان بعده نائب رئيس منطقة الأشرفية، نحن بلشنا بالطلاب وثاقبت انفرضت علينا الحرب، وخاصة حرب 78 يلي هي تقريبا
0: بعد حرب الميت يوم،
1: حرب الميت يوم يلي هي كمان إذاعتكم بلشت بهيديك الفترة، يعني رح يصير عمركم 48 سنة كمان إذا ماني غلطان. بقى أكيد أنا إلي الفخر أني مثل حزب القوات اللبنانية، وأكيد بتشكر القيادة على ثقتها فيي، وحتى بحب أقول أنه أحد المسؤولين قال أنه أنا مشهد لي، أنا ما عم بحكي عن حالي، عم بقول شو قال عني بالتزامي بالمناقبية تبعيتي بإخلاصي بوفائي إن كان للوطن أو للحزب يلي أنا بمثله. هلأ أكيد بهيدي الفترة يلي أنا كنت فيها مختار جربت وبعدني وأكيد عم بسعى أكتر أني فرجي الصورة الحقيقية والهدف الحقيقي لحزب القوات اللبنانية يلي هو
0: بالمخترة.
1: أكيد أكيد، لأنه
0: في في في في نأخذ مثل،
1: أكيد
0: المختار وقت اللي بيكون ينتمي إلى حزب حزب حزب عم نحكي اليوم كاليوم تتكون انت تمثل حزب مثل حزب القوات اللبنانية منك كلمة وكلمتين عم بتمثل اهم حزب مناضل على الارض اللبنانية ناضل بحق بقى اليوم شو الصورة اللي بدك شو الشيء المطلوب انت تعمله شو الصورة اللي بدك تبين فيها بس بنفس الوقت عندك ناسك وعندك شخصيتك وعندك طريقة شغلك وعندك كمان ارتباطاتك
1: صح نحن دورنا كأشخاص مسؤولين أو فاعلين بهالحزب نوصل الصورة الحقيقية ونوصل الهدف والفكرة لوجود هيدا الحزب
0: هيدا دور المختار بنظرك؟
1: دور المختار أنه يشتغل بشفافية وبالتساوي مع كل العالم بس وقت العالم يشوفوك على حقيقتك وانك انت بتتعامل معهم بشفافية وبصدق في مطرح ما بده يسأل حاله هو انه لا انا كنت اخذ فكرة غلط عن هالجميع لانه نحن اليوم ايام بيكون عنا بريجوجي على شغلي ونقول انه لا هيدي ما بقبلها
0: ولا بقبلها يمكن غير
1: نحن دورنا انه نفرجي لا مش مزبوط
0: مزبوط
1: نحن تصرفنا بخلال هالسنة هاي بشفافية مع كل العالم يعني
0: مثل شو وقت نقول شفافية
1: رح أعطيك
0: يمكن هيدي التوجيهات اللي أنت اللي كانت هيدي أول شيء طريقة شغلك
1: هاي طريقة شغلي
0: ببين دغري الشخص صح. كيف طريقة شغله بس شو التوجيهات كانت عكس هيك
1: لا أبدا
0: كانت هيك
1: أكيد أكيد
0: يعني
1: التوجيهات كانت هيك إنه نحنا بدنا نقدر نتواصل مع كل الفئات إن كان اجتماعيا أو من الفئات العمرية بالعكس نحن دورنا نوصل لكل العالم بذات الوقت وقت شو الدور الفعال يلي نحن عملناه خلال الحرب اللبنانية نحن حفظنا على وجودنا وحفظنا على مناطقنا وجربنا نساعد كتير رح قلك شغلي أنا بتاريخ النضال الحزبي أنا اشتغلت بفرع الطبي بالقوات اللبنانية وأسسنا شيء سنة الثمانين كايند أوف وحدات إسعاف يلي هني كانوا مثل باراميديك مشان نقدر نكون موجودين مع المقاتلين على الجبهات وكمل هيدا الشغل وانقلب لمساعدة مجتمعنا وأهالي المقاتلين تبعولنا أو من
0: عم نحكي بالحرب
1: القديمة اليوم دورنا نحن يعني في شقفة مني من عقلي ومن تفكيري هل المساعدة الطبية أنا لازم اقدر وصلها للناس
0: ما عندك عم توصلها للناس
1: اكيد
0: مختار.
1: هيدا دوري
0: يعني اللي انت يمكن لانه الظروف فرضت ربيت عليه وتنشأت بهالتنشئة هيدي بعدك محافظ عليها
1: اكيد
0: بكيف باي فكرة
1: اول شيء رح قلك مش بس بهيدا الشق انا الفكر والعنفوين يلي كان عندي اياه والحمد لله بعده موجود لهلأ وهيدا يلي بجقدر قول انه عم جرب وصله للجيل الصاعد الجديد لانه في حدا لازم ياخد عنا هالمسؤولية في حدا لازم ياخد هالشعلة ويكمل فيها بس وين الدور المزبوط
0: دور المختار
1: دور يعني المختار
0: دور المختار يعني لانه المختار
1: 100%
0: في عندنا عدة ادوار بس نحن بنعرف شيء واحد
1: صح الناس بتطلع للمختار انه هو بروح لعنده بنعمل اخراج ايد بنعمل تذكرة بنعمل طلب باسبور لا بالحقيقة مش هيدا هو دور المختار وانا وقت نقيت اني
0: خصوصا بالمدينة يعني عم تحكي بالمدينة
1: بالمدينة
0: نعم
1: وقت قررت فوت بهيدا المجال هو كان يكون اقرب للمجتمع تبعي وكون بذات الوقت صلة وصل بين خليني اقول بين النواب تبع المنطقة خاصة النواب يلي بيمثلونا لنا كقوات لبنانية وبذات الوقت البلدية يلي كمان فيها عندها دور كتير كبير فعال هالمختار هيدا بده يكون حد الشعب تبعوله بده يكون حد الأهالي
0: يلي من أجل ليش
1: من أجل خدمتهم من أجل خدمتهم من أجل أنك تسمع صوتهم من أجل أنك تجرب تسهل لهم الأمور المعيشية تبعولهم. يمكن بتشحيل شجرة مسكرة على ضوء، يمكن في جورة قدام بيتهم، يمكن أسطر مي،
2: لأنه بالأرض حضرتك موجود، صح، مش البلد،
1: صح. صح. بقى هيدا دور أساسي أنه بيلعبه المختار، أنه يكون بينه وبين المجتمع تبعه. بذات الوقت ما بخفي عنك، قبل ما تعلق هيدا الحرب كنا عم نجتمع بمحافظة بيروت مع الصليب الأحمر اللبناني وعدة مؤسسات تنجرب نكون عنا إسباقية إذا لا سمح الله صار أي كارثة أو أي حرب. وفجأتنا الحرب، يعني كنا أنجأ مبلشين بهالإشياء هاي. بقى دور المختار اليوم بالمدرسة كانوا يعلمونا بالتربية في مثل لبناني، لقيني ما طعميني. دور المختار اليوم يقرب وجهات النظر مع العالم. انت منك انسان قاعد على عرش، لا بالعكس، انت بدك تكون قريب من الناس، بتحب الناس، الناس بتحبك. ليش؟
2: انت منتخب مباشرة من الناس،
1: صح،
2: لا جاي لا ليستة مجلس بلدي، صح، ولا اي شيء اخر،
1: صح،
2: راح شخص مباشرة،
1: صح،
2: حط اسمك،
1: صح. وانا اصريت اني قد ما في اتواصل معهم، ان كان مش بس بالمناسبات، يعني انا تشكرت الناخبين وقت انتخبت، تشكرت الأشخاص، فريق العمل الكبير يلي اشتغل معي. وفي يقول في أشخاص أو فيها كانوا أصدقاء، إن كان بوقت الحرب أو بغير نشاطات اجتماعية، هول اشتغلوا بطريقة، وكل يوم بعرف عن حدا اشتغلوا بطريقة مثل السامر الصالح على السكت بدون ما حدا يعرف. أنا بتشكرهم وبستغنم الفرصة تقول هذا الحديث. بس خليني أرجع، المختار دوره كتير فعال بالمجتمع تبعه. إذا بدك خلينا نحكي هلأ بالفترة
2: مختار، بس أنتوا عم تشرح لي، هي في شغلة الناس أوقات بتقبلها أوقات ما بتقبلها. حضرتك بتمثل جهة حزبية طبيعي،
1: صح،
2: وأنت لو ما شافوا فيك يمكن القيمة المطلوبة ويمكن بالمكان الصحيح اللي أنت وأكيد سكن المنطقة والواقع. لا، بس اليوم المختار عنده دور، إلى جانب أنه دوره لكل المنطقة ولكل ولا يساعد ولا يطلع بكل الناس ولا يسهلهم معاملاتهم ويقف حد منهم ويكون يمكن باجتماعياته معهم، كمان في وقت اللي ينطلب منه بالانتخابات تكون عم تعرف توجه الناس للمكان اللي حضرتك بتمثله والجهة اللي مفروض هالناس يتعرف عليها أكتر من خلال الانتخابات. أي موقف بيخد الموقف العادي، يعني بساعد فلان وبساعد عليتين، ولا بترجع بتشوف أنا اخرطة بمثل هالفكر السياسي اللي بدي وصله بصورة كتير حلوة للي بعده ما كتير يمكن ايه ولا سؤال محرج، بس انه ادمين عليه يعني ما بتعرف ايمتها هلأ صحيح انه سنتين لقدام، بس مين بيقلك اليوم اذا رأيت بكرة بصير في انتخابات،
1: صح. لا نحن او دايما الشخص بس يكون ينتمي،
2: ايه يعني
1: لحزب،
2: يعني هون
1: هو ولائه وفائه لهالحزب. يعني اول شيء اهل بيتك، يعني مين انا رفقاتي، مين
2: إيه؟
1: اهل بيتي،
2: بس انت للكل بالمنطقه،
1: انا للكل،
2: إيه؟
1: قلت لك انا بتعامل
2: للكل بالمعامله،
1: بتعامل بشفافية وبصدق مع العالم. أنا ما بيجي حدا لعندي بيقول لي مثلا عايز هيدي الشغلة وبغض النظر أو ببرم ظهري لأنه هيدا ما بيصوت لي أو ما بيصوت للحزب تبعولي أو للنواب يلي
2: بس وقت اللي بيكون في استحقاق،
1: وقت يكون في استحقاق
2: المختار
1: هو لكل العالم.
2: بس
1: بس بس اكيد انا قوات لبنانيه، انا للقوات
2: شو يعني هون شو وين دور المختار بالانتخابات. صار بيسألوا هالسؤال لأنه أكيد. في ناس بيقولوا أنه طب ليش بس بتكون في انتخابات بدنا نذكر بدنا هون شغل المختار بشو؟
1: أوكي، لأنه المختار هو أقرب للناس. المختار بيعرف العيال. يعني أنا اليوم بعرف
2: هو من خلال التواصل، يعني
1: أكيد من خلال التواصل بتصير تعرف الخي وابن العام.
2: إذا حسيت بمحل في حدا مزعزع شوي بدك تشوف ليش.
1: أكيد بدك يمكن أيام مختار بيوقف بيحرج بيجي شخص بيقول له إيه أنا طلبت خدمة من النايب الفلاني وما رد علي أو طلب مني هوني دورك طبيعي. أنت وهذا شيء طبيعي، يعني أيام النواب يبقى عندهم
2: وهل حضر موجودة يعني مش
1: عندهم جلسات مش أيام في أشياء تشريعية أيام صحيح. في لجان صح. أيام يعني منه قادر كل مرة هو يكون على الأرض. نحن دورنا نقرب وجهات النظر من الناس، ويمكن شغلته كتير هينة وما بدها وصول لسعادة النايب، يعني ممكن تحلله إياها أنت.
2: صارت معك
1: أكيد بتصير أكيد بتصير يعني
2: بس أنت كتير بتبلسم جروح وبتضبط الأمور وبنفس لا. الوقت لا. محافظ على القضية والعقيدة ومثل ما بيقولوا والنضال في سبيل لبنان.
1: هيدا شيء
2: موجود بدمك.
1: موجود بدمي ما في اطلع منه يعني ولا لا. ولا اتخلى عنه يعني.
2: اسمح لي حيي كل مختير الاشرفيه.
1: اكيد اكيد اكيد
2: يعني مرقنا
1: ورمال كمان
2: ومرقنا يمكن مرقنا معهم بنسلم عليهم كلهم.
1: اكيد
2: يعني فعلا اشرفيه هيدي هي منطقة عزيزة على قلوب الكل.
1: أشرفية البداية، نحن عادة هيدا الشعار أو هاي الكلمة كتير غالية على قلبنا، وبتعرف دايما العاصمة هي بتبقى القلب النابض للبلد.
2: الرميل تعرض لمشكلة كبيرة من فترة، من حوالي 4-5 سنين
1: وقت الانفجار.
2: شو صار لحديت هلا؟ في شيء اليوم كمان فات على الخط وهو بيع الأملاك.
1: صح.
2: مختار شو صار بهذا الموضوع؟ وهل نحن متجهين غلط؟
1: هيدي مشكلة كتير كبيرة. الانفجار وزيد عليه قانون الإيجارات. يعني هو الاثنين ضربتين موجعين خلينا نحكي للرمال. في كتير بيوت ما ترممت، في كتير بيوت ترممت مساعدة جمعيات ومنها أكيد جمعيات تابعة للقوات اللبنانية أو باتصالات من فاعلين وقياديين بالقوات اللبنانية قدرنا نساعد كتير عالم. المشكلة اللي صار أنه في جرح ما بينسى ببيروت وبرميل خاصة. الرميل انت بتعرف فيه مثل عتلة صغيرة بوجه البور. يعني العصف كله سوا فات بقلب الرميل. يعني في ناس بعد لليوم عندها جروحات ما انختمت، عندها النأزة، عندها فقدت عزة.
2: يعني الواقع اللي صار ونحكى فيه هذا ما حدا بيقدر يغيره او ولا في شيء بيعوض مثل ما بيقولوا.
1: ما في شيء بيتعوض ابدا أكيد. ابدا.
2: بس نحن عم نحكي اليوم الواقع، هذا الواقع يأس ناس كتير.
1: صح. المشكله انه مثل ما عم بقول لك عم بيصير في تغيير ديموغرافي على الارض.
2: إن كان من أمتى بلش بالضبط مختار؟
1: بلش من وقت الانفجار.
2: من وقت الانفجار
1: بلش يزيد. يعني قبل كان بطيء كتير. يعني كان في ناس يجوا يشتروا بالرمال بالأشرفية يقول لك خي أنا بدي أقعد بمنطقة مع احترامي لكل المناطق فيها سلام نظيفة مرتبة ما بوجع راسي بكون مرتاح.
2: نعم
1: كون مرتاح أنا وعائلتي، فيها مدارس مرتبة، فيها مستشفيات مرتبة. يعني أنت بتعرف في عنا كتير مستشفيات مهمة بمنطقة الرمال. مستشفى الروم،
2: يعني في ناس إجوا حبوا يقعدوا بهيك منطقة أو يستثمروا تجاريا بهيك منطقة. هاي كانت قبل. هلأ من بعد أربع آب وصولا لليوم، وهلأ اليوم كمان عندكم النزوح اللي أخذ دوره بالمناطق وما رح ينتهي اليوم وبكرة إن شاء الله هلأ بينتهي، بس الأمور ما مبينة يعني، ما عطي أبدا أي إشارة إشارة إيجابية بهذا الموضوع.
1: إيه خبريت النزوح فعلا،
2: بس كنت ننهي أول واحد،
1: تننهي أول واحد تنكفي على قصة
2: في شرية عقارات،
1: في شرية عقارات أكيد عم بتصير، عم ينشغل
2: لبنانيين عم بيشتروا،
1: بس أنا في قلك أنه من نوابنا وفي بعض الفعاليات عم بتجرب أن تغير هيدا الشيء أو تمنعه بطريقة مناسبة. يعني إذا في شخص عم يشتري من برات المنطقة عم نجرب نلاقي حدا
2: من المنطقة،
1: من المنطقة يشتري هالعكار أو هالأرض أو
2: عم تقدروا أو عم تنجحوا بهذا الموضوع؟
1: صار كم شغلة ونجحت.
2: نعم
1: مزبوط.
2: يعني مزبوط. نقدر بعدها بنفس القوة مثل الأول ولا
1: لا أكيد بعدها بالذات القوة،
2: بعدها بالذات القوة يمكن رح تزيد
1: أكثر، نجرب بدنا نجرب قد ما فينا نشتغل عليها يعني.
2: وخصوصا هلأ مع النزوح ومع الناس اللي عم تنتقل من منطقة لمنطقة،
1: صح
2: يعني في ناس اللي مقتدرين بيجي بيقول لك اه ده بحر اقعد اشتري واقعد محل ما بدي بلبنان.
1: صح مزبوط. اللي عم نجرب نعمله نحن بهيدي الفترة عم نتواصل مع هالاشخاص يلي عم بيجوا، عم نقول لهم اهلا وسهلا فيكم وهيدا حقك، انت لبناني فيك تشتري مطرح ما بدك وهيدا، بس بذات الوقت بدنا نحافظ على تقاليد وقيم هالمنطقة. يعني ما بدنا نغير فيها اي شيء. هلا قانون الاجارات شغلة كتير كبيرة، يعني منع شبابنا اليوم ببيروت برمال خاصة او بالاشرفية او بالصيفي، ما بقى في شباب خلقوا بهالمنطقة قادرين يسكنوا فيها. لأن إذا بدوا يشتري كتير غاليين شقق مرتين وثلاثة وأربعة، أغلى من برات بيروت. تاني شيء الأجارات ببيروت كتير غالية وزادت كتير هلأ مع النزوح، لأنه
2: النزوح وين قاعدين؟
1: أوكي هلأ
2: قلت لي مدارس، مش قاعدين بمدارس
1: بالمنطقة عنا، ما في مدارس
2: طيب. بس ولا في مراكز إيواء،
1: ولا في مراكز إيواء،
2: خاصة أنه ما عاد كان في مشروع يقعدوا
1: كان في مشروع ونشغل عليه

0: تارك بيته ومواطن لبناني انه يعيش ببيئة منا صالحة صحيا او اجتماعيا انه يكون هو موجود فيها. كمان بدنا نفكر بهالطريقة. يعني اذا شايف في مثل سوق الاحد, يعني هيدا المطرح مثل سوق احد, يعني قوض مقطعين بحيطان جفسين,
1: انه منا لايقة ليعيش
0: الانسان, انسان فيها. سوري ما بعرف اذا بدي نقول على الهواء, في مجرير تحت, في زبالة, في مش صحيا الناس مش لايقة بالناس هيدول.
1: اتخذ القرار وما وبهذا هلا صح. يعني الموجودين بالمنطقة هن اللي دفعوا مصاري
0: ميسورين
1: ليستأجروا
0: صح. صح. نعم. هؤلاء اشخاص ميسورين اللي قليل منهم كان في عندهم قرايب او ابناء بيتعلموا او بيشتغلوا بهيدا اجوا لعندهم.
1: نعم.
0: بس كمان تحافظ بالمساعدة مع الاجهزة الامنية والبلدية بيروت انه ما تكون الشقق مكتظة, يعني بعني فيه ما
1: تكون عم تطلعوا عليهم
0: اكيد اكيد
1: يعني انتم معكم خبر بكل
0: اكيد اكيد يعني بكل تهذيب وبكل احترام للاشخاص حظم. تصرفنا بهالطريقه هيدي بالتعاون مع
1: بالمرحله
0: كل
1: اللي جايه ان شاء الله ما يصير شيء, بس بالمرحله اللي جايه في حال بدها تزيد الامور.
0: نعم.
1: كمان اخذين ترتيبات بهذا المجال
0: لك اكيد
1: ولا يعتبر, في عنا في عنا ولا يعتبر انه خلص
0: لا المنطقه لا ما في شيء خلص لا ما في شيء خلاص اكيد المنطقه صارت مليانه
1: ما هذا هو,
0: بس بعد في وفي ناس اذا بدك عم يستغلوا هيدا الوضع.
1: ما هو بدي اسالك عن الاجارات انه الاجارات كتير
0: كثير
1: اكثر من طبيعيه يعني
0: صح صح صح
1: بهذا الموضوع
0: مزبوط. في ناس عم تستغل هيدا الوضع. شو عم بيصير مثلا يلي نقل اول شهر اول شهرين دفع شهرين او ثلاثة اشهر بمبلغ كتير مرتفع, هلا لقى مطرح تاني
1: ارخص
0: عم بيظهر سو عم بيكون في هالشقه عم بتكون فاضيه عم بيجربوا يفضوها. من فتره عملنا شيء, جربنا انه نحكي مع الاشخاص يلي باجروا او يلي هن سماسره انه بركي بيعطوا يعني اجارات, بيحكوا مع المالكين يلي هن حقهم ما عم نقول لا انه يعطوا اجارات معقوله لاولاد المنطقه على مدى 3 سنين او اكثر.
1: لاولاد المنطقه ليه؟
0: لانه اولاد المنطقه عندهم اشتياق
1: يعني خليني اسال سؤال, يعني بفهم انه ابن المنطقه اساسا ما عم يقدر يستاجر اجارات غاليه, اجا النازح المقتدر استاجر, بتفضلوا انتو ابن المنطقه يكون الاولويه لإله قبل ما يجي حدا من برا يعني هيك؟
0: اكيد مش عم نقول لان ما بدنا النازح بس لان ابن المنطقه انت بتعرف يعني كل انسان بيعيش مع عائلته مع محيطه مع مجتمعه.
1: اذا الشقة اجارها 1000 1500 1200 ما بعرف, ابن المنطقة ده بده قديش بده يدفع فيها؟
0: ما بيقدر يدفع اكتر من 400 500.
1: اوفيو عندك
0: إيه, بس ما تنسى انه هيدي اللي عم تتأجر ب 1200 دولار و 1400 دولار.
1: نعم.
0: بس يكون عندك اوضة نوم ومع تواليت وصالون صغير ب 1200 دولار او 1500 دولار,
1: اللي هن
0: مش هو السعر المزبوط.
1: هذا اللي عم نقوله
0: هو مش السعر
1: المزبوط, ما بنقوله يعني هذا سعر خيالي يعتبر.
0: اكيد اكيد مش هو السعر المزبوط, لا ابدا.
1: فاذا قرار اتخذ بهذا الموضوع الاولويه للاجارات لسكان المنطقه
0: بقدر الممكن, يعني عم نجرب نعمل هيدا الشيء.
1: برميل رجعته رجع قسم كبير على ولا لا اللي فلفل
0: اللي في كتير فلوا, في قليل يلي عم بيقدروا يرجعوا.
1: وشو غريب,
0: بس تعرف ليش؟ ما انت بتحس هيدا الحي تبعك.
1: اوكي.
0: هيدا محل الجاتويا اللي كنت تشتري منه انت وصغير.
1: صح.
0: هيدي كنيستك.
1: نعم.
0: هيدي مدرستك.
1: نعم.
0: هيدي جنينة اليسوعية جنينة مرنقولة يلي انت برانتيز يلي عم بيكون فيهم نشاطات ثقافية بهالفترات هيدي عم تنعمل دايما مشان بس نرجع الناس لا لا للتراث تبعنا يعني. هولي مش انه هيدي جاردان بوبليك معمولة بس هيك انه في كم شجرة خضرة، لا لا، في ولاد كانوا يجوا يلعبوا فيها، كانوا يلتقوا مع بعضهم، انه هيدا شيء له قيمة. انا بتذكر وقت الشعنيني

0: الناس يرجعوا يجوا يزوروا منطقتهم.
1: طيب انطلاقا من هالواقع بدي انتقل انا وياك استاذ جون لنظرة يمكن كتير عم بيحكوا فيها هلا اليوم ان شاء الله بتخلص الحرب باسرع وقت ممكن ان شاء الله، وما يعود في ولا ضحيه تسقط ولا خربان بمكان ما يدي عن لبنان. يعني ما بعرف، يا ريت تفكر كتير قبل ما ينعمل اللي بده ينعمل. اي نظام واي صيغه جديده اليوم بدنا نحكي فيها اليوم؟ اقل كلمه عم ينحكى فيها اليوم، اقل كلمه عم ينحكى فيها اليوم هي لا مركزيه موسعه، هي بعد ما حكينا بالامور الثانيه، فيدراليه كونفدراليه تقسيم. اليوم انت عم تخالط الناس وعم تجتمع مع الناس وعم بتشوف الناس، شو صيغتنا لنتابع؟ وصار الارض انت عم بتشوفها، انت عم تسمعها، انت صح. اللي عم بتحس فيها. يعني
0: اول شغله بيجي بيقولوا لك اياها الناس، ليش انا بدي ادفع ضريبه
1: هاي الكل عم
0: وغيري ما بيدفع؟
1: أوكي.
0: ليش انا بدفع كهرباء وغيري ما بيدفع؟ ليش انا
1: بدي سجل سيارتي وروح شوف شو بدي اعمل اذا في يمكن زيز فيمي؟ عم نحكي افتراضا صح يعني صح. بصير بدي روح على التحقيق وبدي شوف كذا وبدي يحجزوا السياره تما غير مناطق حدث ولا حرج بهيدا الموضوع.
0: مش بس هيك، هلا بهاي الفتره عينينا من هالموضوع انه في سيارات بلا ارقام بلا لوحات،
1: ماشي
0: في سيارات مفيمه.
1: هلا هي بعد ما حكينا باللي صار مثلا امبارح، انه شفت الهستيريا اللي صارت امبارح مع هالواقع. يعني انا بعرف اللي بيخسر حدا يمكن في عنده نوع من في ناس بتطلب دخيلكم، ما حدا يصورني لانه انا بواقع يعني بألم كتير كبير.
0: أكيد.
1: في ناس بيرفضوا يتصوروا، حتى بيرفضوا انه حدا يطلع فيهم. في شو هالعراضات؟
0: في خصوصية لك لنفسك
1: انت مثل ما بدك، فيك تقدسوا للي استشهد، فيك تعمل اللي بدك، بس يكون في خصوصية وما يكون في كل هالعراضات هيدي اللي ما بتوصل لأي نتيجة. هيدا لبنان يا استاذ جون، هيدا لبنان، هاي الأرض اللي نحن هلأ عم نعيش عليها. كيف بدنا نكمل استاذ جون؟
0: نحن بعتقد اذا ما بيكون في توعية، وهيدا الدور يلي عم نجرب نحن نعمله مع مجتمعنا، مع اولادنا، مع اهلنا، مع اصحابنا، انه لا نحن بدنا نبني بلد. مش معناتها اذا انت بتمشي ما بتسجل سيارتك انا ما بسجل سيارتي، نحن بدنا نكون المثال لبناء هالشيء.
1: يعني
0: بس هيدا ما
1: بده نظام جديد يا استاذ جون.
0: صح، اكيد بده نظام جديد. انا بقول لك، انا بفتره من الفترات عشت بكندا. كندا هي مقاطعات، كل مقاطعه
1: ملي بيقولوا على اللغه المحكيه،
0: وكل مدينه عند الشرطة تبعيتها، عند المحكمة تبعيتها.
1: يعني نحن
0: إلى مركزية
1: استاذ جون، نحن شئنا أم أبينا مينيموم رايحين على مركزية موسعة.
0: بعتقد هو الأفضل لكل العالم. هو الأفضل لأنه صعب. أنت كيف بدك تقدر تحكي مع حدا إذا بيبقى الولد صغير يلي بعده بالابتدائي بيحكي بموضوع انه هو بده يحمل سلاح
1: غير مشروع، غير مشروع،
0: بغير مشروع يعني مشروع انت
1: كليا
0: فيه.
1: يعني
0: ما بيصير
1: لما في اي تقارب.
0: اكيد سمعت انه باحدى المدارس هون بالمنطقه عندكم عطيون تا يعملوا تلوين كولورياج، عطيون العلم اللبناني. في ناس ما عرفوا شو هو. بعتذر اولى شيء، مع انه هيدا فخرنا وهيدا علمنا. هيدا
1: بشين عم نقول هلا كيف بدنا نتابع بلبنان بوجود كل هالامور هيدي. فاذا بده يكون في نظام جديد، هيدا النظام الجديد ما انه هين يعني القصة، بدك تبلش تشتغلها. وبس انه مش يعني مش شعارات وانه حنام على المخدية ونقول ايه بكرة ويلا، هاي بدك باش تشتغلها من هلا، يمكن من قبل، لحتى لا الكل يكون مبدئيا عيش ب خليني اقول يعني بامان مع بيئته.
0: بدنا نستعمل شعار استخدمه أحد الأحزاب اللبنانية أيام الحرب، تحبه أعمل له. إذا نحن منحب لبنان بدنا نشتغل له. نحن ليش اسمنا قوات لبنانية؟ لأنه نحن لبنانية، التزامنا للبنان، ولائنا للبنان. ما عنا مشروع نحن لغير لبنان. يعني هيدا أرضنا، هيدا أرض جدودنا، هيدا أرض قديسينا. يعني نحن عشنا بهيدا الوطن وبدنا نحافظ عليه. ونحن عنا بلد فعلا مميز، عنا بلد إذا منعرف نجمله ونساعد بتطويره، عنا أحد أحلى بلدان العالم. أنت بتعرف إدي في لبنانية. أنا تعرفت على شخص إجا عمل معي انترفيو، لبناني عمره 80 سنة عايش بالبرازيل، جاي تيفتش على جزوره هون، وخلقان كان بالمنطقة عنا، وجاي عم بيعمل هيك مثل روشيرش، كان يعلم بالجامعة بسان باولو، إجا على لبنان بده يشوف لبنان، قال يتعلم عن لبنان أكتر ويكتب عن لبنان.
1: شايف لبنان وتعلم وكل شيء، أخذ أخذ بده ياخذ.
0: أنا ما في إلك شو قلت له.
1: طيب نحن بعد عنا دقيقة جواب سريع. أستاذ جان، أنت مع يكون في بلديتين ببيروت؟ جواب سريع أمور مرة.
0: لا ليك، أنا مع بلدية وحدة، بس إذا بدها تضل البلدية في شمال وفي يمين اكيد لا
1: منروح على في من كل هلا حاليا.
0: بس انا في لك انا في لك هلا هلا المجلس البلدي الموجود
1: هلا عم نحكي
0: في كتير تناغم.
1: بكره استاذ دكتور سعيد حديث حيكون معنا.
0: سعيد بكره نوجه له تحيه من هلا. المجلس البلدي يلي موجود هلا عمل كتير انجازات. رح اعطيك وحده على السريع. شو بدنا نخلي سعيد يحكي الاشغال. عملوا دفتر شروط، ما بقت يتلزم الاشياء بالفاتورة. وفي تناغم يلي في إلا كيف بين الشباب بين بعضهم، في تناغم.
1: اخر كلمة شو بتوصينا بثلاثين ثانية؟
0: انا بتشكركم وبتمنى النجاح، وبتشكر كل الاشخاص اللي انتخبوني، وان شاء الله منضلنا بهيدا الزخم وصوتنا واصل بواسطة هالإذاعة.
1: ولبنان شايفه حلو؟
0: انا بحب لبنان وما بشوف احلى منه.
1: اكيد 100%. شكرا لك استاذ جان دراوس مفتر رميل. شو بدنا نقول؟ من خلالك بدنا نحيي كل هالناس اللي ناطرة ناطرة عندها امل ومؤمنة بربها، وبتعرف تماما انه يوما ما في خلاص في قيامة
0: لازم.
1: يلا ان شاء الله. شكرا لك، اشترك بهاللقاء الحلو. شكرا لك إلي مسيحي سيدي مخلوف، الى اللقاء.
2: رؤى وإنماء عبر لبنان الحر.

0: الواحدة إلى ربعا بتوقيت بيروت. عناوين جولة الظهيرة.
1: السفير عيسى من بكركي: من قام بالحملة على البطريرك لبنان غير مناسب له. شو نتنياهو بعبع؟ ولا قرارات في عوكر ولا ضرر للبنان بزيارة عون. الداخلية تمنع تحركين مضادين أمام قصر العدل وشكوى ضد المتطاولين على الراعي. مرة جديدة في بيان: قاسم يقر بأن السلاح كان موجودا جنوب الليطاني. قيمجيان للبنان الحر للفصل بين مناطق فيها الدولة والتي لا حضور فيها ولنسميها فيدرالية أو تقسيم أو أي مسمى آخر. العفو يحتاج ضم المبعدين قسرا، والداخلية تمنع أيا من التحركين أمام قصر العدل. الجيش الإسرائيلي قتلنا 10 عناصر من الحزب في يومين. الحرس الثوري: سنوقف السفن المخالفة بالقوة. وبهدف حرية الملاحة عبر هرمز، واشنطن تطلق مشروع الحرية.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في السادسة والنصف مساء.
3: حزب الله في هذه الأيام كالطفل الرضيع المتروك لمصيره، يبكي يفحش يلطم خديه بيديه، يركل الهواء إنه جائع وممغوص، لا يعنيه إن خربت الدنيا أو عمرت، إن جاءت إليه أمه أو أبوه أو عمته أو خالته أو فلان أو علتان، لا يعنيه إلا أن يأكل وأن يرتاح من المغص. حزب الله ومن خلفه جمهورية الملالي، لا يعنيه إن تألمت بيئته، إن مات أهله، إن سويت عشرات البلدات بالأرض، إن شعر النازحون بالقهر والمهانة، وإن خسر لبنان

0: تزا وبائعا ومبايعا إيران بعد مرحلة سابقة من كوكتيل غريب عجيب من الجنون والعبث والتذاكي تحت عنوان إسناد غزة، ومرحلة أسبق تحت عنوان استرجاع مزارع شبعة وما كان بعدها من لو كنت أعلم، المزارع في القانون الدولي سوريا. وكان حزب الله يملك القدرة على إقناع بشار الأسد بالاعتراف بلبنانيتها لقاء الخدمات الجليلة التي قدمها دفاعا عن نظامه، لكنه لم يفعل. فاوض إسرائيل عبر الرئيس نبيه بري على الترسيم البحري متخليا مع حليفه البرتقالي عن الخط 29 وجزء من حقل كريش، وها هو يعارض التفاوض كي نتمكن من مسح الوسخ وسحب إسرائيل من لبنان. إسناد غزة لم يمنع العدو من تدميرها تقريبا عن بكرة أبيها. إسناد إيران لم يمنع إسرائيل وأمريكا من تدمير معظم المراكز النووية ومصانع الصواريخ وسلاحي الجو والبحرية في إيران، كما لم يحل دون اغتيال خامنئي وسائر القادة المعاونين وحصار الموانئ الإيرانية. أيها الحزب الأصفر، مقاومتك في استفاضي تبا لاستراتيجيتك الكارثية وشعارتها الكاذبة. أنت وكل من يلف لفك من عالم آخر، عالم غيبي ماضوي أسود، من عالم يمقت الحياة ويكفر الفرح ويكره الحرية والإبداع. الأكثرية الساحقة الماحقة من اللبنانيين ترفض مغامراتك البائسة. بالله عليك، لقد أدخمتنا بانتصاراتك وأتحفتنا بإنجازاتك، وكما يبدو مرقد عنزي لا يناسبك في لبنان، لعل الأفضل لك مرقد صاروخ في إيران. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: خمسة ستة وعشرين يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: بوليكلينيك. بوليكلينيك من لبنان الحر. السرطان مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها حول هذا الداء أسبابا تشخيصا وعلاجا. شائعات أم حقائق حول السرطان؟ محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور جوزيف أطان الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث. بوليكلينيك مع جان حتشيتي كل ثلاثة خمسة ونص مباشرة على الهواء من لبنان الحر.
1: في الأسواق. في الأسواق. في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89,400 و 89,700 ليرة لبنانية. ويسجل سعر أونصة الذهب عالميا 4595.20 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: نذكر بآخر جدول لأسعار المحروقات. بنزين 95 أوكتان 1,391,000 ليرة، 98 أوكتان 1,432,000 ليرة، المازوت 1,330,000 ليرة، والغاز 1,639,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.

0: قائد ماء، بلديات وشؤون اختيارية. رؤى وإنماء، اهتمامات بيئية، زراعية واجتماعية.
1: ضيف رؤى وإنماء، رئيس مكتب الشؤون الاختيارية بحزب القوات اللبنانية ميشيل حران.
0: رؤى وإنماء، تنمية مستدامة، التنين الساعة 1 مع فادي نكوزي عبر لبنان الحر.

0: نرجع من جديد. تحيتنا رؤى وأنماء بحلقته الأخيرة. تحية لك المخرج إلي مسيحي، وأيضا تحية لزميلي سيدي مخلوف. بلقائنا الأخير حبينا مثل ما بدينا مشروع حلو هيك، قال لي كلمة ضيفنا من هلا تعرفوا عليه، قال لي من لا شيء عملنا شيء. وقت تناولنا الشؤون الاختيارية ما كان حدا بيعرف شو معنات برنامج بيعنى بالشؤون الاختيارية، ومنعرف نعرف المختار خد ورقة وجيب، مش خد ورقة عفوا على الكلمة، يعني بيعملنا ورقة وبيزبطنا معاملة وإفادة من هون، وهذا هو انتهى الموضوع. ما بنعرف قديش قيمة المختار وقديش المختار بيصنع عن جد مجتمع قادر يكون عنده فكر، عنده عقيدة، عنده حب لبلده، عنده حب لضيعته، للانتماء، كل هالأمور. ايه المختار بيعملهم؟ نعم المختار عصب المجتمع، عصبه. بقى عملنا هالبرنامج، وانا بدي اشكر مكتب الشؤون الاختيارية بحزب القوات اللبنانية اللي بيترأسه الاستاذ بشير حرام، اللي لسنوات واسابيع شو بدنا نقول، وانا ازعجه باشياء كتير، وحتى بمحلات يمكن تتعقد معه بعض الامور، ولكن كنا بقدر الامكان تحت ما يكون في اي فراغ بهالواقع هيدا، ان كان الشؤون البلدية او الشؤون الاختيارية. اهلا وسهلا فيك استاذ ميشيل حران، انا بدي اشكرك، بدي اشكر ثقتك فيي، وانا بتعرف للعلاقة شيء واكيد الامور الشؤون الاختيارية شيء اخر.
1: اول شيء نحن بشكرك على دعوتك لنا اليوم على اخر حلقة، مثل ما بلشنا سوا وبلشنا بالبروغرام اللي كان كتير مفيد وكتير جيد، وضوى بطريقة كتير جيدة على عمل المختار. مثل ما قلنا من اول لقاء انه المختار بيتعامل مع الشخص من البداية للنهاية، من الولادة للممات. ضوينا بكتير امور ومرق عشرات المخاتير، رؤساء روابط، حكم وضع المختار عن وضع مناطقهم. كان بروغرام كتير جيد، ضوى كتير على المختار على عمله وعلى القصص اللي بتصير وعلى المشاكل الإدارية وغير الإدارية وعلى الأمور وعلى التعقيدات اللي عم بتصير. أول شيء نحن شدتنا فيك استاذ فادي مجروحة، أنت ابن ضيعتنا أول شيء كمان، غير أنه أنا غير أنه كمختار أنت ابن منطقتنا، نحن مشوف حالنا فيك.
0: مرسي مرسي،
1: بحب لك
0: يا وابن المؤسسة اللي حضنتني من أنا وصغير لهلا.
1: وكان اسمع لبنان الحر نسمع باسمك، يعني أنا فيني أقول لك أنه يعطيك ألف عافية. وغير هيك ما فيني أقول لك نحن عن جد بنشكر كل تعاونك معنا، ونجحت كتير تضويت لنا على عمل المختار، حتى على عمل مكتب شؤون الاختيارية بمطرح معين دقائق زاد. يعني كان كتير جربنا كل بخسيرة تطلع
0: شهادة منك. مرسي.
1: أنا بشكرك على كل شيء.
0: مرسي. وأنا بشكرك كمان سيز ميشيل. سيز ميشيل اليوم بالواقع اللي نحن عم نحكي فيه، سألته سؤال للاستاذ جان، كان بالفترة اللي كان من الساعة يعني ابتداء من الساعة 12، سألته سؤال هل فينا نكمل كونه مختار طبعا وبيمثل، لأنه قال لي كلمة أنه الوضع ما كتير مرتاح، يعني خاصة بمنطقة الأشرفية من ناحية بيع الأملاك والناس اللي عم بتحاول تجي تشتري بالمنطقة، علما أنه هالشي شكل شوية شوك بهذا الموضوع. كل حال حياخد رأيك، بس اللي بدي أسأله أستاذ ميشيل، بعدنا قادرين نكمل بنفس الصيغة بالتعقيد بالتركيب العجيب الغريب للبنان؟
1: يعني اليوم قل لك شغلة، نحن مع كل صيغة الدولة، مع صيغة التعايش،
0: صحيح صحيح،
1: ونحن كحزب قوة لبنانية فينا قل لك نحن أكيد مع التعايش ومع الدولة، بس مع الشراكة، أهم شيء الشراكة. نحن بدنا نشارك 50-50، ما فيكم تشاركونا نحن يكون في ولاد ست ولاد جارية، ما في يكون في صيف وشتي على سقف واحد، ما في يكون تعملون نحن، لا نحن أصحاب هالبلد ونحن أسياد هالبلد ونحن عملنا هالبلد. نحن أكيد بهمنا كتير يكون في تعايش، بهمنا يكون في كتير يكون في بلد واحد وكل شيء، بس كمان ما في فريق يعمل حرب ساعة البدو يحرق البلد ساعة البدو. آخر شيء الأعمار رح يصير على الكل، ما آخر شيء الدولة تعمر، هيدول ضرائب من كل اللبنانيين. من كل اللبنانيين.
0: نعم.
1: وهن بيعرفوا يدفع ضرائب اكتر اصلا. اليوم خلينا نكون واعيين، اليوم كل شخص بيتوفى بجنوب قبل يعني خلال كل الحرب كان يتأيد اسمه شهيد يقبض معيش تقاعدي مثل اي عنصر بالجيش اللبناني. في الالاف من قبل عم بيقبضوا معيشات حساب الدولة اللبنانية، هو المعيشات عم يدفعوا، عم يدفعوا منا كلنا ببني هو من الضرائب اخر شيء. مزبوط اما لا؟ اليوم نحن كنا قبل الحرب الاربع وعشرين، قبل الحرب الخمسة وعشرين كنا اقتصادنا منهار ومصيادة رايحة بالبنوك. جتنا الخمسة وعشرين الله بيعرف شو صار، جينا اجا رئيس جديد بعهد جديد عم جرب يعمل لبنان احسن، عملوا له حرب الستة وعشرين. اليوم نحن اليوم وين؟ يعني هيدي في مشكلة كتير كبيرة. نحن اكيد مع البلد ومع التعايش، بس بدك هني يقتنعوا يكون مع البلد. نحن مع الجمهورية اللبنانية، لا مع ولاية الفقيه ولا مع الامريكان، مش معنا نحن لبنانية، نحن وانا شرف نكون لبنانية. بده يقتنع الفريق الاخر ونحن جماعة أحرار. يعني الباتراكس فير قال إذا خيرت بين التعايش وبين الحرية فضل الحرية، وبالنهاية في شيء صمت يعني أتمنى أهم يعني الباتراكس فير
0: يعني معنا. كمختار وك يمكن مسؤول وك كل هالاعتبارات اللي أنا بسألك إياها بين السلم الأهلي وبين السلام، شو بتختار أستاذ ميشيل؟
1: أنا برأيي السلام هو بيعمل السلم الأهلي. خلينا نكون واعيين، هيدي نكتي انه يسلم الاهل يا السلام. طب اي افضل؟ اليوم عم بيقولوا الكل عم بيقولوها والحكيم قالها، اخي اوكي نحن جينا معكم، شوفي شو الحل عندكم. الحل انه قبل ما صارت هيدي المعركه بال2000 واخر معركه هي الشهيره لدعم خمينيه كنا بخمس مواقع، اليوم نحن 50 موقع 60 موقع الله بيعرف. في مدن انهارت، في مدن انمسحت، في شيء ببكي اليوم عيب. خلينا نشوف
0: الواقع، شيء ببكي
1: اليوم. ما فينا نغطي قصة بنت جبال بالاعلام، خلوا قصة البطرك. ما فينا نغطي شيء، نغطي الابوات بالسماوات. ما فينا نغطي حتى ما يتضوى اعلاميا على شو عم بيصير بنت جبال وغير بنت جبال مأسات. طيب شو عملنا؟ طيب شو عملنا؟ يعني اخر اقصى طموحنا صار تطلع يعني عملية او صورهم يضربون الصاروخ عشان مجموعة قاعدة، يعني حرام. نحن اكيد نحن منا اكيد نحن الاسرائيلي عدو 100%، نحن مقتنعين. بس نحن صيرنا عنا رئيس جمهوري بده يعمل سلام، بده يعمل سلام ويخلصنا. ما بتزبط اليوم مع مين بتفاوض؟ انا وياك اصحاب ولا نحن كتير اصحاب؟ ليش بدي افاوض انا وياك؟ عشان نفاوض اليوم المفاوضات بتصير بين اخصام. مظبوط اما لا؟ الواقع بقول المفاوضات بتصير بين اخصام مش بين اصدقاء. اصدقاء بيتفاوضوا، اصدقاء بيتفقوا. اليوم نحن اوكي بدنا بدنا بدنا لنشوف. نحن ممنوع نفاوض الامر، ممنوع نفاوض هني، بينما الايراني له حق يفاوض. يعني هي امور انا مش انا بحكي، الحزب بيحكي، بس في امور انه يعني عن جد في مأساة. فانا برايي السلام هو بجيب السلم الاهلي، مش السلم الاهلي بجيب. لا ما فينا يعني اذا خسرنا بجنوب نربح ببيروت، لا ما بتزبط. يعرفوها الشباب، مش اذا خسروا بجنوب بده يجي يعملوا ابطال ببيروت ويفوتوا على مناطقنا. لا كثير طويل عرقبته
0: لهالدرجة.
1: ايه كثير ما حدا فيه. طيب نحن مع السلام ومع السلم الاهلي ونحن تحت القانون ونحن ورا الدولة ونحن مع الجيش اللي لنا ثقة فيه كثير كبيرة ولنا ثقة بالاجهزة الامنية ونحن وراهم. بس بذات الوقت
0: بس ما في نقاط استفهام اوقات استاذ ميشيل. يعني مثلا بعطيك مثل،
1: نعم،
0: مثلا امبارح اللي صار من اطلاق نار واللي صار من كم اسبوع من اطلاق نار، عرفت بالقصة طبعا للي صار بيحشوش. كيف اليوم عم تحكي نحن معه نحن معه نحن معه نحن معه نحن معه معه معه، بس الامور عم بتصير حسابك استاذ ميشيل.
1: ما فيني اقول لك غير شغله وحده، نحن بعدنا مع الدوله
0: عظيم
1: وراح نضل تحت سقف الدوله وراح نلتزم بالقانون. بس برجع بقول لك يعني قصه تحشوش شوي ما بدي فوت فيها. يعني
0: لا عم بقول
1: لك
0: اذا بدك تقارن
1: يعني شوي لانه يعني انا بيير كان خيل لي والشباب الرفاق كلهم تقريبا رفاقي، ما بدي فوت بموضوع هي بس اللي صار امبارح بيحشوش اربع خمس شباب اوصلهم مش اثنين امبارح ضرب بسبنات واصاب في اصابات.
0: يعني
1: بيحشوش ما كان في اصابات
0: بس مراهن على الدوله.
1: بعدنا عم نراهن على الدوله بس اخر شيء بقول لك اياها، برجع بقول لك اياها، انا مسؤول عن كلام اللي عم بحكيه. هيدا كلام بدك على صفه شخصيه بحكيه حتى ما حمل حدا. نحن ورا الدوله ورا الجيش ورا الاجهزه اكيد، بس بذات الوقت نحن بدنا يحمونا بس احنا قاعدين نحمي حالنا اخر شيء. هيدا قلته وبرجع بقوله، يعني كمان بده يروق
0: يعني هذا الكلام. هذا الكلام يمكن خاصة من قبلك كمسؤول وكمختار، يعني معناتها انت عم تلعب بالسلم الاهلي.
1: لا بالعكس، انا تحت القانون وتحت سلم اهلي، بس اليوم مثل ما عم تحكي اليوم عم بيصير في قصص مش مزبوطة، في شيء مش عم بزبط، مش مزبوط. امبارح نهار السبت في شخص الله يرحمه يعني توفى بالنبعة، شيء يومين يمكن السبت توفى موت ربه، ولعت المنطقة كمان. طيب كيف يعني؟ صار اطلاق نار وصار اطلاق نار وصار اطلاق نار كمان، ما في مشكلة، نحن ما عم نحكي شيء، عم بحكي انا بشغلة وحدة ونروق شوي على بعضنا. اليوم ما فيهم يدقوا بكل المقامات، يعني من رئيس الجمهورية لا يعني وصلت مواصيل عمر شاربي الولو لهون وصلت الامور يعني عادي.
0: فاذن انه للبطل. يعني هذا اللي عم
1: بقوله انتم مين؟ انه هول لازم يتوقفوا كلهم
0: يعني أساس. هذا هو كمان بيخل بالسلم الاهلي.
1: ما هذا اكثر من هيك، شوف نحن شو عم نخل نحن؟ نحن تحت القانون ونحن تحت سقف القانون، نحن نحترم كل المقامات الدينيه، نحترم كل العالم. بعدين اذا فرضا اكزامبل حدا عمل فيلم، ما بعرف شو الفيلم اصلا ما حضرته، انه عم
0: اللي هي
1: شو بدكم انتم للبطل شو كان بيعمل؟ انتبه هلا ورئيس الجمهورية شو عم بيعمل؟ امبارح مثلا اطلاق النار بالضاحية على التلفزيون شفنا، نزل جاب قولوا جوزيف عون صهيوني، بس ما عم بفهم. هلا ما هي بعده عن سمير جعجع شوي،
0: ما هي النفوس بدك تشوفها بالنفوس، المشكلة النفوس.
1: ايه النفوس
0: ايه كانوا يقولوا قديما
1: المعطر عم بيقول لك شوف مين عم علمه يحكي، يعني هي دول المعطرين قاعدين عم بيحكوا قاعدين ببيته قاعدين عم بيصرخوا، شو مين عم بيوزعهم ومين عم بيعطيهم الاوردر ليحكوا.
0: هي وقت اللي بذكر على يمكن بموضوع اتفاق طائف كان عم بيقولوا قبل عن طائفي الغاء طائفيه سياسيه، بدك تلغيه من النفوس قبل ما تلغيه على الورق وبالممارسه. يعني هي هو الشخص بده
1: مليار
0: شو الصيغه الافضل للبنان استاذ ميشيل بعد ما تخلص هالازمه هيدي؟ وما بعرف كيف رح تخلص وعلى شو رح تخلص.
1: انا كرأي شخصي انا كرأي شخصي هذا اكيد مش الحزب انا برأيي الصيغة الافضل للبنان هي الفدرالة. كل منطقة من دار تحت سقف بلد واحد وطن واحد، كل واحد يعمل لده اياه بمنطقته. انا يعني كل واحد هيدي اكتر شيء حرية، اكتر شيء حرية تحت بلد واحد. واحسن دول بالعالم بتحترم حالها عنده، يعني بسويسرا في فدرالية وكل دول كبيرة فيها. نحن كنا لبنانية اخر شيء.
0: تصبح مختار مثلا هلا عم بسألك سؤال كمختار.
1: اكيد تصبح. اكيد تصبح. ما في شيء ما بيزبط، كله يوم تصبح. اليوم هلا مثلا اعطيك مثلا في هلا عندنا مثلا بالنفوس هلا. قلم بنت جبال احترق كله هلا. اعطيك مثلا.
0: قلم بنت جبال.
1: من 2000 وكل شيء من 21

0: هلا، قبل كانوا هاربين على بيروت.
1: نعم.
2: عنده رأيه بقصة الطقس، عنا أربع فصول، فإلا ما نحبش فصل من الفصول، وإذا في حدا عن جد بحبهم أربعتهم نيال قلب الطبيعة. لبنان الحار، ألو.
3: ألو، مرحبا.
2: يا هلا، مين معنا؟
3: يعطيك العافية.
2: ألا يعافيك.
3: معك مواطن الآن بعجل سير من بيروت على الدورة، في شاب قال لك في عجل سير باتجاه المعاكس باتجاه بيروت.
2: نعم.
3: انت بدنا نعرف شو فيه.
2: نعم.
3: ثاقبت انا ماري في تحت جسر المشاة على ميلة برج حمود، يعني على الاوتوستراد اللي بياخدك صوب المرفأ.
2: نعم.
3: معطل تحت الجسر دغري، مشان هيك مسبب عجقة كثير كبيرة باتجاه بيروت، وانا الان باتجاه جوني.
2: اوكي، يعني في شيء معطل سيارة او كم يوم معطل؟
3: كم يوم معطل. ضارب بالحفة اللي هي على جنب الطريق مطرح ما فيه هيك شجرات وهيك تحت الجسر. وشكله معطل وهذا اللي مسبب العجقة.
2: اوكي، خلينا نتفق انه من بيروت للدورة.
3: لا،
2: من الدورة لبيروت،
3: يعني من قبل الدورة. لا، العجقة صارت إذا بدك نبلش من الأوتوستراد المتن لتوصل إلى تحت الجسر يلي هو باتجاه بيروت يلي مطرح ما في جسر المشاة.
2: أوكي أوكي، فإذا ما نطلب من كل المستمعين أنه ما تسلكوا هيدي الطريق هلأ، جربوا يعني
3: العجقة كتير كتير كتير،
2: كرمال أنه ما تنزعجوا معنا، نحن عم نسليكم على الهواء، بس أنه قد ما كان يعني أنا ما تتضايقوا يعني على الطريق. شكرا لك مواطن.
3: يعطيك ألف عافية.
2: يا هلا.

0: 0-9-218-233 لبنان الحار. ألو
1: ألو
0: ألو
1: بونجور سيمونا.
0: بونجور أمي. معنا
1: معك الياس.
0: كيفك يا الياس؟
1: سافا ماشي الحال.
0: شو يا الياس؟
1: والله يا سيمونا أنا بحب الربيع الصيف والخريف وما بكره الشتاء.
0: منيح. ما قلت لك يعني نية القلب الطبيعة إذا في حدا بيحبها بأربع فصوله.
1: ومنحبك لإلك يا سيمونا.
0: وأنا كمان بحبكن كتير يا الياس. تحياتي إلك.
1: ميرسي.
0: باي باي الياس. نرجع على واتساب مع جان بيت.
2: سيمونا مرة تاني كيف بدك تتركينا؟ ما منقبل سيمونا ولو.
0: لا يجوز.
2: عندك محبين كتار وعندك مستمعينك. يعني كيف بدنا نتعود؟ احنا كل تنين تعودنا. كيف بدنا نتعود عليك بلا سيمونا؟ معقول يكون عندك برامج تانية سيمونا؟
0: انت بتعرفوا انه يعني بالنهاية صحيح انه معودين على اسامينا بس بالنهاية هي الإزاعة. يعني انتم معودين على إزاعة لبنان الحر. يعني مين ما كان موجود التنين او التلاتة او الاربع او اي يوم من الاسبوع هو بالنهاية عم تسمعوا لبنان الحر. يعني قد ما انتم عن جد بتحبوني قد ما انا عن جد كتير بحبكن. ما نهينا انه 11 سنة معود عليكن. بالاول كنت معود عليكن نهار خميس على الساعة واحدة ومن بعدها بلشنا keep in touch نهار التنين الساعة 5:30. يعني الواحد بيكون صار مثل ناطر يعني الألارم يدق تبع الساعة. فبعرف هي عن جد مزعجة انه معودين انه كل تنين على 5:30.

0: 0918-233 لبنان الحر. الو
1: الو
0: الو
1: سيمونة
0: جرجة
1: ولك قديه ربنا بحبني، ما عندي ارسال من الساعة 12
0: عم تمزحي
1: وحياة الله عوجك الحلو. اذا هلا تحت الراديو يا الله خايف مشيت الاذاعة بدي اسمع سيمونة
0: يا عليك يا جرجات. كيفك يا جرجات
1: حبيبة قلبي؟ سمعت عم بدك تتركي الاذاعة؟ شو
0: مين قال هيك؟
1: شو سمعت او حدا عم بيقول لك بدنا نزعل مدري شو؟ بس ما لانه هلا وصلت الاذاعة.
0: لا انا ما بعرف، انا قلت انه اليوم عم بودعكم من بعد 11 سنه. كيف انت عم بودعكم بعد 11 سنه لانه انتم معودين عليه انه كل نهار تنين على الخمس ونص؟ انا شو قلت؟
1: ايه ما سمعت. ايه ليه بدنا 11 سنه؟ شو يعني
0: يا جورجيا صار لي 11 سنة هيدا البرنامج؟
1: ايه ان شاء الله بتصيري 100.
0: فخلص
1: يا رب
0: خلصوا، هو هن اليوم اخر حلقة.
1: ليه وين رايحة؟
0: مش رايحة، باقية بالإذاعة بس مش رايحة.
1: يعني بدك تغيري الوقت؟
0: ما بعرف.
1: في شيء جديد بده يتغير؟
0: ما بعرف يا جورجيت.
1: يعني شيء عملتي لنا
0: جورجيت؟ شيء بقلب الصندوق. شوية يعني
1: كنز. اكيد في كنز. هو انت
0: كيف؟
1: الصندوق هو الكنز انت.
0: حبيبة قلبي يا جورجيت.
1: حبيبتي المهم انه عم نسمع صوتك ان شاء الله كل يوم ان شاء الله بالليل. انا بدي اسهر واسمعك.
0: ايه حبيبتي
1: انت بتعرفي محبتك ومعرفتك الي.
0: بعرف يا جورجيت. ثانك يو لك.
1: كيمونة بحب الصيف الشتي ولا ممكن حبه ابدا.
0: شفت ليش بحبك؟
1: ايه بحب ليكي، بحب الربيع كتير، بحب الصيف بعشقه، الخريف بس يمرق تشرين الاول ببلش عبق.
0: ما هيك ايه
1: عن جد، لانه بدل انه بتقولي تشرين بس تشرين تاني بس جي الشتوية يا ربي داخلك.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله اليوم او بكره يكون اخر نهار هيك نشوف فيه
1: شتاء. اليوم ايه اللي كايلي بتصدق؟
0: مزبوط، ومبارح كمان يعني كان طقس
1: بس انه كان شوي مقبول فيك توقفي برا.
0: صح
1: زربنا قعدنا جوا.
0: مزبوط. جرجت كنت عم بقول للمستمعين انه اليوم هيك رح نقطع اصواتكم وهيك مواقف قطعت معكم بهذا البرنامج، فخليكي لنشوف اذا انت كمان من الاشخاص اللي رح يكون لهم كمان فويس على الهواء.
1: حبيبة قلبي يا سيمونة،
0: باي جورجات.
1: أنا بحبك كتير
0: وأنا كمان
1: وعم بسمعك. أنا معك حبيبتي.
0: أوكي
1: يلا باي
0: باي.

حلقة لكيب ان تاتش كانت ب 15/10/2015. كان نهار خميس كليا غير اللي نحن هلا، انه ما كان في هيدي المناقشات الكتيره معكم مستمعينا. كان برنامج كتير خاصه بالسوشيال ميديا، كتير قصص كانت تكون ترندينج كنا نكون عم نحكي عنه، كنا كتير نعلق على قصص كانت عم تكون سابقا على تويتر، محليا هلا على اكس. وكمان كان عندنا محطة 10 دقائق ربع ساعة دايمة، هي مع اتصال مع ضيف، كنا بس نحكي معه يعني اكيد بس عن السوشيال ميديا، ما كنا نحكي ابدا معه لا سياسة ولا اعلام ولا مطلق اي شيء هو خاصه باللي بيعمله، كنا بس نحكي عن عن السوشيال ميديا وكيف تعاطي مع السوشيال ميديا. هلا سوا رح نتذكر كيف كانت اول اول اول حلقة، يعني هيك بارت صغير منا من Keep in Touch. هاي، بعيد عن أجواء السياسة المشحونة وشوارع لبنان المليانة بالنفايات، بحق لنا ساعة بالأسبوع ننسى إنه بلدنا بلا رئيس، وننسى مشاهد الخراب اللي عم بتصير بالعاصمة بيروت. Keep in Touch برنامج أسبوعي بياخدنا على عالم بلا سياسة، يعني الشخصيات السياسية والصحفية معنا ما بيحكوا سياسة. أنا سيمونا حتشيتي وإنتو رح نتواصل كل نهار خميس على الساعة واحدة تنحكي عن تعاطيكم مع مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد في سؤال معلومات عامة والرابح إلو جايزة بختام حلقتنا. بالحلقة رح نكون عم نتعرف على آخر الهاشتاغز والمواضيع يلي أخذت ضجة على السوشيال ميديا. وأكيد رح تتعرفوا على شخصية سياسة أو صحافة من خلال وجوده على السوشيال ميديا. ما بعرف إذا حدا منكم يعني من أيام ما فاز جون بايد، يمكن من أيام Keep in Touch من كتير زمان، بتذكر كان في كمان مجموعة كتير كبيرة من المستمعين، بتذكر منهم الياس ملياس، يعني سنة منقول عنه أنه الله يرحمه لأنه توفى. كان في كتير كتير كتير مستمعين، يعني هلأ بطلنا عم نسمع صوتهم لأنه يمكن في منهم توفوا في منهم بطلوا بلبنان، بس هنا كمان كانوا يعني كانوا مع بدايتنا بهذا البرنامج، وكمان هن كان لهم الدور الكبير مثل ما أنتو كمان لكم هذا الدور الكبير يلي خلى Keep in Touch يبقى كل هالسنين.

0: 0918 233 لبنان الحار. ألو.
1: الله معك.
0: يا هلا.
1: كيفك؟
0: ماشي
1: معك الياس حبيب.
0: كيفك الياس؟
1: الحمد لله بنشكر ربنا. بدي أسألك.
0: نعم.
1: إنه برنامج جديد هلا شو بقوله؟ الموسم الجديد خلاص بدك تتركينا أو بتقدمي برنامج بعد أما كيف؟
0: ما بعرف يا الياس.
1: طيب أنا بدي أقول لك بالنسبة للفصل. لا أنا كل الفصول بحبهم ليه؟ مع إنه فصل الصيف نحن ببيروت بنختنق من الدية وبالشتاء بتعرف ما فيك تظهري لبرا، بس بالنتيجة هول أربع مواسم إلنا، يعني لو ما ضروري ربنا ما خلقهم، يعني إذا ما شتت الدنيا وما رعدت ما في مي، وإذا ما شوبت ما فينا ناكل فواكه وكذا، فمن هيك يعني إنه ما ربنا ما عنده شي عبس.
0: لا هلا من نحن نرجع أقول إنه طبيعي، يعني هود الفصول الأربعة اللي نحن عايشينهم بلبنان.
1: نعم.
0: أكيد يعني في رسالة من وراهم، وهيدا هي الطبيعة بتمشي بهيدا الطريقة، فطبيعي، بس إنه رح نعيشهم بدنا نعيشهم، حبيناهم ولا ما حبيناهم.
1: تحصيل إيه بس مثلا تقول لك شغلة، أنا عندي رفيقة بأستراليا.
0: نعم.
1: مثلا بيقول لي بأستراليا يا حر حر يا سقع.
0: صحيح صحيح.
1: إيه مثلا بكندا برد، بالسويد إنه لا نحن الله نعم علينا. ليك حبيبي في غنية لعزار حبيب،
0: ما أبدا ما فينا نحط أغاني اليوم إلا على ذوق ماريانو داودي اللي انضم لنا من شوي. شكرا لك
1: ياس
0: حبيبي.
1: باي
0: باي باي. إذا ما عم بقدر أقول إنه إذا رح في برامج أو لا، ما بعرف إذا بآخر الحلقة بيجي إنه الأوكي كرمال نكون عم نحكي عن موضوع البرامج الجديدة، بس هلا صراحة كل اللي بقلكن إياه إنه هي بس قصة إنه عم نعطيكن علم إنه كل نهار تنين حيبطل في keep in touch.

0: احيي لبنان الحر ولكل المستمعين. للاسف يعني نعمه عن جد نعمه، يا ريت هالبلد كان في طاقه كهربائيه ولا ما ندفع اشتراك وكهرباء. مرسي كتير والله يحمي لبنان بالنتيجة.
1: شكرا لك جرار.
2: يا ستي مونا في شاحنة بين الدورة
1: والت... اوكي هيدي رجعنا عرفنا شو خبريتها للعجقة.
3: بونسوار سيمونا، هيدي العجقة بسبب
1: اوكي كمان نزلت الخبرية تبع العجقة على الدورة. شكرا لك ماري فهد، اتصال عنا من خلينا نسمع ميدو.
0: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار ميدو معك.
0: من قبل حلابية بدي بس قلك شغلي، كثير عالم بتقول انه شتي تشرين منيح للشعر، بينبت الشعر وبيظبط الشعر وكذا،
1: بس
0: شتي عيار ما بعرفش، اذا عندك معلومة خبرينا اياها.
1: يعني ما ماريانو على سبيل المزح قالنا يعني إذا دك بنبت الشعر هيدا بيهر الشعر، بس أكيد يعني هي نكتة مش أكتر من هيك. ما عنا معلومات عن هيدي الخبرية، بنسمع أبو رياض.
4: بونسوار يا سيمونا، يعطيك العافية حبيبي.
1: عافيك
4: أبو رياض. لا سيمونا زعلتينا هالخبرية، زعلتينا كتير. بدي جمع الشبيبي كلهم المستمعين اللي بحبوكي وننزل نولع دوليب قدام لبنان الحر.
1: ايه بدك تعمل لي مشكل يعني انت هلا بلبنان الحر. يعني اذا كانوا حابين شوي بطلوا يحبوني ابدا. كمان بعد عم يوصلنا فيديوهات وصور كرمال العجقه على الدوره، فبليز مستمعينا اذا كنتوا على الطريق ما بقى تقربوا على هيدي يعني هيدي المنطقه، جربوا قد ما فيكم اخروا مشواركم. لبنان الحر. الو
5: الو بونسوار.
1: بونسوارين،
5: كيفك سيمونا؟ تمام
1: ماشي الحال. مين معنا؟
5: مايك مونير.
1: كيفك يا مونير؟
5: منيح منيح. اول شغله بحب اقول لك انا اكيد رح تعمل برنامج غير هذا.
1: ليش اكيد؟ هات لنشوف.
5: ما بقى عندي احساس، انا لبنان الحر ما حدا فيعل علي.
1: ما في أيوة. شو
5: لبنان الحر ما حدا بيعل علي برامجها.
1: اوكي
5: ايه. شغله الثانيه فيما يخص الفصل،
1: نعم
5: هلا بيقولوا فصل الشتاء نعمه عندنا، هو فعلا فعلا نعمه، بس هيك عندنا يا بلبنان نعمه
1: ما هيك
5: الشغله. ايه وانا من نوع البعشة الصيفية، بتحمم 50 مرة بنهار، بغير ثيابي 50 مرة، ما تقين اعطيك شتي، اذا اعطيك شتي بتكربجني كربجي، يقبرني الله اللي خلق الصيفية.
1: عن جد يا مونير. ايه 100%
5: عن جد. لا عنا بالمين صدقيني، هلا بتدور السياحة هلا شتت لك شوي، سكر السير طاف ريجار من هون.
1: هيدي هي يا مونير اللي نحن منعانيه، يعني خصوصا الاشخاص اللي عايشين هون على الساحل، هذه يمكن اللي ما بيعنوا اهل الجبل بيعنوا بغير طريقه هون، بس الطرقات تصير يعني بتطوف الطرقات منا هين كثير علينا.
5: صحيح.
1: حتى لو نحن بقول يمكن هون اخف شوي سقع علينا، بس عن جد ما تتخيلوا طلعت السياره او حتى من تتنزلوا على مدخل بنايه ترجعوا تروحوا على السياره
5: 100%
1: كثير يعني معامله طويله عريضه.
5: يعني بتخبرك انه بتوصل وقت انا عندي مشاريع ضمن شو بدي الشغل، مجبور بالشغل شغل مجبور فيه
1: ايه.
5: بس عندي مشاريع بطالع فيها لما كنت عم شتي بالغياء.
1: ايه بفهمك بفهمك بفهمك.
5: طالع على الجبل، عندي سهره، عندي مناسبه مهمه. لا لا بالغياء خلص ايه. ما بحب الشتي.
1: يلا يلا جايين على صيفيه نتسلى وننبسط.
5: يلا تضلي بخير.
1: باي منير.
5: باي باي
1: باي. خلينا نسمع ماريانو كمان من اصوات المستمعين.
6: مجددا سيمونا، توني خليفة من حدد، تموز 2010.
7: موجود ريكي مايك. أول صورة نزلت ب تموز 2010، 16 تموز 2010.
1: يعني ما بعرف كمان اذا منكم مستمعينا يلي هلا عم بيسمعوا صوته المقول كونوا بعضكم المستمعين تبع البرنامج او للبنان الحر، اذا سمعتوا حالكم وعرفتوا انه هذا هو صوتكم او انه يوما ما شاركتوا بهذا البرنامج كمان خبرونا. خلينا نسمع ربيع الاولى.
8: شو حلو الجلسه سوا وكل واحد جاي من ميلي، كتار منطلع على الهوا ويمكن صفينا عيلة.
1: عن جد ربيع ما بعرف إذا قديش حتصدقوا بس بنطر نهار التنين تنكون في مثل هيدا الدردشة بين بعضنا، نكون عم نحكي آراء بعضنا، حتى يمكن لو أوقات مش كلنا يعني أكيد حنتفق على رأي واحد، بس منتسلى مننبسط منحكي اللي بدنا نحكي، منفضفض بالأول، منعرف أخبار بعضنا. قديش في أشخاص منكن ما بيعرفوا بعضن وجها لوجه وعن جد شخصيا، بس صرنا هيك نحب بعضنا من وراء هوا لبنان الحر. شكرا لك ربيع.
9: ليلة وداعك بكيت النار
1: مش هالقد بايانو.

0: هالليل.
1: ماريانو بدنا نرجع نسمع فويس ربيع الأولى لأنه على ما يبدو كان مقطوش في قبله فويس.
2: إجا الليل والقمر علينا ما هل وين طيفك انت وبعد ما هل يعني مطولت اشوفك وما هل يمكن كون عم بقشعك سرايا. شو حلو الجلسة سوا وكل واحد جاي من ميلي كتار منطلع على الهوا ويمكن صفينا عائلة.
1: شكرا كتير كتير يا ربيع اللي دايما مزين يعني البرنامج وحتى كل برامج لبنان الحر بأشعارك الحلوة. من كافي كمان على واتساب.
3: ايه هاي سيمونة في سايرة في ماري بيسلموا عليك كتير من الفلبين ويقولوا لك بيسلموا عليك وبيحبوك كتير.
1: سلم لي عليهم لسارة وماري من الفلبين يعني قادرين هالقد يفهموا علينا عربي. شكرا لك. من كافي كمان على واتساب.
4: هاي كيفك يعطيك العافية. أنا شخصيا بحب الشتاء وأكتر أكتر شيء بحب الطقس اللي هيك الربيعي اللي ما في شيء ما في كتير شتاء وما في كتير سقعة وما في كتير شوب. هيدا هيك بريح لأعصابي هيدا الـ هيدا الـ الطقس. وفي حدا كمان قال لك انه بيكره الصيف. انا مش بكره الصيف بس انه بالشتاء واحد سقع بيلبس بيدوش عرفت بيتقل بس اذا شوب شو بيعمل بيشلح ما بتزبط.
1: دور اي شيء.
4: بحب الصيف اوكي حلو ونشاطات وكذا وهيك بس انه اكتر اكتر غرام الشتاء.
1: من كفي شربيل عم بيقول انه معقول ما بقى تسمعينا صوتك ما رح تطلع ببروجرام تاني. برجع بقلكن يعني اذا كان ايه او اذا كان لا ما عندي هلأ الصلاحية ان يكون عم بحكي عن هذا الموضوع. رح نجرب قد ما فينا اذا بيعطونا المجال قبل يعني قبل ما تخلص الحلقة اذا فينا نقول شيء. ولكن هي يعني كنا ولا يعني كنا ولا ما كنا بعدين خلينا نقول انه دايما كانت عن جد هيك جمعة كتير حلوة معكم كل نهار تنين.

0: معك إلي من زحلة. لك أنا بحب لبنان الحر لأجل جوريات قد ما أنا مهضومة.
1: عن جد عن جد جوريات ولا أهضم من هيك. قديش قلت لكم تسمعوا صوتها قديش هي حدا لايف يعني عن جد هالقد هي مهضومة.
2: حبا مدام ريما كيفك كيف صحتك؟
1: بدو يعلق مشكل أنا وهيك يا فادي زعلتني منك.
2: سيمونا كيفك كيف صحتك؟ فادي من طرابلس. أنت بيوصل عندك صوت ما بعرف عندك إرسال بطرابلس وديت الصوت ما بعرف أنت بيوصل طويف الدنيا أنن طويفي وشو هالخبرية اللي سمعني والله تعودنا عليك يا سيمونة بدنا نشتغلك كتير الله يسعد مسيكي ومسك كل المستمعين هيك لبنان الحور بدنا نشتغلك كتير يا سيمونة 11 سنة منون هينين صرنا كلياتنا بزيت لبنان الحر عائلة واحدة يعني الله يسعد لي مسيك
1: مساك يا فادي كمان من كافي
3: هاي سيمونا كيفك كل فصل له جماله بس بالشتاء بحب انه ما اكون عم بشتغل انا بحب كل الفصول بس بالشتاء بحب هيك يكون عندي حد الشميني وما اكون على الطريقة اللي انا بعجقة اذا بقلك هلأ شو في عجقة معك جزال عيد على فكرة
1: علي جزال
3: إذا بقلك شو في عجقة بعدني بعد ما وصلت حتى على الدورة كتير عجقة والعالم على الطريق بلا أخلاق بدك أكتر من هيك إذا الإشارة مثلا حمراء بيضلوا مكملين مش فرقين معهم إنه صارت الإشارة الخضراء مفروض نحن نقطع لا هن بدون يكملوا طريقهم عن جد ما بعرف هيدا اللي هاي بكرهها بالشتاء بس عجقة الطرقات والجوار والمي
1: ها هي نحن من وراء طرقاتنا هي اللي ما بتخلينا أبدا نحب هذا الفصل.
4: ألو
5: ألو بونسوار
4: بونسوارين كيفي
5: ماشي الحال مين معي؟
4: معيك أنطونيوس تو.
5: أهلا أنطونيوس
4: أنا جوابي رفيقة إليسا.
5: اوكي ثانك يو لاتي سالك لبنان الحر الو
6: الو بونسوار
5: بونسوار
6: كيفك سيمونا
5: ماشي الحال مين معي
6: معك روز عواد
5: اهلا يا روز
6: انا بقول اكيد اليسا
7: سيمونا كيفك معك هادي سالم انا بقول نجوى كرام وثلاثة قلوب
8: بونسوار سيمونا يعطيك الف عافية معك عبد الشاهين انا بقول اليسا
9: عم نحن من يكون عنا هيك نحن رئيس جمع كرام الكبير ما بدي سأمني بس حيالله زعيم عنا بيكون مارق على الطريق بجفش العالم وبدعكه
5: جوزيف شو يلي لفتك بالرئيس الأوكراني؟
9: تواضعه ونزوله على الشارع والتلاحم اللي صار بينه وبين شعبه هذا اللي حببني فيه أنا لا بعرف ولا سامع فيه بس مبارح من خلال الأخبار والإشياء اللي عم تتناقل عنه حبيته
5: جوزيف نعم
9: تفضلي
5: بدي اتشكر رأيك ويا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا
10: ألو
5: يا هلا من معي
10: بصور
5: يا هلا تفضل
10: معك إلي
5: تفضل يا إلي
10: بدك الصراحة
5: أكيد بدي صراحة
10: للحظة حسيته بشير جميل
5: فسر لي أكتر إلي
10: بشكله
5: نعم
10: بتواضعه بعنفوينه يعني شو بدي إلي ما بعرف إذا عم بيجي مثله على لبنان إن شاء الله هذا حلم
5: نعم شكرا لك يا إلي
10: يعني عنا حلم وراه وهذا حلم
1: إذا بعدنا عم نسمع لحظات وهيك يمكن آراء قطعت أنتوا قلتوها على هوا لبنان الحر وتحديدا بكيب إن تاتش بخلال ال 11 سنة نرجع على واتساب
11: هاي سيمونا كيفك؟
1: ماشي الحال
11: أنا مستمع دائم مشارك قليل مشارك معك مرة أو مرتين أو ثلاثة بعتقد بس إذا ما كان في بروجرام بيستفيدوا منك بلبنان الحر خسارة كبيرة إن شاء الله أنه يكون في بروجرام تاني بعدين تحيرنا أصلا بهالأوقات هيدي كله بيحير إذا بتجي للحروب عم بتحير خلصت بلشت إذا بتجي للطقس عم بيحير إذا بتجي لعندك عم بيحير إذا في برنامج ولا لا على كل الأحوال الله يوفقك بالنسبة للطقس لا كلهم أربعتهم حلوين ربنا أراد هيك فلتكن مشيئة الرب
1: شكرا شكرا إلك شو ماريانو من كفة يلا من كفة من كفة مع محمد
12: هلو بونجور بونجور
1: يا هلا يا محمد
12: تمام الحياة شو علمتنا كن قويا فالحياة تميت الضعفاء هيدي شغلة وأنه كمان ما نلعب دور الضحية، ما نكون بموقع انه نحن عملوا لنا وسووا لنا وضحكوا علينا ونصبونا، ما نكون دور ضحية، نحن مسؤولين عن اي شيء بيصير بحياتنا. فهيدا من اكبر الدروس.
13: الو
1: يا هلا
13: بونسوار.
1: بونسوار،
13: انا اسمي نجاح.
1: اهلا يا نجاح، من وين عم تحكينا؟
13: انا من البترون.
14: بونسوار يا ام السيف.
1: يا اهلا يا شربل.
14: خاطر تحياتي لك، ما هو اللي بتطلع بعيونك بتعلم اشياء كثيره.
1: يا الله تفضل. يا شربل.

0: رح نبقى كمان على 70-9-5-9-1-1-1. اليوم الحلقة كتير يعني ما فيها موضوع محدد, بس يعني علقنا أكتر على موضوع الطقس.
1: صباح الخير سيمونا. صباح النور. بس أنا حبيت وضعك بهذه البرنامج الأخير وعم بسمع الحلقة من 2015, بعدنا بنفس الحلقة المفرغة, بعدنا تقريبا إذا النشرة من 2000 يمكن أو من قبل بتضل نفس الشيء بالنسبة للسياسة والجاربج وكل شيء. من وضعك وإن شاء الله بنشوفك ببرامج كتير محلقة وأحسن وأحسن. يعطيكم العافية وبسلم على كل اللي عم بيتصلوا كانوا واللي دائما صرنا أصدقاء على لبنان الحر, من بيناتهم جورجيت وفادي وماري روز وماري حبشي وجان مبيد ومروان أبي عجرم والكل, وإن شاء الله بنشوفكم ببرامج تانية. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك جان. جمانة عم بتقلي انه عم تقلي انه لما سمعت انه قلنا صرنا 11 سنة انصدمت وقالت ما شاء الله ليش قدي عمره, وهي بتعرف انه هذا سؤال انا ما كتير بحبه فانصدمت. شو بك مالك اليوم ما حطني لك الغنية تبعك؟
2: هلا جاي اقول انه فوتوني.
0: كيف هيك ما عم بفهم. اليوم بس لسيمونة. لا انا عايشير مع مالك, so don't worry.

0: هلا رح نسألك السؤال قبل ما تعرف عن حالك. أنت زعلان منك كمان هيك مش عم بتشارك معنا؟
1: لا بالعكس
0: بالعكس
1: بالعكس
0: متر كيفك؟
1: كتير حببكم كنت من هيك عم ضل أطلع بس كان عندي شوي مشغول
0: كنت مشغول
1: بس ما قدرت عفرقكم فجيت ضل.
0: ونحن كمان ننبسط بوجودك معنا بالستوديو بآرائك اللي ما بتعطينا إياها إن كان شيء كتير مهضوم بيضحك أو حتى كمان القصص يلي كتير جدية اللي بتقلنا إياها. اليوم موضوع كتير جدي كمان كنا عم نحكي عنه قبل السؤال هو شو بيك محكينا عنه قبل الحلقة إنه إذا أنت في حدا مزعله بحياتك ومنك معتذر منه اليوم فرصتك على لبنان الحر إنك تكون عم بتقول له سوري وتخبرنا ليش أنت مزعله. بس بالبداية أنت شخص بيعتذر؟
1: بعتذر إيه بس أنا عن جد هذا السؤال حاب جاوب عليه. أنا في شخص مرة ودالي رسالة مع حدا مع خي كبير قال لي بتقول له لمالك اني مشتاقله كتير وخليه يجي يشوفني ضروري مع انه هيدا الشخص كان عادة يتركني اعيش حياتي مثل ما انا بدي. وقت بتجاهل الرسالة وبذات الجمعة هيدا الشخص بيتوفى فبعد الهلأ حرقة بقلبي اني ما طلعت شفته وبعتذر كتير كتير كتير منه انه وقت ما رديت على الرسالة. وانا بقول له انه كل نجاح بحياتي هلأ عم بعمله هو كرماله بس هو هيك يضل يحبني ويصلي لي ويضل ملك الحارس.
0: بس كثير مأثر فيك هيدا اللي
1: صار هيدا هيك الدعاء معلمة بقلبي من وقت لأنه ما بحياته طلب مني طلب إلا هالطلب بس وقتها ما كتير أخذته بجدية.
0: فينا نعرف ليش أنت ما أخذته بجدية؟
1: أنه ببيروت عندي أشغال شباب هيك يعني بيض العمر هيك طايش فيه هلأ يعني بكرة وجمعة جاي وهالأخبار هيك ما كتير يعني ما في شغلة بالحياة انه ما بتعرف اي متى بتقولي باي للشخص اخر مرة او اي متى بتشوفيه لاخر مرة بنتعلم منها لبعدين.
0: ما بعرف اذا كنت عم تسمع الحديث اللي كنا عم نقوله يعني بتوافقني الرأي لما بقول انه خلينا كتير منيح مع الاشخاص يلي منحبهم
1: اكيد
0: ودايما نفوت ناس عن جد على حياتنا يكونوا اكيد يعني صالحين لحياتنا.
1: اكيد اكيد اذا في حدا بتحبيه عن جد حبيه واذا في حدا بدك تعتذري منه ما تأجلي اعتذري لهلأ لأنه يمكن ما يكون في بكرة وها عن جد بتضل حرقة بحياتك طول العمر أنه كان كلمة اعتذار أوقات بتخلي تحل مشكلة كتير كبيرة أنت عم بتأجليها ويمكن تنهار ما تقدر تشوفيه للشخص.
0: يعني ماتر هيدا هيدا أو يعني مثلانت معنا بهيدا الحلقة وهي أثرت فينا كلنا وأثرت
1: في كل أثرت فيني هلأ يعني ايه. أصلا ما كنت قادر فوت أنت آخر حلقة والدمعة براس خد يعني هلأ أثرت زيادة
0: بلاحظك حتى يعني بهودي المواضيع بده يقلب الخبرية كتير نكتة. أول شي في شي بك تقلنا إياه؟ قلت لي في شي بك تقولنا إياه؟
1: أول شي زعلان أنه أنت تارك المحطة وآخر حلقة وجايك أوفر لغير محل دخلك ليش عم تعذب المستمعين هالقد ما بتبشرين
0: ما انا قلت له انه ما بحق لي بعد اقول شيء قلت يعني ما في انت قلت لي انه انت معك خبريه انه في خبرهم هلا
1: انا معي خبريه حلوه كتير صراحه ما بعرف ليش النطر المستمعين تتخبريون اياها يلا خبريون اياها
0: خبر انت او انا بخبرون
1: لا انت من صوتك احلى من ناطرينا بس هيك على فكره انت لك 11 سنه بهالبروجرام ورقم 11 كتير عزيز على الاذاعه وعلى مستمعين الاذاعه فهي 11 سنه
0: عيب شو علي ان شاء الله بكون حدا سمعني اداريا
1: ماريانو شلنا اياها بالهايلايت وديت نطلع له اياها للاداره
0: بليز ما حدا يكون سمع يعني صراحه. طيب بما انه يعني
1: بس هيك بنسامحك اذا بتخبر المستمعين الخبريه الحلوه.
0: طيب اوكي رح خبرنا المستمعين انه
1: نعطيهم احتمالات
0: لا خلص ما بقى معنا وقت ابدا يعني صراحه مني خلص انا بيعرفوا انه انت بس فوت على الاستوديو انه خلص ما بقى حدا عنده مجال يحكي انت بتختم الحلقة. مثل ما قلت لكم مستمعينا انه هيدي اليوم اخر حلقة من Keep in Touch نهار التنين. انا ما قلت لكم انه انا رح بطل على الهواء وانا ما قلت لكم انه Keep in Touch حيكون انه خلص. انا حم بحكي عن نهار التنين. انا كنت كتير صريحة وواضحة كتير بكلماتي اللي نقيتهم.
1: زعبرت
0: لا مو زعبرت
1: انا اللي تنقيت الكلام.
0: مش الصحافة والاعلامة بيعرف ينقي كلماته الصح. ما انت ما تروب تعرف انت كمان بتمشوا على الحكي
1: ايه بس المستمعين بيحبوك ما كان قالك حق
0: تعصر. انا غرام قلب المستمعين هن بيعرفوا كتير هيدا الموضوع. كرمال هيك رح كون عم لقيكن كل يوم بكونسبت جديد برامج جديدة من دون اكيد ما كون عم نحكي تفاصيل يعني خلاص بقى قلنا هيدا الخبرية صار بيعرفوا انه ابتداء من نهار التاني رح كون عم بلش برامج جديدة فحتى ما رح نقول اي ساعة كمان يكونوا عم ينطروا لبنان الحر من الصبح كتير بكير، صدقوني انه محضرين قصص بتعقد، قصص حتتفاجئوا فيها، لانه هيك يمكن مثل هيك بيقولوا قلبوا الدنيا فوقانة تحتاني، سو هي هيك حتصير الخبرية. فلحصير لقيكم كل يوم مستمعينا، لانه قد ما انتم بتحبوني انا كتير بحبكم.
1: انا مستمعينا مش حتلاقوني كل يوم.
0: لا بدنا نجرب قد ما فينا انه كمان يكون معنا الملك.
1: سيمو انا بدي اقول لك شغله، اول شيء مبروك لك ومبروك للاذاعه، وعن جد انا شفت شوية القصص اللي عم تتحضر، شيء كتير حلو، شيء كتير حيسلي العانه، وشيء كتير مفيد. الله يوفقكم، انا هذا اللي بدي اقول لك اياه بس. وكانوا هودي الحلقات بال11 سنه، كل حلقه انا اكيد انا تاركه انطباع احلى من اللي قبلها عند العانه.
0: بدنا نقول لك كمان مرسي كتير ماتر انه كنت عم بترافقنا بحلقات معينة هيك، لانه حتى لو كومنت صغير باخر الحلقة بيعمل هيك شوي اكتر، يعني هيك
1: حركة
0: اكتر
1: حركة برك
0: 100% اكتر للبرنامج. نحن متشكرك كتير ماتر، بتشكرك ماريانو ديوود. ماريانو ما قدر اخد بس بعد دقيقة بس اقول تانكيو لكل حدا كان مشاركنا بهذا البرنامج، ان كان نهار خميس او حتى كان نهار تانين. بدي اقول تانكيو كتير كبير لكل حدا حط ايده بهذا البرنامج وانجح هذا البرنامج، وكل حدا كان باله انه هيك هذا البرنامج ما ينجح، بس انه هود الاشخاص هني يلي بيخلونا نكون عم ننجح. بدي اقول ثانك يو لاول اداره لبنان الحار اللي هي كانت اطلقت هذا البرنامج، ويعني تحيه كتير كبيره لروح ماكاريوس سلامه، ثانك يو كتير الكبيره لك، ومن بعد كل الادارات يلي كانت وسقت بهذا البرنامج، وثانك يو للاداره الجديده يلي كمان عطتنا الثقة الكبيرة انه نكون عم نعمل برامج جديدة. كمان لكم مستمعينا thank you، هالمرة ما لح لكم بذات التوقيت، انطرونا تنين اللي جايه.

0: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد في 6:30 مساء.
1: حزب الله في هذه الأيام كالطفل الرضيع المتروك لمصيره، يبكي يفحش يلطم خديه بيديه، يركل الهواء إنه جائع وممغوس، لا يعنيه إن خربت الدنيا أو عمرت، إن جاءت إليه أمه أو أبوه أو عمته أو خالته أو فلان أو علتان، لا يعنيه إلا أن يأكل وأن يرتاح من المغص. حزب الله ومن خلفه جمهورية الملالي، لا يعنيه إن تألمت بيئته، إن مات أهله، إن سويت عشرات البلدات بالأرض، إن شعر النازحون بالقهر والمهانة، وإن خسر لبنان عشرات مليارات الدولارات ولا من يعوض. لا يعنيه موت وإصابات وجروح لا تندمل في الروح والجسد. لا يعنيه فقدان أحبة وذكريات وبيوت وأرزاق. لا يعنيه أن يبقى التلامذة بلا مدارس، أن تتراجع موارد الدولة بنسبة 40%، وأن يقفز وحش الغلاء من دون وازع أو رادع. لا يعنيه أن يحتل العدو الغاشم مباشرة أو بالنار أكثر من نصف الجنوب. ما يعنيه هو أن يحتفظ بسلاحه، سلاح لا يقوى على إسرائيل بل يستجلب الويلات ويستقوي به على الدولة واللبنانيين، مهولا ومبتزا وبائعا ومبايعا إيران، بعد مرحلة سابقة من كوكتيل غريب عجيب من الجنون والعبث والتذاكي تحت عنوان إسناد غزة، ومرحلة أسبق تحت عنوان استرجاع مزارع شبعة، وما كان بعدها من لو كنت أعلم. المزارع في القانون الدولي سوريا، وكان حزب الله يملك القدرة على إقناع بشار الأسد بالاعتراف بلبنانيتها لقاء الخدمات الجليلة التي قدمها دفاعا عن نظامه، لكنه لم يفعل. فاوض إسرائيل عبر الرئيس نبيه بري على الترسيم البحري، متخليا مع حليفه البرتقالي عن الخط

0: وسائر القادة المعاونين وحصار الموانئ الإيرانية. أيها الحزب الأصفر، مقاومتك في استفاضي تبا لاستراتيجيتك الكارثية وشعارتها الكاذبة. أنت وكل من يلف لفك من عالم آخر، عالم غيبي ماضوي أسود، من عالم يمقت الحياة ويكفر الفرح ويكره الحرية والإبداع. الأكثرية الساحقة الماحقة من اللبنانيين ترفض مغامراتك البائسة. بالله عليك، لقد أدخمتنا بانتصاراتك وأتحفتنا بإنجازاتك، وكما يبدو مرقد عنزي لا يناسبك في لبنان. لعل الأفضل لك مرقد صاروخ في إيران. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: في المسيرة هذا الشهر سلام للبنان الخيار الأخير. الأسباب العميقة لانهيار لبنان أزمة نظام أم أزمة جغرافيا؟ لبنان تحت السقف القانوني للهدنة والسلام ختاما. قضم الأراضي والمشاعات في لبنان، المسيحيون في مواجهة العقلية الصهيونية الإلغائية، الرئيس قوي بالدستور لا بموقعه، قطار المفاوضات على سكة السلام، قرى الشريط الحدودي على خط النار حين يختار ناسها البقاء، اقتصاد النزيف المفتوح إلى متى؟ سياسة الإقصاء الممنهج على أوتوستراد جوني، زمن المظلومية الإنمائية انتهى، مصير السنة الدراسية يترنح، خطة طوارئ تضمن استمرارية الخدمات التعليمية. لما كان لبنان مستشفى الشرق الأوسط، هل يعود؟
1: المسيرة المسيرة المسيرة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زيت دوار الشمس 1.8 لتر ب$3.70، سكر 900 جرام ب$0.55.

0: حاجة طيبة. الجمهورية القوية في بعبدة داعما عون لا عودة عن المفاوضات وستريد التفاوض نتيجة تورط حزب الله بالدفاع عن بلد آخر. السفير الأمريكي من أبكيركي إلى عين التيني، نتنياهو ليس بعبعة. سلام بعد مشاركته باجتماع الأمن المركزي، قرارات الحكومة ستنفذ. حسباني مع وفد التكتل في بكيركي متضامنا، لا للتطاول على مجد لبنان وكيانه. عودة الاشتباكات العنيفة جنوبا وإصابة جنديين إسرائيليين.
1: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. تدور المفاوضات بين تهران وواشنطن في حلقة مفرغة، وبفعل التباعد العميق بين الطرفين فإنها سائرة وبسرعة نحو حائط مسدود، فيما مفاوضات لبنان مع إسرائيل على مراوحتها بالأخذ والرد في ظل غياب التوافق الداخلي. والشهر الجاري يعتبر مفصليا فيما خص حسم التوجهات، فيما يتم التحضير للاجتماع التمهيدي في واشنطن في هذين اليومين. وكان ملفتا اليوم بالتزامن مع مواصلة حزب الله ضغوطه لإسقاط خيار المفاوضات المباشرة تحركان، أولهما للسفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى كل من أبكركي فعين التيني، والتحرك الملفت الثاني لتكتل الجمهورية القوية باتجاه بعبدة وبكركي. البداية من القصر الجمهوري مع مندوبتنا مارسيل العيلي. مساء الخير مارسيل.
1: مساء النور نجوى. في الواقع سلسلة من المواقف التي باتت ثوابت يتمسك بها أطلقها رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله وفدا من تكتل الجمهورية القوية. الوفد نقل للرئيس عون تحيات رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وباسم التكتل أعلنت النائبة ستريدا جعجع التأييد لمواقف الرئيس عون لإعادة القرار اللبناني إلى الدولة ولمبادرته من أجل وضع حد للحرب الدائرة ولوقف معاناة اللبنانيين. رئيس الجمهورية أبلغ الوفد أن اللقاءات التي تجري في واشنطن برعاية أمريكية هي إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذه فرصة كبيرة يجب الاستفادة منها. وشدد رئيس عون على أنه لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا، متمسكا بالأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي والتي سبق أن أعلن عنها مرارا. وجدد رئيس الجمهورية اعتباره أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، إذ علينا أولا التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل طرح مسألة اللقاء. وأصر رئيس عون في معرض إجابته على استفسار من أعضاء التكتل على اعتماد خيار الدبلوماسية، خصوصا بعد أن أثبت خيار الحرب أنه لم يؤدي إلى النتيجة المتوخاة منه. وأكد رئيس الجمهورية أن التواصل قائم بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولم ينقطع يوما. ولفت الرئيس عون إلى أنه آثر عدم الرد على التجريح والانتقادات غير المبررة لأنها لا تعبر حتى عن البيئة التي تصدر منها. وبعد اللقاء تحدثت جعجع باسم التكتل ولخصت أهداف الزيارة إلى بعبدة وقالت:
2: زيارتنا اليوم كوفد تكتل الجمهورية القوية إلى القصر الجمهوري هي للتأكيد على النقاط التالية: أولا، تأييد مواقف فخامة رئيس الجمهورية لاستعادة سيادة الدولة حصرا. ثانيا، نحن وصلنا إلى التفاوض بسبب تورط حزب الله في الحرب دفاعا عن بلد آخر وليس حبا بالتفاوض. ثالثا، المفاوضات هي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف دورات العنف والموت واستكمال سيادة الدولة على قرارها وأراضيها. رابعا، نحن إلى جانبك مع الأغلبية الساحقة من اللبنانيين. خامسا، لقد تعبنا من حروب الآخرين على أرضنا ومن الموت العبثي والدمار، ونريد أن نبني بلدا مستقلا مستقرا ومزدهرا. وأخيرا، الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب تقدر بما بين 150 و 160 مليون دولار يوميا.
1: وردا على سؤال حول المفاوضات مع إسرائيل، أكدت جعجع أنه لا خيار آخر لنا غير المفاوضات لوقف الحرب، متوافقة بذلك مع موقف رئيس الجمهورية، وأضافت:
2: نحن ما فينا ننصح الرئيس إذا بيروح أو لا، المفاوضات بين إيديه ونحن ساءتنا فيه كتير كبيرة، هو بيعرف كيف يترمى وإمتين يروح وإمتين ما يروح. بالنسبة للمفاوضات، الرئيس همه الأساسي هلأ يوقف الحرب، مش هو بلش للحرب ولا اللبنانيين بلشوها. في خيار آخر تنعتمده، والنار مش نحن بلشناها، كان في وعد مسبق للرئيس بري ولرئيس الجمهورية إنه هيدا الموضوع لبنان رح يبقى على منقى الصراعات اللي عم بتصير على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وصار لي صار.
1: وأكدت جعجع وجوب عدم الاتكال على إيران للتفاوض باسم لبنان والحرص على يتحدث رئيس الجمهورية فقط باسم لبنان وفك الارتباط اللبناني الإيراني. هذا كل شيء نجوى من بعبدة.
0: شكرا لك مارسيل.
3: ومن بعبدة إلى بكركي، وفد تكتل الجمهورية القوية يزور الراعي متضامنا، وحسباني يتطاولون على هذا المقام بعدما انكشفت ادعاءاتهم فيلوذون بلغة الاستفزاز وإثارة الفتنة. عبد متى.
4: أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حسباني أن الحملة التي تستهدف البطريرك الراعي مرفوضة ومدانة بكل المعايير، مؤكدا أن صرح بكركي ليس مرجعا روحيا فحسب، بل وجدان وطن وذاكرة تاريخ ومسيرة شعب آمن بلبنان رسالة وهوية. حسباني الذي كان يتحدث بعد زيارة التضامن مع البطريرك الراعي التي قام بها وفد تكتل الجمهورية القوية تحدث عن تاريخ البطاركة الذين كانوا حراس الإيمان في زمن الصمود وحماة الجماعة في مواجهة التحديات، من البطريرك لحويك إلى البطريرك السيادة والاستقلال الثاني من نصلى بطرس فير، وصولا إلى بطريرك الشراكة الوطنية والحياد بربشارة بطرس الراعي في مسيرة متواصلة من الدفاع عن الكيان وتجديده.
5: فبقيت هذه المؤسسة حصنا منيعا لهوية لبنان ومجده، شاهدة على أن الأوطان تبنى بالإيمان والحرية لا بالخضوع والانقسام. لقد أتى كثيرون ورحلوا، تبدلت وجوه وسقطت مشاريع، وبقيت بكركي كما كانت حارسا لأرز الرب وساهرة على وجدان لبنان. هي ليست مجرد صرح، بل نبض كيان وصوت ضمير ومرجعية لا تنحني أمام العواصف.
4: واعتبر النائب حسباني أن من يتطاولون على مقام بكركي إنما يفعلون ذلك بعدما انكشفت ادعاءاتهم فيلوذون بلغة الاستفزاز وإثارة الفتنة، غير أن الحقيقة تبقى أعلى وبكركي تبقى أسمى.
5: فمن يتطاول على سيد بكركي إنما يتطاول على مجد لبنان وكيانه وعلى تاريخ من النضال في سبيل الحرية والسيادة والعيش المشترك. وبكركي التي صمدت في وجه كل المحن ستبقى كما كانت دائما منارة الوطن وضميره الحي.
4: من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم على عين تيني وبكركي، واستبق رئيس مجلس النواب نبيه بري الزيارة ببيان عن مكتبه الإعلامي وردا عما نقل عنه في شأن السفارة الأمريكية وعن قوله انتقلنا من عنجر إلى عوكر. ذكر الرئيس بري بما سبق أن أكده مرارا من أن أحدا لا يتحدث باسمه سوى مكتبه الإعلامي، ولا زوار ولا مصادر يمكنها أن تنقل عنه أي كلام أو موقف.
3: السفير الأمريكي في بكركي يعلي السقف في وجه مهاجمي البطريركية ويسقف مهاجمي لقاء عون نتنياهو. عبدو.
4: زيارة دعم للبطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي ورفضا للتطاول عليه قام بها السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى الصرح البطريرك في بكركي، معتبرا أن من قام بهذا العمل قد لا يكون لبنان العيش المشترك بلدا مناسبا له وعليه التفتيش عن بلد آخر. السفير عيسى وردا على سؤال حول كلام الرئيس بري من أن القرار انتقل من عنجر إلى عوكر أعرب عن احترامه للرئيس بري الذي يقوم بكل ما بوسعه من أجل السير بالبلد على الطريق صحيح.
6: ما في قرار بعوكر، في قرارات عم تصير وين ما كان. الأصل إنه القرار المنيح محل ما يطلع الرئيس كان بيقدر يروح يقول إنه قراراتي أنا بدي ننقنم 1 2 3 4 5 إشياء ويقولها للرئيس ترامب قدام نتنياهو، وساعتها نتنياهو إذا بيقرر إيه ولا لا ساعتها في عنا رئيس ترامب هو الشاهد وبيرجع الرئيس لهون وفينا نبلش المفاوضات. شو هالتنازل هيدا إذا أنت بتروح تقول رأيك؟ يعني أنت رايح قدام رئيس أمريكاني، رايح بشرف، رايح مثلك مثله مثل الرئيس الثالث وبتقول أنت رأيك. أنا ما عم بفهم أنا ليش مفكرين العالم إنه هيدا تنازل. شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟
4: السفير عيسى أشار إلى أن الرئيس عون في زيارته إلى أمريكا سيؤكد الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله.
6: هو الطلب الوحيد اللي حزب الله بده إياه هو حزب الله وجوده. شو معناته؟ إنه بده يرجع كل الأراضي اللبنانية لمن أمريكا بتعتمد، وإن إسرائيل بتقلك أنا ما بدي ولا أي شقفة أرض من لبنان بس بدي السلام عندي. معناته حزب الله ما له وجود بعدين. إذا حزب الله بده يضله موجود، لكن حزب الله بيكون بمواله مش الأراضي اللبنانية، عنده موال غير شيء، وأنا بعتقد إنه هذا مبين يعني بالوقت الحاضر. لكن إذا نحن كل مجهودنا إنه لبنان يفهم إنه في أمريكا عم تساعد، في أمريكا هي اللي بدها تحافظ على استقلال لبنان وعلى اقتصاد لبنان وعلى شرف لبنان.
4: واستغرب السفير عيسى توقف الاتصالات بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي مستبعدا حصول انفجار أمني في البلد. من بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
0: الرئيس سلام مشاركا في اجتماع مجلس الأمن المركزي تطبيق قرار بسط سيطرة الدولة على بيروت بالكامل، والحجار لا تهاون مع الإخلال بالأمن. جورج كرم.
7: أعلن رئيس حكومة نواف سلام أن البلاد دخلت مسارا جديدا، مؤكدا أن تنفيذ قرار جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح يحتاج إلى أسابيع وأشهر من العمل المتواصل ولا تراجع عنه، ودعا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة والتشدد في ردع المخالفين. كلام الرئيس سلام جاء بعد مشاركته في اجتماع الأمن المركزي في وزارة الداخلية، حيث تم البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، وأكد أنه ليس مطلوبا وضع الجيش في مواجهة أي طرف لبناني، وأكد أن المفاوضات لم تبدأ بعد واجتماعات واشنطن هي تمهيدية.
8: قرارات مجلس وزراء هيدي بتتاخد لحتى تنفذ. نحن أخذنا قرار اسمه تشدد بسط سيطرة الدولة على كامل محافظة بيروت والعمل على حصر السلاح فيها، وهذا جيد أنا لمتابعي هالقرار. وأكيد أول شيء بدي نوه أنا بكل الجهد يلي نحط بالشهر الأخير من قبل مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بتنفيذ هالقرار، يقتضي تعزيز هالشهود هيدي وبشكل أوضح، بركي بتكثيف الحواجز كان الثابتة أو المترقلة إن على مداخل بيروت أو داخل بيروت. أولا أنا على تواصل دائم مع الرئيس، ما بعتقد أنا رئيس جمهورية عم بقول شيء ورئيس مرة عم بقول شيء تاني.
7: ووعد الوزير حجار بأن يكون عند حسن ظن اللبنانيين وتأمين الظروف الأمنية الأفضل لهم. من وزارة الداخلية والبلديات، جورج كرام، لبنان الحر.
3: وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد أعلنت عدم السماح بإقامة أي من التحركين اللذين دعي إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمام قصر العدل في بيروت لمخالفتهما القرار 1024 تاريخ 29 آذار 2006. وكلفت محافظة بيروت وقوى الأمن تنفيذ مضمون البيان على أن ينسق مع الجيش عند الاقتضاء.
0: إشارة إلى أن التحركين اللذين دعي إليهما أمام قصر العدل، الأول دعما لوسائل إعلامية أي الـLBC والنهار بعنوان من أجل إعلام حر ولبنان حر، والثاني باسم السلم الأهلي لمطالبة السلطة القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الـLBC ومحاكمتها. وتنفيذا للقرار سجل انتشار أمني مكثف أمام قصر العدل.
3: الاشتباكات العنيفة جنوبا وإصابة جنديين إسرائيليين. بسام البطار.
9: عادت الاشتباكات العنيفة بين حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي. هذه المرة تواجه الطرفان في محيط منطقة وادي راج بين دير سريان وزوطر، وطاول القصف المدفعي مجرى نهر الليطاني. وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مع الحزب الذي استخدم المسيرات والصواريخ. قانا، دبعال، قاقعية الجسر، النبطي الفوئة، ميفدون، قلوي، برج قلوي، المجادل وصريفة هي المناطق التي أنذرها اليوم الجيش الإسرائيلي وطلب إلى سكانها الابتعاد عنها كيلومترا أو أكثر حفاظا على سلامتهم. ميدانيا أيضا قتل 4 أشخاص في غارتين على يحمر الشئيف، وأسقط قتيلان بغارة شحور. وفي زوطر الغربية مناشدات لكشف مصير عائلة سورية بعد استهداف شاحنتها خلال الهروب. من ناحيته قال حزب الله إنه استهدف موقعا قياديا إسرائيليا في البياضة بقنابل من مسيرات، وأنه استهدف تجمعا عسكريا في القنطرة. في الجهة المقابلة أفيد بأن الحزب أطلق صاروخا مضادا للدروع على موقع للجيش الإسرائيلي قرب لمطلي. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على مخزون من الصواريخ ومنصات إطلاق جاهزة تابعة لحزب الله في منطقة كان الحزب يطلق منها عشرات القذائف نحو إسرائيل. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 10 مسلحين من الحزب في اليومين الماضيين، بينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن القضاء على نحو 200 عنصر من الحزب منذ بدء وقف النار.
0: في بيان مكتوب أقر الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم بأن السلاح كان موجودا جنوب الليطاني، ولفت إلى أن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني تطبيقا للاتفاق، ولفت أيضا إلى أن المقاومة اختارت أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، وتعتبر أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة. قال قاسم إن المقاومة مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر، ولفت إلى أن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار، وهو خدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر، وهو خدمة للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات النصفية.
3: أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار كيومجيا عبر برنامج الجمهورية القوية من لبنان الحر أن هناك إجراءات تستطيع الدولة اتخاذها للحؤول دون حصول صدام بينها وبين حزب الله في حال انتهجت مسار التفاوض مع إسرائيل، وأشار إلى أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا بشرط واحد، أن يكون هو الدولة ويهيمن على كل إدارتها ومؤسساتها، وهذا أمر مستحيل.
10: هو بالنسبة لأنه هو معود عنجر مخمن كل الناس مثله، لا مش هيك، ما حدا لا بيتلقى من عوكر ولا بياخد أوامر من عوكر. شو هالحكي هذا؟ مزبوط في وضع جيوبوليتيكي اليوم أمريكا هي القوة العظمى بالمنطقة، عندها نفوذ ما في شك، هي الوحيدة القادرة تضغط على إسرائيل. لبنان يحتفظ بصداقته ويفتخر بها مع الولايات المتحدة، ما عجبهم بحث آخر، بس نحن توجهنا تحالف الخير العربي بمواجهة محور الشر الإيراني، وجهان لعملة واحدة مثل ما بيقولوا، دو فاس دو لا ميداي، زيت الشي، واحد اسمه نبيه بري وديك حزب الله. موقفه السياسي بعده اليوم يعرقل جهود الدولة اللبنانية، وبعض الدولة اللبنانية مستمرة بمسيرته انه هو اليوم المفاوض باسم الطائف الشيعي الكريمة، هذا هو الواقع.
0: محفوظ بعد تقديم شكوى جزائية ضد المتطاولين على البطريرك الراعي، الموضوع أبعد من تطاول ويلامس أزمة مجتمع برمته. شرب المخلوف.
11: في خطوة لافتة تحمل أبعادا سياسية وقضائية، اتجه رئيس حزب حركة التغيير المحامي إليه محفوظ إلى تصعيد موقفه عبر المسار القانوني على خلفية تعرض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للإساءة، واعتبر أن القضية تفتح الباب أمام تداعيات واسعة على الساحة الداخلية.
12: الاعتذار مرفوض من هلا، عم قلكن إذا ما كان في اقتصاص وإحالات وبحث وتدقيق وتحقيق واعتقال ومحاكمة أمام القضاء اللبناني، أنا بدي أقولكم نحن رايحين على فوضى كتير كبيرة. إيه هيدا الملف هالقد قيمته هالقد كبير، لأنه لا يتعلق فقط بمرجعية دينية، هو يتعلق بهيبة الدولة اللبنانية إذا كانت قابضة حالة جد ولا مش قابضة حالة جد. هلأ البعض عاب وقال إنه هناك بعض الفيديوهات انعملت لشيخ نعيم قاسم. إلى اللبنانيين أقول البطريرك الراعي لا يملك ميليشيا، البطريرك الراعي ما عنده حزب.
11: وبين المسار القضائي والتجاذبات السياسية يبقى هذا التحرك مؤشرا إلى مرحلة جديدة من المواجهة، ويرتقب أن تتضح ملامحها في الأيام المقبلة. من قصر العدل، شرب المخلوف، لبنان الحر.
3: الحرية الإعلامية تحت ضغط حزب الله. ريشار حرفوش.
13: تقرير خاص.
9: بعد محاولة اقتحام السرايا الحكومي وبالتوازي مع الحملة الشرسة التي شنها حزب الله بوجه بكركي، تتزايد المؤشرات إلى سعي الحزب بشتى الوسائل إلى إسكات الإعلام الحر والتضييق على عمل الصحفيين. وفي هذا السياق قال مدير تحرير جريدة النهار غسان حجار للبنان الحر:
14: هيدي أساليب الترهيب والتحوين والاتهام بالعمالة وإلى آخره، هيدي خلص من زمن مضى، هيدي من زمن النظام السوري، ولازم نطوي صفحتها. يعني اليوم وقت الواحد بينزرك بيصير يوزع هيدي التهم والشتايم والتهديدات، فتعبر عن مأزق داخلي. جريدة النهار لا تخضع للابتزاز ولا للتهديد، وقد دفعت ثمن كتير كبير بتاريخها. غسان تويني دخل السجن وتعطلت الجريدة مرات، ثم كان في اغتيال جبران تويني وسمير قصير.
9: من جهته تحدث نائب رئيس تحرير نداء الوطن رامي نعيم لإذاعتنا عن قدسية حرية الصحافة:
15: ليس غريبا على حزب الله أن يضغط على كل الذين يحاولون قول الحقيقة، حزب الله بالنسبة إليه أكثر ما يخيفه حتى أكثر من الغارات الإسرائيلية هو صوت الإعلام الحر، وهذا ما ظهر في ردة فعله وردة فعل بيئته على آخر تقرير بثته الـ بي سي آي أو ما يبث على التلفزيونات والمؤسسات الإعلامية، كذلك النهار والإم تي في ونداء الوطن وغيرها من المؤسسات الإعلامية. لا يحتمل حزب الله أن تقول الحقيقة، لأن سردية حزب الله قائمة على الكذب. حزب الله يسعى دائما إلى إيهام الجميع بأنه قادر على فعل المعجزات، وهو فعلا ينتهي رويدا رويدا. الحرية الإعلامية مقدسة.
9: يبقى السؤال عن مصير الحريات وحدود القدرة على حماية الصوت الحر.
0: العفو العام في لبنان بين المصالحة الوطنية وجدلية المبعدين إلى إسرائيل. سيمون حتشيتي.
16: في ظل عودة النقاش حول قانون العفو العام في لبنان، يبرز موقف حزب القوات اللبنانية داعم لإقراره، مع طرح قد يكون إشكاليا يتمثل في اشتراط شمول العفو المبعدين إلى إسرائيل. ومع تصاعد الحديث عن تداعيات العفو، يبرز التساؤل حول ما إذا كان يشكل خطوة فعلية نحو المصالحة الوطنية أم مجرد إجراء ظرفي. تساؤل يجيب عنه عبر لبنان الحر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري.
17: في توقيت جديد، في ظرف جديد، ومنشوف انه ممكن يكون جزء من حل ومصالحة وطنية، يعني تاي صفحة الماضي وعملية فتح صفحة جديدة بالمجتمع اللبناني ككل. لكن نحن منا مع انه هالموضوع يكون بالمطلق بدون ما يكون له ضوابط. نحن عنا موقف تحفظ اولا حول موضوع العفو العام والشامل بشكل فوضوي، لازم يكون خاضع لمعايير ومقاييس دستورية وقانونية.
16: في هذا التقرير نطرح المعايير التي يجب أن تحكم قانون العفو لتفادي تحوله إلى غطاء للإفلات من العقاب.
17: بالنتيجة إذا في أحكام أولا تتعلق بالتعدي على المؤسسات، على مؤسسة الجيش، أو تتعلق بموضوع الإرهاب، أو تتعلق بموضوع المخدرات، هيدي مواضيع ما لازم نحن نغض النظر عنها، لازم تصير بمحاكمات، وهون المفروض تسريع عمل القضاء والمحاكمة.
16: إشارة إلى أن جدلا يبرز حول الأسس القانونية والإنسانية التي يستند إليها موقف القوات في مسألة اشتراط شمول المبعدين إلى إسرائيل.
17: المبعدين إلى إسرائيل أولا لما أبعدوا واتخذ فيهم قرارات بدون أواعد وكان بظروف صعبة، وبالتالي الإجراءات القانونية اتخذت بحقهم كانت بإطار نظام قضائي أمني مسيطر عليه الاحتلال السوري.
16: بين من يرى في العفو مدخلا لمصالحة وطنية شاملة ومن يخشى أن يتحول إلى تسوية ظرفية، تبقى الإجابة مرهونة بقدرته على تحقيق العدالة من دون تكريس الإفلات من العقاب.
18: الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أوضحت موقف الحزب من اقتراح قانون العفو العام، وأعلنت أن القوات تدعم الاقتراح وتؤكد على ضرورة الإسراع في إقراره انطلاقا من ضرورة تصحيح الخلل الناشم عن تعطيل مؤسسات الدولة وتأخير التعيينات والتشكيلات القضائية بالإضافة إلى تقاعس القضاء أحيانا. وأكدت القوات أن المعيار الأساسي الذي عملت عليه يكمن في ضرورة رفع الظلم عن أي سجين أو موقوف بغض النظر عن آرائه.
0: وشددت الدائرة الإعلامية في القوات على أن الاقتراح الحالي يحدد بوضوح الجرائم المستثنات من العفو العام والحالات التي يمكن أن تستفيد من تخفيض العقوبات، حيث تظهر الأرقام وجود أكثر من 1200 شخص موقوف من دون مذكرة قضائية، فيما لا يزال آخرون ينتظرون محاكمتهم منذ أكثر من 12 عاما، كما أن نحو 4000 شخص قد يستفيدون من القانون، وهناك عدد كبير من الموقوفين من دون أحكام، ما يدحض كل محاولات التضليل ويضع النقاش في إطاره الواقعي.
18: افتتح اليوم معبر لبقيعة الحدودي الشمالي بين لبنان وسوريا أمام المشاة بشرط استيفائهم شروط العبور المنصوص عليها قانونا في البلدين، في مرحلة أولى على أن يعلن لاحقا موعد الافتتاح الرسمي للمعبر بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية الرسمية المعنية. يشار إلى أن خدمات هذا المعبر كانت توقفت عن العمل منذ العام 2024 على أثر تدمير الجسر بفعل القصف الإسرائيلي.
0: اعتدى مجهولون على كنيسة السيد في عجلتون وسرقوا محتويات من داخلها، كما حطموا الأثاث وعثر على رصاص في الأرض، وقد بوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.
18: واشنطن تؤكد عبور سفن مضيق هرمز وطهران تنفي. رولا فخري.
19: رغم الجمود في المحادثات بين واشنطن وطهران إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تتوقف، فقد كشف مسؤول أمريكي أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لا يزالان يتبادلان المسودات والرسائل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، وأوضح أن الإيرانيين ينقلون الرسائل باليد إلى الكهوف أو إلى أي مكان يختبئ فيه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أو أي شخص آخر ينوب عنه، ما يبطئ عملية التفاوض وفق ما أفاد موقع أكسيوس. وبعد دعاء وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية أثناء إبحارها قرب ميناء جاسك عند المدخل الجنوبي لمضيق هرمز ما أجبرها على العدول عن محاولة العبور، ردت القيادة المركزية الأمريكية على تلك المزاعم مؤكدة أنه لم يتم ضرب أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية. وأعلن الحرس الثوري أن مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن عبور سفن من مضيق هرمز كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وردا على إعلان ترامب عن عملية ستقوم بها بلاده لمرافقة السفن العالقة في المضيق كي تسلكه بأمان، حذر اليوم مسؤول إيراني من أن طهران ستعتبر أي محاولة أمريكية للتدخل في المضيق بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. يذكر أن ترامب كان قد أكد أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا بنجاح المضيق. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن كاسحة ألغام غادرت نحو البحر المتوسط تحسبا لنشرها في مضيق هرمز. وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن توقيت إعلان الولايات المتحدة عن خطتها لسحب 5000 جندي من ألمانيا جاء مفاجئا. وفي الشأن المالي الإيراني سجل انهيار جديد للتومان ليصبح 191 ألفا مقابل الدولار الواحد.
0: إلى أحوال الطرقات.
20: أحوال الطرقات
21: من غرفة التحكم المروري.
0: معنا المؤهل جوني الأشقر. مساء الخير.
22: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: أهلا، تفضل.
22: بداية نبلش حركة سير كثيفة من الصيف باتجاه الكارانتين وحتى الدورة الجلدية، بتكفي ناشطة باتجاه نهر الكلب صوب جونية لحتى غزير. مدخل الشرقي عمشت حركة سير كثيفة من الويزة باتجاه الجمهور حتى عريا. خط الجنوب عنا حركة سير كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة بسبب حادث مروري داخل نفق المطار الثاني بين ثلاث سيارات والأدار مادية. داخل العاصمة تقطعات مستديرات حركة سير نشطة بهالأثناء، وهذا كل شيء لحد الساعة.
0: شكرا.
20: نشرة الجوية.

0: ستؤدي إلى انخفاض بدرجة الحرارة ورياح تتجاوز 90 كيلومتر شمال البلاد، وتتساقط الثلوج من ارتفاع 1700 متر، ويستمر تأثيره حتى مساء بكرة، حيث سيستقر تدريجيا مع عودة درجة الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا بدءا من الأربعاء. وحذرت مصلحة الأرصاد من خطر الغرق بسبب ارتفاع الموج والطيارات البحرية حتى يوم غد، ومن غزارة متفاوتة بكميات الأمطار بمحيط بيروت.
1: ختاما إعادة للعناوين. الجمهورية القوية في بعبدة داعما عون لا عودة عن المفاوضات، وستريدة التفاوض نتيجة تورط حزب الله بالدفاع عن بلد آخر. السفير الأمريكي من أبكيركي إلى عين التيني، نتنياهو ليس بعبعا. سلام بعد مشاركته باجتماع الأمن المركزي، قرارات الحكومة ستنفذ. حسباني مع وفد التكتل في بكركي متضامنا، لا للتطاول على مجد لبنان. عودة الاشتباكات العنيفة جنوبا وإصابة جنديين إسرائيليين.
0: ختام بانوراما رفقا عبر الإخراج الإذاعي ماريانو داود رحمي، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.
2: يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.
3: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
4: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
5: فادي يوسف سالم، بسام سعيد الكيك، الياس مارون المدور.
4: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب مايكل سليم.
1: يسوع يصلي من أجل تلاميذه. إنجيل اليوم يسوع بيعلن لتلاميذه وبيقول لهم: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، أنا أصلي لأجلكم. وبيسرد وبيقول لتلاميذه أنه يجب على ابن الإنسان أن يعاني ألاما ويصلب ويموت ويقوم. وفي اللحظة دي بطرس أعلن بقوة أنه لا يقبل، ورد على كلام يسوع ما ينفعش أنه رب الأرباب والإله الحق أن يموت بهذا الشكل. ولكن رد رب يسوع عليه رد يدينا رجاء ويقوي ويثبت إيماننا المسيحي، عشان نفهم قد إيه إحنا أشخاص مميزين في حياتنا وفي عقل الله وقلب الله. خلونا نفكر بهدوء في اللي بيقول يسوع النهاردة. يسوع بيأكد بقوة لكل تلاميذه وإحنا منهم إنه في تجارب، في صعوبات، في تحديات، في ألمات، وهو بيصلي لأجلنا، وهو واعي ومتفهم، مقدر مدى احتياجنا لحضوره والعمله والسند ومحبته. عشان نكون رسل حقيقيين وتلاميذ في عالم اليوم، مهم ان احنا يكون عندنا وعي حقيقي في التحديات والصعوبات. لازم نفهم انه في صليب ولازم نتعامل معاه بإيمان وبرضا، علشان نقدر نعي مصداقية رسالتنا المسيحية. خلينا يا رب نتعلم نكون مستعدين دايما ان احنا نكون رسلك وتلاميذك في عالم اليوم رغم كل التحديات، ونكون شهود ليك حقيقيين في كل تفاصيل حياتنا. أمين.
0: كلمة حياة، كلمة

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شاي الخلود سامع عنه؟ حقك تعرف انه الكمبوتشا هو مشروب مخمر عمره تقريبا 2000 سنة موجود بنكهات مختلفة. صحيح انه في منه انواع، انما اساس الكمبوتشا الكلاسيكي هو شاي اسود او حتى اخضر مع سكر ونكهات مختلفة باستخدام انواع كتير من الفواكه العشبية. من بين هالفواكه بنحكي عن الزنجبيل، عن التوت، عن الحمضيات على انواعها، وعلى كتير من فواكه او اعشاب فيها عناصر كتير مفيدة. المهم انه هالمشروب المخمر بجلد حيوانات بيحتوي على البروبيوتيك يلي كتير مفيد للامعاء ولصحة الانسان، وكمان على فيتامينات وعلى مضادات للاكسدة. يعني اذا بدنا نعد منقول فيتامين بسيس، بدوز، اسيد فوليك وبعض الكافيين. منخفض بالسعرات الحرارية بطبيعة الحال، وبيوفر كتير أمور مهمة وأحماض للإنسان وصحته. بيتمتع هالكمبوتشا بفوائد كتير كبيرة مثل ما قلنا، إنما كمان ممكن كتير يكون عنده آثار جانبية. من هالآثار الجانبية يلي عديدة على ما يحكى، نحكي أنا وياكن عن اضطراب للجهاز الهضمي، لأنه ممكن كتير يعمل غازات، يعمل انتفاخ بالبطن، كما ممكن يعمل حرقة لأنه ممكن يحتوي على كتير من الكافيين. المهم أنه هالكمبوتشا يلي الصينيين وكتار منهم بجنوب آسيا كانوا يعتبروه نوع من الدواء ويعالجوا فيه كتير من الالتهابات، ممكن إذا زدنا منه أكتر من مرة يومياً أو يمكن مرة بالأسبوع نأذي حالنا من دون ما نحس. يعني كله باعتدال بيكون كتير منيح.
0: حقك تعرف من لبنان الحر. بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الان تي في. هنا لبنان الحر.
2: مساء الخير. التطورات الإقليمية تسابق التطورات المحلية. في الخليج خرقت إيران الهدنة وعادت إلى القصف العشوائي، ما يؤشر إلى نية تصعيدية واضحة. ففي دبي وعمان اعتداءات بحرية وجوية، وفي الفجيرة اندلاع حريق في منطقة الصناعات البترولية إثر استهدافها بمسيرة من إيران. فما سبب تصعيد اليوم؟ وهل هو تصعيد محدد مكانيا وزمانيا أم مقدمة لحرب قد تتحول مفتوحة؟ في لبنان يوم أمريكي طويل بدأ في بكركي وانتهى في عين التيني. فالسفير الأمريكي التقى البطريرك الماروني ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري. الزيارة الثانية لافتة في توقيتها ودلالاتها، فيما الزيارة الأولى تميزت بالمواقف التي أعلنها ميشيل عيسى. فالسفير الأمريكي تمسك في تصريحه بأهمية المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مبرزا أهمية عقد اجتماع بين الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باعتبار أن الأخير ليس بعبعا بحسب تعبير عيسى. في المقابل حزب الله لا يزال يحاول إسقاط خيار المفاوضات المباشرة، وهو ما أكده من جديد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر أن التفاوض غير المباشر تنازل مجاني وبلا ثمار وخدمة لنتنياهو ولترامب. لكن قاسم الذي اكتفى برفض التفاوض المباشر لم يقدم خريطة طريق واقعية يمكن أن تنجي لبنان أو تنقذ ما تبقى من الجنوب من نيران إسرائيل ومن احتلالها، علما أن قاسم بدأ في كلمته المكتوبة غير مدرك حقيقة ما يحصل، إذ أعلن أنه لا وجود لخط أصفر ولا لمنطقة عازلة ولن يكون. فهل يصدق قاسم حقا ما يقوله، أم أن مواقفه للاستهلاك الشعبوي ولشد عصب المحازبين والمقاتلين لا أكثر ولا أقل؟ في الحالين المشكلة كبيرة، لأنه إذا استمر حزب الله في تجاهل الواقع فإن الاحتلال الإسرائيلي سيتوسع إلى ما بعد الخط الأصفر، وهو ما بدأ يتحقق يوميا عبر الانذارات العاجلة التي وجهها إلى قرى وبلدات خارج الخط. فهل هذا ما يريده قاسم؟ أن يسلم ما تبقى من جنوب لبنان مباشرة إلى إسرائيل بحجة رفضه المفاوضات المباشرة؟ البداية من مضيق هرمز الذي تحول خط تماس ساخن بين مشروعين، أمن الملاحة وفرض السيطرة. تقرير رنا نمر.
3: من قلب الخليج وتحديدا من دولة الإمارات، وللمرة الأولى منذ 8 نيسان إيران تخرق وقف إطلاق النار. وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، وكانت قد اعترضت 3 صواريخ كروز. وفي تطور بالغ الخطورة، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع في منطقة الصناعات البترولية في الفجيرة بعد استهداف مباشر بمسيرة إيرانية. أتت تلك التطورات بعدما أدانت الإمارات لما وصفته بالاعتداء الإيراني الإرهابي بعد استهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك بطائرتين مسيرتين أثناء عبورها مضيق هرمز. هذا وأفادت وكالة أنباء عمان استهداف مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات القريبة من مضيق هرمز. توازيا، وكالة فارس الإيرانية تحدثت عن استهداف سفينة حربية أمريكية، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت بشكل قاطع لا إصابات ولا تراجع. أما الرد الأمريكي فجاء سريعا ومباشرا، مدمرات موجهة بالصواريخ تصل إلى الخليج وقطع بحرية تعزز الانتشار في أخطر ممر مائي في العالم. أتت تلك التطورات مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية مشروع الحرية لمواكبة السفن، تأمين عبورها وكسر أي محاولة لفرض أمر واقع في المضيق. واشنطن تؤكد أن السيطرة على هرمز ليست لإيران. في المقابل، طهران وجهت تحذير مباشر لأي قوى خارجية من دخول المضيق، وأعلن أن أي اقتراب سيقابل بالاستهداف. هذا وأكدت الخارجية الباكستانية أن واشنطن قامت بإجلاء 22 من أفراد طاقم سفينة الحاويات الإيرانية توسكا ونقلتهم إلى باكستان ثم سلمتهم للسلطات الإيرانية. التوتر اليوم يجذب أطرافا جديدة. ألمانيا تتحرك، حيث غادرت كاسحة الألغام فولدا باتجاه المتوسط في خطوة تمهيدية لأي انتشار محتمل في هرمز. تحرك محسوب لكن مشروط بموافقة البرلمان، ما يعكس حساسية الانخراط الأوروبي. ورغم التصعيد، الاتصالات لم تتوقف. مبعوثا واشنطن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يتبادلان الرسائل مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، لكن النتيجة حتى الآن عروض متبادلة لا ترضي أحدا، مفاوضات بطيئة ومشهد ضبابي حتى داخل هرم السلطة في طهران.
4: في تواصل هو الأول بعد حرب البيانات، كيف عايد عون بري بميلاده؟ السفير الأمريكي في لبنان يستغرب، نتنياهو مش معمع. رامي نصر والتفاصيل.
5: شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟ إنه نتنياهو هو مفاوض تاني. طيب،
6: على طريقته عبر السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من بكركي عن استغرابه اعتبار لقاء عون نتنياهو فزاعة لدى بعض اللبنانيين.
5: رئيس كان بيقدر يروح يقول انه قراراتي انا بدي ننقنم 1 2 3 4 5 اشياء ويقولها للرئيس ترامب قدام نتنياهو، وساعتها نتنياهو اذا بيقرر ايه ولا لا، ساعتها في عنا رئيس ترامب هو الشاهد وبيرجع الرئيس لهون وفينا نبلش المفاوضات. يعني ما بعرف ليش العالم فكرة انه هيدي خسارة او قال تنازل، يعني ما عم بفهم انا شو هالتنازل هيدا. اذا انت بتروح تقول رأيك، الرئيس الجمهورية لح يروح ويحط كل الطلبات اللي بده هي لبنان، واهم شيء هي كل شبر من لبنان بده يدل مع لبنان وبده يرجع على لبنان. لمن امريكا بتعتمد، وان اسرائيل بتقلك انا ما عندي ولا اي ما بدي ولا اي شقفة ارض من لبنان، بس بدي السلام عندي، معناتها حزب الله ما له وجود بعدين.
6: لكن لقاء ترامب عون نتنياهو الذي توخاه السفير عيسى سابقا للمفاوضات وكمقدمة لها لن يحصل بالنسبة إلى لبنان على الأقل إلا كتتمة لهذه المفاوضات، وهذا ما كان رئيس الجمهورية قد أبلغه للسفير نفسه ويعول على تفهم أمريكي للاعتبارات اللبنانية على أن يزور عون البيت الأبيض للقاء ترامب ثنائيا إذا تلقى الدعوة، كما تشير مصادر رسمية رفيعة للـ MTV. إلى حينها أبلغ لبنان بأن الموعد المبدئي للاجتماع التحضيري الثالث بين لبنان وإسرائيل هو 11 من أيار على مستوى السفراء، إلا إذا طرأ مستجد يقتضي مشاركة ممثل رئيس الجمهورية السفير سيمون كرم. خلال هذا الاجتماع يفترض أن يتم تحديد برنامج التفاوض وتفاصيله وربما الاتفاق على تمديد الهدنة. وقد تمنى السفير الأمريكي أمام البطريرك الراعي أن تسير الأمور بوتيرة متسارعة. وفي مقابل استغرابه عدم حصول لقاء بين عون ونتنياهو، عبر عن استغراب أشد وأكبر من عدم حصول اللقاء بين عون وبري، وقد زار عين التيني لهذه الغاية.
5: بس أنا حتى أشوف أنه ليش رئيس بري مثلا مش رايح عم يروح يحكي مع رئيس الجمهورية، يعني ما بعرف ليش هالإشكال هيدا.
6: يصر الأمريكيون على إنجاح مسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي، ما يقتضي مصادقة رسمية شيعية يمثلها رئيس مجلس النواب، تترجم عبر تواصل مع عون ودعم لخطواته التي ستؤدي في الدرجة الأولى إلى اتفاق أمني. في السياق، علمت الام تي في أن رئيس الجمهورية كان أول مهنئي رئيس مجلس النواب بعيد ميلاده، واتصل به الأحد معايدا. خلا هذا الاتصال من أي نقاش سياسي، لكنه شكل أول بادرة غسل قلوب بعد بيان بر الشهير ضد كلام عون. وعلمت الام تي في أن رئيس الجمهورية سيعاود المحاولة لعقد اجتماع في القصر الجمهوري مع نبيه بري ونواف سلام، وهو غير مستبعد في الأيام المقبلة إذا سمحت الظروف، كخطوة مهمة تعزز موقع لبنان التفاوضي.
2: اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا وقف لإطلاق النار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، مشددا على أن لبنان هو الطرف المعتدى عليه ويحتاج ضمانات لأمنه وسيادته. وأشار إلى أن المقاومة اعتمدت أساليب تتناسب مع المرحلة، مستفيدة من التجارب السابقة، مؤكدا ضرورة التزام الحكومة بالدستور والعيش المشترك لضمان صحة التمثيل وتحسين الأداء، رغم ما وصفه بضعفها وعدم قدرتها. وفي الشق السياسي، أعلن قاسم دعم الحزب للدبلوماسية التي تفضي إلى وقف العدوان وتطبيق الاتفاقات، مفضلا التفاوض غير المباشر الذي أثمر بحسب قوله في الاتفاق البحري واتفاق وقف إطلاق النار مع الحفاظ على حقوق لبنان. في المقابل، اعتبر أن التفاوض المباشر يعد تنازلا مجانيا يخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منحه صورة نصر سياسي، كما يخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق حساباته الانتخابية.
4: ميدانيا في الجنوب، غارات مستمرة وإخلاءات لعدد من القرى واشتباك بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. التفاصيل مع زميل صبحي قبلاوي. صبحي مساء الخير. إذن كمان عادت الجدارات وهناك خريطة تهجير جديدة، شو عندك كل التفاصيل؟
7: نعم، يعني قبل الدخول بكل التفاصيل، كان لافت اليوم عملية جدارات الصوت، علما أنه كانت مستبعدة سابقا بالأيام الماضية. فإذن ننتقل إلى التفاصيل. جنوب لبنان ما زال تحت الغارات وتحت النار وأيضا تحت العمليات التي تستهدف المواطنين عبر التهجير المستمر يوميا وبأكثر من منطقة. الجيش الإسرائيلي اليوم زاد من وتيرة عمليات التهجير. ننتقل إلى هذه الخريطة الحية لآخر العمليات العسكرية. قبل الحديث عن الغارات، كل هذه النقاط مشاهدينا هي عمليات تهجير. 90% من بلدات شمال نهر الليطاني، وهي هذه المنطقة تحديدا المحددة هنا باللون الأحمر، أصبحوا بعداد النازحين والمهجرين. فقط 15 بلدة لم تهجر حتى الآن، وهي بقرى قضاء سور. أما بالعمليات العسكرية، إذا ما ذهبنا أيضا إلى جنوب لبنان، كل شمال إسرائيل تقريبا خالي من الصواريخ ومن العمليات العسكرية، لأن حزب الله يستهدف جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة المحتلة، مثل هنا هذه المسيرة في البياضة. ولكن اليوم ما حصل وكان لافتا هو هذا الاشتباك في هذه النقطة تحديدا عند نهر الليطاني. أعلن الجيش الإسرائيلي أن عنصرين من الجيش الإسرائيلي أصيبوا في هذا الاشتباك، دون معرفة ما إذا كان هذا الاشتباك حصل مع قوة من حزب الله حاولت التقدم لمواجهة الجيش الإسرائيلي، أم أنها كانت مختبئة في مكان ما داخل هذه المنطقة. الغارات الإسرائيلية اليوم كما تشاهدون أيضا من جديد كل هذه الغارات، كل هذه النقاط غارات، آخر هذه الغارات كان بالقرب من المنطقة الساحلية، فقط بعض الغارات تتخطى منطقة شمال الليطاني، لأنه إذا ما لاحظنا من صيدا وصولا إلى هذه المنطقة أي دير الزهراني وقرى قضاء دير الزهراني وجزين مستبعدة من الغارات ضمن ما يعرف حتى الآن بوقف إطلاق النار، ولكن بعض الغارات تستهدف مرتفعات هذه الجبال. أنتقل إلى الفيديوهات التي تنتشر وينشرها الجيش الإسرائيلي الذي كان أعلن عن أن 10 عناصر من حزب الله استهدفهم قتلوا في جنوب لبنان. الفيديوهات تظهر كما تشاهدون تدمير البنى التحتية كما يقول الجيش الإسرائيلي لحزب الله، إضافة أيضا إلى تفجير هذا المسار. المسار باللغة العسكرية يعني الخندق، هنا هذا الخندق يظهر جندي من الجيش الإسرائيلي يدخل من تحت الصخرة إلى مسار أو إلى خندق بطول 30 مترا تحت الأرض في جنوب الليطاني، وقال الجيش الإسرائيلي أنه عثر على ألغام ومضادات للدروع وذخائر تابعة لحزب الله في هذه المنطقة. أما فيما يخص الغارات وما انتشر اليوم من فيديوهات وصور، هذه الغارات من قضاء النبطية، دمار كبير في كفر تبنيت، إضافة أيضا إلى دير قانون النهر. زوتر تتعرض لغارات كثيفة، دائما إسرائيل تستخدم هنا دبعال، إسرائيل تستخدم صواريخ ثقيلة جدا تؤدي إلى دمار كبير، علما أن نسبة الدمار في هذه الحرب ارتفعت أكثر من الحرب الماضية، والقرى تستهدف في الوسط وليس في الأطراف. في المقابل أيضا أصدر حزب الله حتى هذه اللحظة 5 بيانات من الإعلام الحربي. هذا الفيديو وزعه حزب الله لعملية استهداف آلية هندسية أي جرافة كانت تعمل في منطقة بنت جبيل. هنا الاستهداف حصل لشخص مدني فلسطيني من عرب إسرائيل، من عرب 48 من آل الحجيرات، قتل في هذه العملية. وطبعا إضافة أيضا إلى استهداف دبابة ميركافا في منطقة بنت جبيل، علما أن طبعا الجيش الإسرائيلي يستخدم مقاولين عرب في عمليات هدم وجرف المنازل في جنوب لبنان.
8: شكرا لك صبحي.
7: شكرا.
2: اللقاء الأول لنواب السنة مظلة إسلامية وطنية لرئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها، وستشكل حجر أساس للقرارات الكبرى في الأيام المقبلة.
9: المصلحة اللبنانية العليا هي حجر الأساس للقاء النواب السنة الأول الذي عقد في بيروت. هذا العنوان لاقى ترحيبا في الأوساط السياسية اللبنانية في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان، خصوصا أن الموقف الوطني للسنة يعتبر ثقلا في ميزان الحياة السياسية اللبنانية.
10: الاجتماع حصل بظرف لبنان عنده خيارات كبرى ليظهر من الاحتلال وليستعيد قرار الدولة على كامل الأراضي. هاي الأهمية الكبرى الأولى. بهالأهمية بيجي أهمية تانية، دعم الدولة، يعني دعم مؤسسات الدولة دايما وقت في موقف طابع وشرعي، وقت اللي بيجمع هذا العدد من النواب بيشكلوا كل المناطق وبشكله مكون فاعل بلبنان، بأيدوا الدولة بخياراته، بأيدوا الرئيس ورئيس الحكومة بالتفاوض. أنا برأيي هذا الدفع لازم كل اللبنانيين يشوفوه ويثمنوه.
9: لحظة أيار 2026 تشبه إلى حد كبير لحظة 14 آذار 2005، مع الفارق أن المواجهة اليوم تختلف في جوهرها وتتعلق ببناء الدولة.
10: اليوم الصورة هي حزب الله بوجه الدولة اللبنانية. أن بيكون حزب الله بوجه كل الدولة وهو كذلك اليوم ويريد أن يخرج عن الدولة، يجب أنه ندعم الدولة لتتصرف. مين بده يساعد بأعمار لبنان؟ مين بده يرجع يكون حد لبنان باقتصاده؟ مين بده يكون حد لبنان بسياحته؟ مين بده يكون حد لبنان بكل المواقع الدولية؟ أكيد العرب. لبنان متنفسه الطبيعي ورويه واكسجينه هو هالبلاد العربيه.
9: الامتداد العربي للبنان غير خاضع للنقاش لدى مختلف الاطراف اللبنانيه، وبالتالي يعتبر لقاء النواب السنه ركيزه اساسيه نظرا لما تمثله هذه الفئه من اللبنانيين عربيا. بحسب المعلومات هناك اهتمام دولي كبير ايضا بلقاء النواب السنه والمواقف الوطنيه اللبنانيه، وتتطلع عواصم كبرى إلى مراقبة من سينضم إلى لقاء 16 أيار في البقاع.
4: في بعبدة شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن الأجواء السلبية المفتعلة حول الفتنة في لبنان لا جذور لها، مؤكدا اللا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا. عون وأمام وفد من تكتل الجمهورية القوية جدد اعتباره أن التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو، إذ علينا أولا التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات. جعجع أيدت من جهتها مواقف عون لاستعادة سيادة الدولة حصرا.
11: نحن ما فينا ننصح الرئيس إذا بيروح أو لا، المفاوضات بين إيديه ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة، هو بيعرف كيف يترمى وإمتين يروح وإمتين ما يروح. الرئيس همه الأساسي هلأ يوقف الحرب، مش هو بلشها للحرب ولا اللبنانيين بلشوها. في خيار آخر تنعتمده؟ حزب الله بده ياخذ قراره. نسمع بعض نوابه بيقولوا حريصين على الدولة وحريصين على قرارات الدولة، بالنتيجة بدهم ياخذوا قرارهم، بس على الأكيد إنه الرئيس بعده مبلش بالمفاوضات ولازم نعطيه الوقت الكافي تيقدر يكمل بهالمفاوضات ونشوف لوين بدنا نوصل، ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة.
4: رسالة أمريكية من الصرح البطريركي ردا على من هاجموا الراعي يروح يشوف بلد يعيش فيه غير هون، ودعم قواتي عوني. تقرير ستريدة بعينه.
12: على أثر الحملة التي تعرض لها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المهتم بالسلام في لبنان، زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى بكركي مؤكدا دعمه للبطريرك.
5: لبنان هو البلد اللي معروف بالعيش المشترك، بعتقد الأشخاص اللي عملت هالشغلة هذه أشخاص يمكن لبنان مش مناسب لإلها، لازم يروحوا يقولون شي بلد يعيشوا فيه غير هون.
12: وفي بكركي أيضا وفد من تكتل الجمهورية القوية تضامنا.
13: لقد أتى كثيرون ورحلوا، تبدلت وجوه وسقطت مشاريع، وبقيت بكركي كما كانت حارسا لأرز الرب وساهرة على وجدان لبنان. إن من يتطاولون على هذا المقام إنما يفعلون ذلك بعدما انكشفت ادعاءاتهم، غير أن الحقيقة تبقى أعلى وبكركي تبقى أسمى.
12: كما قام وفد من التيار الوطني الحر تضمن النواب ندى البستاني سيزار أبي خليل وجورج عطلة بزيارة إلى بكركي، وكانت دعوة إلى وادي الفتنة.
14: نحن دعوتنا مجددا لحتى نلتف على بعضنا، يكون الهدف الأساسي نحط على جنب كل الخلافات اللي ممكن تكون هي يعني بتفرقنا بالسياسة، إنما الهدف الأساسي إنه نكون إيد واحدة لحتى نتجاوز هذه المرحلة وما نخلي الفتنة تطل براسها.
12: نقيب المحامين عماد مارتينوس أكد والوفد المرافق الوقوف إلى جانب الراعي.
15: نحن طبعا بنلجأ للقانون وبحق لنا أنه نلجأ للقانون، وبعتقد كثير منيح بأنه بكركي بتعرف كيف بتدافع عن حالها.
12: وكان البطريرك الراعي قد استقبل أيضا الأمين العام للرابطة المارونية المحامي بول كنعان وعضو المجلس التنفيذي باتريس العم، إضافة إلى رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح ليسلب عينه على رأس وفد.
4: سلام يشارك في اجتماع مجلس الأمن المركزي ويحسمها. القرارات اتخذت لتنفذ. سحب السلاح لا يحصل بين ليلة وضحاها، قد يحتاج لأسابيع أو أشهر، لكننا وضعنا البلد على مسار جديد. التفاصيل مع جويس عيه.
12: على قاعدة القرار للدولة وفي رسالة سياسية أمنية واضحة، على وقع الهدنة الهشة والتحركات الأمنية المشبوهة وحملات التهوين، حضر رئيس الحكومة نواف سلام إلى وزارة الداخلية ليلتقي وزير الداخلية أحمد الحجار، وينتقل بعدها للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي يضم قادة الأجهزة الأمنية والمعنيين بأمن البلاد. سلام وبعيد الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة وبحث الأوضاع الأمنية في بيروت تحديدا لجهة قرار جعلها مدينة منزوعة السلاح، أكد أن القرارات المتخذة يجب أن تنفذ.
16: المهم أنه هذه قرارات لا تراجع، مش عنا كقرارات لا تراجع عن تنفيذها.
12: في قرارات عم تاخذوها، أهم هذه القرارات هو سحب سلاح حزب الله. هون هي العقدة التي على أساسها أو تسير المفاوضات أو لا تسير، فكيف ستستطيعون أن تسحبوا سلاح حزب الله؟
16: قرارات اليوم مطلوب استكمال تنفيذها، مطلوب التشدد بتنفيذها، بس ما حدا يقول لي ما عم ننفذ هالقرارات هيدي. هيدا هو مسار، اولا مش قرار يعني بليل وبضوء قمر بناخده اثنين ثلاثه بكون تنفذ، ولكن هيدا نحن وضعنا البلد على مسار جديد، مسار تنفيذه حياخذ اسابيع حياخذ شهور.
12: رئيس الجمهوريه يقول انه وضعك ووضع رئيس مجلس النواب نبيه بري بمسار مفاوضات، الرئيس بري يقول لا، رئيس الجمهوريه يقول شيء، رئيس بري يقول شيء اخر.
16: ما بعتقد انا رئيس جمهوري عم بقول شيء ورئيس بري عم بقول عم بقول شيء تاني. السجال اذا الكلمه بتصح وانا رايي ما بتصح، كلمه السجال في ملاحظه من الرئيس بري على البيان يلي صدر عن الخارجيه الامريكيه. انا مش مسؤول عن سؤال الامريكي، انا مسؤول عن الكلام يلي عكسه عن سؤال لبناني والرئيس بري بهالجو هذا.
12: عن كيفية دخول السلاح إلى لبنان فهكذا علق سلام.
16: لبنان مش ما بحاجة يفوت على السلاح، لبنان فيه صدر سلاح اليوم وما بعتقد عم بفوت كتير أنا.
12: أما وزير الداخلية فتحدث عن عدم التهاون مع مطلقي النار.
17: إطلاق نار بالهواء عند أقل شغلة سواء تشيع أو شيء تاني، اطلاق نار وقذائف ار بي جي، هذا شيء صار عم بمس بامن المطار، عم بمس بامن كل اللبنانيين. نتمنى من كل اللبنانيين الاقلاع عن هيدي الظاهره نهائيا، وبنفس الوقت قوى الامنيه حتكون حاضره لتلاحق وما رح تتهاون ابدا بهذا الموضوع.
12: على الجيش والقوى الامنيه تنفيذ القرارات الحكوميه، ملخص الاجتماع الامني والعبره في التنفيذ.
2: من قصيدة طفل إلى خطاب كراهية، تتكشف ملامح بيئة تنتج وعيا مشوها، حيث تزرع الهويات المتطرفة باكرا ويعاد أحياء خطوط التماس مع كل توتر. تقرير ماريو دويري.
18: نحن مش دعاة موت، نحن منحب الحياة، بس أنتوا بتفاوضوا بزل ونحن منفاوض بالكورنات.
19: من خلال هالأبيات الشعرية أظهر هالطفل واقع جيل عم ينشأ على كلمات، كلمات ما تعلموها عبر أسطر كتاب صنعوا حضارات، ولا عبر فكر بيرفع الإنسان، بل على مقاعد مدارس اجتماعية إيديولوجية متطرفة بترسخ عقيدة بعيدة كل البعد عن مفهوم المواطنة.
20: نحن حاليا عم نعيش فترة كتير خطرة من تاريخنا الحديث، وهي فترة على فكرة عايشين مثلها سابقا. للأسف عم بتوعي صدمات كتيرة بالمجتمع اللبناني، أولاد عم يحكوا بنمط حديث ما خصه بالطفولة، وهيدا الشيء بيترجم على كبر لمواطنين متطرفين. في فئات من هيدا الشعب بيشعروا بحكم انتماءاتهم الغريبة انهم مش منتميين للمجتمع اللبناني، وبالتالي الكره اللي عندهم تجاه القعدة تبعولهم عم بتكون بفشة خلق للداخل. فاذا اللي شفناه مؤخرا من مشاهد بشعة وكاريكاتورية تجاه رئاسة الجمهورية والبطريرك ومقامات معينة، هذا بدل انه في كره.
19: بعلم الاجتماع وعلم النفس السياسي، مفهوم الارتباط السلبي بالهوية بيخلق خوف امام اي انتقاد للشخص المعني او لمجموعته، وهالشي بيخلق ردة فعل عدائية تجاه الرأي الاخر.
21: الشيعة كلها بتسوى الدولة، لكل رموزكن وسخة.
19: تصرف عدائي بيظهر على مواقع التواصل وبيترجم على الارض، بعيد رسم الخريطة اللبنانية وبيردنا على مشهد حدود التماس وفصل الشرقية عن الغربية امام كل حادث امني.
22: احنا ندعي السلم الأهلي والتعايش أو العيش المشترك، بس فعليا ما عنا عيش مشترك. نحن مجموعات متصارعة مختلفة مع بعضها بالعقيدة بالقيم بالنظرة إلى المستقبل. أوقات بيصير مثل ما صار من يومين، الصراع بيتفجر نتيجة استفزاز. موضوع بناء هوية مشتركة لبنانية غير انه هو ضروري، هو صعب يعني، هو بعيد.
19: الحل الوحيد لهالازمه العمل على فرض مصالحه اجتماعيه شامله عبر مؤسسات الدوله. لما يجي نهار تدرس كتب التاريخ صغار الوطن انه حرب داخليه اندلعت بلبنان بسبب رسم كاريكاتوري او تقرير صحافي.
4: قضائيا تقدم رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوظ بشكوى جزائية ضد متطاولين على البطريرك الراعي، معتبرا أن الموضوع لا يتعلق بمرجعية دينية فحسب بل بهيبة الدولة اللبنانية.
0: موضوع أبعد من تطاول، الموضوع بات يلامس أزمة مجتمع برمته في لبنان. في شريحة باتت تمتهن لغة الحقد، باتت تمتهن لغة قلة الاحترام. ما تعرض له البطريرك الراعي أصبح بعهدة القضاء، لم تطلب منا البطريركية المارونية القيام بأي إجراء، على العكس يا دولة الرئيس نبيه بري اللي تعرض له البطريرك الراعي يمسك بالأساس. تذكر أنك تلميذ هذه الكنيسة.
2: تتواصل مناقشة اقتراح قانون العفو العام في اللجان المشتركة، وحتى هذه اللحظة الأرقام تكشف مفارقات صادمة حول من سيستفيد فعليا منه. تقرير مريان زوين.
1: سنة عم نقعد 4-5 سنين عم نسأل جلسة حرام.
3: بين من يطالب بإقرار قانون عفو عام كحل لاكتظاظ السجون، ومن يعتبره مدخلا لإعادة النظر بوضع فئات تقول إنها حكمت في ظروف سياسية ظالمة، ولا سيما أمام محكمة عسكرية وصفت بأنها كانت خاضعة لحزب الله، وفي مرحلة كان فيها النفوذ السوري في زمن الأسد حاضرا بالقوة، وبين من يطالب بالقانون عموما لرفع مظلومية أي فئة وإعادة تسيير العدالة المتأخرة، يفرض واقع السجون نفسه بالأرقام. بحسب معلومات الام تي في يبلغ عدد السجناء والموقوفين في لبنان 8572 شخصا، من بينهم 6223 داخل السجون، ومن ضمنهم 3403 غير محكومين. أما في النظرات فيبلغ العدد 2353، من بينهم 1286 موقوفين بإشارة فقط من دون صدور مذكرات عدلية بحقهم. حتى مساء الاثنين النقاشات في اللجان المشتركة تؤشر إلى أن اقتراح القانون قد يشمل نحو 4000 شخص، فيما تستثنى منه الجرائم المحالة على المجلس العدلي، القتل عمدا أو قصدا بحق مدنيين وعسكريين، وأضيفت خلال النقاش عبارة الجرائم الواردة في قانون الإرهاب، الجرائم العسكرية، جرائم الخيانة والتجسس والتواصل مع العدو، جرائم الفساد والتعدي على الأملاك العامة، كما جرائم الإتجار بالمخدرات. بند المخدرات لم ينتهي النقاش فيه بعد، وهنا بيت القصيد، مفارقة ضرورية يجب التنبه لها خلال المناقشة. فماذا عن الإسلاميين الذين قيل أن العفو العام يهدف إلى إخراجهم؟ تشير الأرقام إلى أن عددهم الإجمالي في السجون اللبنانية يبلغ 146، من بينهم 92 لبنانيا و39 منهم غير محكومين بعد. اقتراح القانون بصيغته الحالية يشير إلى أن الجرائم المستثنات من العفو المباشر سيلحق بمرتكبيها تخفيض عقوبات، بحيث تستبدل عقوبة الإعدام ب 25 سنة سجنية والأشغال الشاقة المؤبدة ب 20 سنة، فيما يخفض ثلث سائر العقوبات الأخرى. عمليا ووفق هذه الحسابات، ومن أصل 92 لبنانيا قد لا يتجاوز عدد المستفيدين الفعليين من الإسلاميين 19 شخصا فقط، 2 كانا محكومين بالأعدام و17 بالأشغال الشاقة المؤبدة. في المقابل، ومع أن اقتراح قانون العفو العام حتى هذه اللحظة يستثني جرائم الإتجار بالمخدرات، إلا أن آلية تخفيض العقوبات قد تؤدي إلى نتائج معاكسة. لماذا؟ لأن عقوبات هذه الجرائم في القانون اللبناني قد تصل في عدد من الحالات إلى 5 سنوات سجنية، كما يتبين من عدة أحكام صادرة، فيما ترتفع مع تكرار الجرم عندما تشدد العقوبة لتبلغ في بعض الحالات 7 سنوات أو 8 سنوات كحد أقصى، ما يعني أن تخفيض هذه العقوبات قد يفتح الباب أمام الإفراج عن عدد كبير من المحكومين بجرائم الإتجار بالمخدرات. بالتالي القانون بصيغته الحالية يطرح علامات استفهام جدية حول المستفيدين فعليا منه، ولو أنهم لم يؤتى على ذكرهم خلال الترويج له.
2: بعد الإعلان، أسطول إسرائيل الجوي
4: وتحرير السفن في هرمز.

0: تفهمنا، يومياتك يومياتنا، ومصلحتك أولويتنا. همك همنا، نطرح مشاكلك وحقوقك حقك. همك همنا، شؤون نقابية بتلاحق مشاكلك عمدار الساعة.
1: ضيف همك همنا، مؤسس ورئيس جمعية برين بيروت، عضو مجلس بلدية بيروت الدكتور سعيد حديثي.
0: همك همنا كل ثلاثة الساعة 12 مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
2: بوليكلينيك، بوليكلينيك من لبنان الحر. السرطان، مفاهيم خاطئة يجب تصحيحها حول هذا الداء، أسبابا تشخيصا وعلاجا. شائعات أم حقائق حول السرطان، محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والتورم الخبيث. بوليكلينيك مع جان حتشيتي كل ثلاثة 5:30 مباشرة على الهواء من لبنان الحر.
3: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: بينما أدانت الإمارات والبحرين الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على الإمارات، أكد ترامب منذ قليل لفوكس نيوز أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة متواصل، وأضاف: لدينا أسلحة وذخائر أكثر بكثير من ذي قبل وأفضل المعدات في جميع أنحاء العالم. وتوجه لإيران بالقول إما اتفاق بحسن نية أو استئناف القتال.
1: إسرائيل تعلن مضاعفة أعداد طائراتها الحربية، والثقل الأعظم هو طائرات F-35، بالإضافة إلى زيادة غير مسبوقة في الميزانية العسكرية، والهدف البقاء أقوى من الأعداء. تقرير حسان رفاعي.
2: لم يعد المشهد الإقليمي يقتصر على إعادة التذخير التي أعلنت عنها إسرائيل بعد إعلان وصول أكثر من 6500 طن من الذخائر والآليات العسكرية، إذ بات المشهد أقرب إلى سباق تسلح مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي صفقة شراء سربين من الطائرات الحربية المتطورة.
3: نحن سنحصل على سربين من الطائرات المتطورة F-35 و F-15IA. هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الساحق لإسرائيل.
2: بلغة الأرقام، ستضاعف إسرائيل أسطولها الجوي من طائرات F-35 من 50 طائرة إلى 100. الأمر نفسه سينسحب على F-15IA التي سيرتفع عددها من 25 طائرة إلى 50. ولفهم ما يجري بشكل أفضل، لابد من المرور على الميزات التي تملكها والدور الذي لعبته طائرات F-35 خلال السنوات الماضية. فهي العنصر الرئيسي الذي اعتمدته إسرائيل في 4 جولات من الهجمات، لا سيما الحربين على إيران. عمدت إسرائيل إلى استخدامها للقضاء على أفضل رادارات ودفاعات جوية إيرانية لما تملكه من قدرة على التخفي، ما يمنحها ميزة التحرك وضرب الأهداف دون رصدها، بالإضافة إلى إمكان التفوق على أنظمة الدفاع الجوي الإيراني من نوعي S-300 و S-400. أما الأهم فهو التعديلات التي أدخلت إليها لإطلاق ذخائر جيدام من أجنحتها بدلا من إسقاطها من بطن الطائرة، كالتي استخدمت في اغتيال الأمين العام الأسبق لحزب الله. لكن التوجه الإسرائيلي نحو التسلح لم يقتصر على الطائرات، بل طاول الميزانية برمتها.
3: لقد قمت بتوجيه الاستثمار نحو القدرة الانتاجية المحلية للذخائر. على مدى العقد المقبل سنضيف 350 مليار شيكل إلى ميزانية الدفاع لتصنيع هذه الذخائر.
2: أكثر من 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات ستخصص للمجهود العسكري الإسرائيلي، وستقسم على مختلف القطاعات العسكرية من البحر إلى البر والجو، وهو ما أعلنه نتنياهو صراحة عندما قال: إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، ويجب أن تكون إسرائيل دائما أقوى بكثير من أعدائها. لذلك فهو يدعو إلى مبدأين: تعزيز القدرات والاستقلال عن المصادر التي يشتري منها الذخائر.
0: جولة على الأخبار الدولية المتفرقة في هذا التقرير.
4: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام قادة أوروبيين في العاصمة الأرمنية يريفان أن الصيف المقبل قد يكون حاسما، داعيا إلى الضغط على موسكو للانخراط في الدبلوماسية. وجاءت تصريحاته بعد استهداف موسكو بمسيرات أصابت أحداها مبنى يقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الكرملين. يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أرمينيا في قمة المجموعة السياسية الأوروبية قبل أن يبدأ زيارة دولة تركز على تعزيز العلاقات الثنائية. هذا وافتتحت في يريفان أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا لبحث تعميق الشراكة، وتركز المحادثات على تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل والربط الرقمي. اتفقت أستراليا واليابان على تعميق التعاون في مجالي الطاقة والمعادن الحيوية خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية مع نظيرها الأسترالي في إطار زيارة تستمر 3 أيام إلى أستراليا. وبعد توقيع اتفاق دفاعي بارز الشهر الماضي، اتفق البلدان على تعزيز سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والمعادن الحيوية.
1: في فقرة الصحة، تتحول القبالة إلى عنصر محوري في حماية صحة الأم والطفل، ويعكس دورها تطورا في مقاربة الرعاية نحو نموذج أكثر شمولية وأمانا. تقرير ماريو دويري.
5: بمناسبة اليوم العالمي للقبالة Midwifery International Day المصادف في شهر أيار، يؤكد مركز كليمانسو الطبي في بيروت التزامه بتعزيز دور القبالة وتطبيق أعلى معايير الرعاية للأم والطفل واستمراره بدعم وتثقيف وتمكين النساء والعائلات. تعد القبالة ركيزة أساسية في الأنظمة الصحية، إذ تساهم بدور محوري في ضمان رعاية آمنة إنسانية وقائمة على الأدلة العلمية عبر متابعة شاملة خلال الحمل والولادة وما بعد الولادة. يتوافق مركز كليمانسو الطبي مع مبادرة منظمة الصحة العالمية واليونيسف للمستشفيات الصديقة للطفل BFHI Baby Friendly Hospital Initiative، معززا أفضل الممارسات في رعاية الأم والطفل، ويحرص على توفير بيئة تدعم الرضاعة الطبيعية الحصرية منذ الولادة. كما يعد التعليم والتحضير جزءا أساسيا في هذا النهج، يوفر المركز دورات ما قبل الولادة تقودها قابلات متخصصات بهدف تمكين الأمهات والأسر من فهم مراحل الحمل والولادة والاستعداد لها. أبرز المواضيع التي يتم تغطيتها التشجيع والتحضير للرضاعة الطبيعية الحصرية، التحضير للولادة ومراحل المخاض، العناية بالمولود الجديد ودور الشريك في دعم الأم خلال تجربة الولادة، إضافة إلى استشارات فردية قبل وبعد الولادة وخدمات متابعة متخصصة حسب الحاجة، بما يضمن تجربة آمنة داعمة ومبنية على احترام احتياجات كل أم وعائلة.
1: بعد الإعلان مول للخضار والفاكهة.
6: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV هنا لبنان الحر. يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

0: بدقيقة من فيدك.
1: شاي الخلود، سامع عنه؟ حقك تعرف انه الكومبوتشا هو مشروب مخمر عمره تقريبا 2000 سنة، موجود بنكهات مختلفة. صحيح انه في منه انواع، انما اساس الكومبوتشا الكلاسيكي هو شاي اسود او حتى اخضر مع سكر ونكهات مختلفة، باستخدام انواع كتير من الفواكه العشبية. من بين هالفواكه بنحكي عن الزنجبيل، عن التوت، عن الحمضيات على انواعها، وعلى كتير من فواكه او اعشاب فيها عناصر كتير مفيدة. المهم انه هالمشروب المخمر بجلد حيوانات بيحتوي على البروبيوتيك يلي كتير مفيد للامعاء ولصحة الانسان، وكمان على فيتامينات وعلى مضادات للاكسدة. يعني اذا بدنا نعد منقول فيتامين بسيس، بدوز، اسيد فوليك وبعض الكافيين، منخفض بالسعرات الحرارية بطبيعة الحال، وبيوفر كتير أمور مهمة وأحماض للإنسان وصحته. بيتمتع هالكمبوتشا بفوايد كتير كبيرة مثل ما قلنا، إنما كمان ممكن كتير يكون عنده آثار جانبية. من هالآثار الجانبية يلي عديدة على ما يحكى، نحكي أنا وياكن عن اضطراب للجهاز الهضمي، لأنه ممكن كتير يعمل غازات، يعمل انتفاخ بالبطن، كما ممكن يعمل حرقة لأنه ممكن يحتوي على كتير من الكافيين. المهم أنه هالكومبوتشا يلي الصينيين وكتار منهم بجنوب آسيا كانوا يعتبروه نوع من الدواء ويعالجوا فيه كتير من الالتهابات، ممكن إذا زدنا منه أكتر من مرة يومياً أو يمكن مرة بالأسبوع نأذي حالنا من دون ما نحس. يعني كله باعتدال بيكون كتير منيح.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

الإدو نقطة بالتربية. كيف بتتعلم؟ مين بيعلمك؟ وبشو بتتخصص؟ وإدو مع سالم خليفي على لبنان الحر.

وافقنا احنا وياكم بحلقه جديده من بوينت ادو من هلا ولا حوالي الساعه 11 الربع على هندسه الصوت برفقني جزيف كريم زميلي العزيز ومعكم سالم خليفه.

102.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز اف ام موجات اذاعه لبنان الحر، اكيد بتفقونا عليهم من خلالهم داخل لبنان، خارج لبنان بتابعونا على الانترنت www.rll.com.lp، او اذا تحبوا فيكم تعملوا داونلود لـ RLL ابلكيشن على حالة سمارت ديفايس. لبنان الحر دائما

09-218-33-33 الرقم المخصص للاتصالات الهاتفية على إذاعة لبنان الحر، 70-959-111 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب.

بلقائنا الليلي بيسعدني استضيف السيد إلي حسروتي. أهلا وسهلا فيك إلي. ولقائنا مع إلي حسروتي لقاء سنوي ومحطة أساسية، محطة ثابتة صارت ضمن مبادرة أربعة أب. بدلك أهلا وسهلا فيك، أكيد تنذكر وتنعاد. بس على طول بإيماننا المسيحي منقول من الشوك بيطلع زهر. من هالجريمة اللي صارت من سنة 2020 بأربعة آب 2020 طلع مبادرة عم بتجرب تحيي المحبة بالإنسان وعم بتجرب تحيي الفكر بالإنسان. رح نحكي أكثر عن مبادرة أربعة آب وعندي المحضرين والسنة.

0: 4 آب 2020 ذكرى أليمة وأكيد ما حدا رح ينساها، ذكرى لتدمير نص عاصمة لبنان، نص بيروت تدمر، كتار اللي ماتوا، كتار اللي تشوهوا، كتار اللي انفقدوا، وكتار اللي حزنوا. يمكن كلنا حزننا بس حزنكم أنتوا أكتر لأنه فقدتوا ناس قراب منكم. بدي برجع بذكر المستمعين اللي ما بيعرفوا أنه إلي خسر بيو بأربع آب، وكتار يلي خسروا أحبائهم اليوم بسنة 2026 بعد مرور ما يقارب الأربع سنين على أربع آب. شو جاي تقول؟
1: بعدنا مكمل بالمسيرة لسبب بسيط، أنه السلام مصيرنا وإلا البديل ننهي بعض. والسلام منه هدف بحد ذاته، السلام حضور ومسيرة. بعد الضجة والانفجار وكل هالصخب والخلط يلي عم نعيشه بلبنان، نحن اليوم بحاجة لنرجع نسمع أصوات الموسيقى ونرجع نشوف الجمال بهيدا البلد ونرجع نعطي معنى بقلب كل هالتفاهة والعبثية يلي عم نعيشها بلبنان وأكتر وأكتر عم نشوفها بقلب العالم. اليوم إذا في شيء أنا عم أعمله هو عم أرجع عيد صياغة معاني جديدة بحياتي. ليش بدي أبقى بهيدا الوطن؟ ليش بدي أكمل بهيدا الوطن؟ ليش بدي حافظ على هيدا الوطن؟ ليش الكرامة أساسية للإنسان؟ ليش السلام هو وجهتنا؟ كل هالأمور عم تتكسر لما نسمع عم ينحكى عن السلام بالقوة، لما نشوف كل هالدمار وهالإشياء اللي عم بتصير حوالينا. بحاجة نرجع نطرح الأسئلة، وين الحق؟ وهل يا ترى فعلا الحق بينتصر؟ وإذا انتصر وين بده ينتصر؟ بقدر بلش حديثي وقول أنه واحدة من الأشياء تعلمتها بهالست سنين أنه صحيح الحق بينتصر، بس إذا بده ينتصر ما رح ينتصر إلا فينا ومن خلالنا بقلب العالم. هيدي مبادرة أربع آب، هيدي مسيرتي، هيدا الحضور يلي دائما بحب التمسه بالحياة وببحث عنه بنفس الوقت بعيشه، حتى كل إنسان ممكن يلاقيني يلاقي هالشي هالسلام يلي معقول يكون عم يبحث عنه بحياته، ويلاقي هالتعزية يلي بقلب هالمأساة اللي عم نعيشها بلبنان والعشناها بأربع آب يكون في فعليا نقلة وتطور ورد ولو متواضع إنما كافي حتى يعمل غير شيء بقلب الواقع.
0: هل ممكن تحقيق السلام دون عدالة؟
1: أبدا أبدا، لأنه إذا السلام هو خلق ظروف ننمى فيها بالكرامة، العدالة هي المسؤولية يلي منتحملها كأفراد كمواطنين وكمؤسسات تجاه الأزمات والمصائب والمآسي يلي عم بتصيبنا حتى ما تتكرر. كرمال هيك ما في سلام بدون عدالة، وكرمال هيك أكتر وأكتر نحن لازلنا مصرين وبدنا العدالة وصامدين وبدنا المحاسبة، وخصوصا بجريمة تفجير مرفق بيروت.
0: وين صارت العدالة؟
1: اليوم على بلش بالملف القضائي اللي هو شق مؤسساتي. بالملف القضائي اليوم التحقيق عن مدعي عام التمييز لإبداء الرأي. هلا مما لا شك فيه أنا
0: اللي قرب يطلع تقاعد،
1: طلع تقاعد وهلأ عينوا مدعي عام جديد
0: اللي بده يرجع يطالع الملف عن جديد،
1: بده يرجع يطالع الملف. إنما أنا بالنسبة لإلي بالسياق يلي عم بتصير فيه الأمور بلبنان والتسلسل المنطقي يلي مشي فيه الملف وعم تمشي فيه الأحداث بلبنان، أنا لحد ما متشائم. إنما بين تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة بقول أنه اللي بده يصير شو ما صار يمكن أفضل من لا شيء، ونحن بمعركة الحفاظ على لبنان الحر رح نضلنا مستمرين، وعلى الإنسان الحر بهذا البلد والكريم رح نضلنا مستمرين. هيدا بسياق المؤسسات. أنما بسياق آخر إذا أنا بس بدي أنطر المؤسسات لا يكفي، في موقف بالمجتمع بده يكون نحن بحاجة ناخده، لأنه يلي فجر مرفق بيروت هو سقافة شعب نهش. يعني فيك تتصور معي الانفجار ما صار بأربع آب سنة 2020، يمكن صار من أول ما موظف قال له موظف تاني قطع لي هالموضوع مشي له هالشغلة طنشنا عن هالخبرية شو وقفت عليك ما الدنيا كلها ماشية هيك، يمكن من هون بلش الانفجار. وهيدي هول الأشياء نحن كل يوم بنعيشها بحياتنا بحيال موضوع معين، دايما نسمع انه عم ينحكى ما خلونا، هي اكبر مني ومنك، كل هالاشياء. هيدي ثقافة شعب بحاجة نحن كل واحد يبحث وين مسؤوليته امام هيدا الشيء اللي صار، لانه انا لما اتحمل مسؤوليتي عم استدعى الاخر يتحمل مسؤوليته. الي حصروتي ابن غسان الحصروتي موظف اهراءات القمح، انا تحملت مسؤوليتي تجاه جرحي، ما وقعت بالذنب، انما شفت حالي وين معقول انا اكون شريك بقلب هالثقافة اللي فجرت لبنان، وقررت اتعلم. وبعدني صار لي 6 سنين عم اتعلم تأدي اليوم قول اللي عم قوله، اشهد هالشهادة يلي عم قوم فيها. وهيدا العمل البسيط والفكرة البسيطة يلي بلشتها مبادرة 4 آب، انه نتعلم من هالشي اللي صار وكلنا معنيين بهالشي اللي صار ونشوف وين مسؤولين، تلقفتها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بلبنان، وصارت موجودة على كل الأراضي اللبنانية من خلال المدارس الكاثوليكية يلي هن أكبر شبكة مدارس بلبنان وبتضم كل اللبنانيين. فهيدا أنا عم حاول أقدم نموذج بسيط، مش الهدف أنه أقدم هالنموذج، إنما اليوم بمسيرتي إذا برجع بتطلع لورا وبتطلع وين صرت اليوم، أولا في تعزية كتير كبيرة باللي عم قوم فيه، عم حاول كون قد ما فيي جزء من الحل بدل ما فقط كون من جزء من درامة 4 آب. وهيدا الشيء عم بيعطيني تعزية انه ايه بعد في امل، انا الامل نقطة.
0: امل ببكرة افضل.
1: هلا ما بعرف بكرة شو بيحمل، وللأسف بلبنان
0: بكرة بيحمل الجيل يلي هلا عمره 5 سنين وعشر سنين وخمسة عشر سنة بيحملون بيصيروا بالعشرين وبالثلاثين.
1: رح انطلق من 6 أيار، ذكرى 6 أيار، ذكرى شهداء لبنان وشهداء الصحافة بالتحديد. سنة 1916 في ناس رفضت تعيش الكذبة، تمسكت بالحقيقة، رفضت تقول انه ماشي الحال وقتها كانت الدنيا لا في فساد ولا في ظلم للسلاطين ولا في كل هالمأساة اللي كانوا عايشينها اللبنانيين، تمسكوا بالحقيقة، ومن موقع مسؤوليتهم كإعلاميين شهدوا للحقيقة وفضحوا الخلل وبلشوا يبنوا ظروف وخلقوا ظروف هن يعيشوا فيها كرامتهم، وبطلوا يعرفوا يعيشوا غير بشكل آخر، تمسكوا بالحقيقة فهالحقيقة صارت حقيقتهم. واليوم هن وقت خلقوا ظروف اليوم نحن عم نحصدها، واليوم نحن كمان عم نخلق ظروف نعيش فيها وننمى فيها بالكرامة وقت الظلم والقتل واللا معنى مسيطر على لبنان نحن عم نواجه بالمعنى.
0: قدي كلامك دقيق اللي بيظل الحضور الأممي ومصالح الأمم ومصالح البلدان الكبرى، ودورنا قدي عم بيكون فاعل بهيدي، مش عم نكون تابعين نحن للقرارات الخارجية
1: فعلا مثل ما عم بتقول،
0: يعني حتى استقلالنا انه نحكي عن الاستقلال انه ابطال الاستقلال ابطال رشحية، وقربنا شوي على ذكرى الاستقلال كمان، بس كلنا بنعرف انه لو ما كان صار في ظروف عالمية مؤاتية ما كنا اخذنا استقلالنا، ولولا ساكس بيكو يمكن ما كنا طلعنا هيك، وكل يعني كل التاريخ اللي بنقرأ اذا بننسى شوي بطولاتنا نحن بنشوف انه عمليا لا قرارات دول،
1: فعلا قرارات دول، انما هل بنقول نحن مكتوفي الايدي قدام قرارات هالدول؟ هل يا ترى سنبقى فقط ضحايا لقرارات الدول؟ في اشياء بالايد وفي اشياء مش بالايد. اليوم الشق المرتبط بالمحاسبه بقضيه المرفأ مرتبط بالقضاء، انا مني قاضي ومني مسؤول بقلب هالمؤسسات
0: ولا عندك تاثير على القضاة،
1: ما بعرف. بس بالمقابل أنا في شيء قادر عليه، فيها الناس تكون منيحة مع بعضها. برجع بقول لما أنا أتحمل مسؤوليتي هيدي المسؤولية بتستدعي الآخر أنه يتحمل مسؤوليته، ما حدا يستقل بفعالية كل واحد. لو ما كل واحد منا كان فعال كنا انتهينا بهالبلد. لو ما سالم حضرتك شفت بهالمبادرة، أولا فيها تعزية لإلي حصروتي، وثانيا فيها فكرة بتستاهل انه الواحد يسمعها، وفيها سردية بتفرجي كيف فينا ننتقل من دور الضحية لنكون ناجين مسؤولين ونخلق واقع مختلف بحدود امكاناتنا وحدودنا. فلولا هالاشياء البسيطة فعاليتك وفعاليتي ما كان بعد في شيء منطقة حرة بلبنان، وما كان بعد فيه فتفوتة هالوطن يلي بعدنا متمسكين فيها. وصدق إذا منفلتها بتطير هالفتفوتة. هيدا كل شيء منملكه. فاليوم أكثر وأكثر عم اكتشف فعالية الناس. يمكن نحن منا قد قرارات الدول، ما كنا قادرين نوقف بوج الانفجار يلي صار، بس نحن اليوم قادرين نحاول بأشياء بسيطة نرجع نمنع باللي منعرفه واللي قادرين عليه، نخلق هالشراكة تنمنع أي مأساة جديدة أنه تصير معنا.
0: حكيت عن السلام اللي هل ممكن الوصول للسلام الداخلي بدون مسامحة؟
1: في شقين أنا بميز بين المسامحة والمغفرة. المسامحة هي حدا بيطلب مني سامحه. المغفرة هو قرار شخصي بين الواحد بقلب ذاته. يمكن ولا مرة منقول أنا بدي أغفر لحدا، بس كل مرة نرجع نختار الحياة، كل مرة بنرجع بنختار سعادتنا، بنقول أنا شو بدي أعمل تأرجع ألتقط أنفاسي بهالحياة وعش لي يومين مختلفين. بهالقرار في مغفرة كتير كبيرة لكتير إساءات وكتير جروح. منه سهل، بس مجرد أنه الإنسان يغير الوجهة على الطريق في كتير إشياء بتصير تنزل عنه تيقدر يكمل. والحياة بتخطفك مثل ما الفراغ بيخطفك، أوقات كمان الحياة بتخطفك لما تبلش تتزوقها، خصوصا لما تدوق الموت وتدوق المأساة وتدوق التهجير وتدوق كل هالمآسي اللي عايشين فيهم. هيدا النفس، تاخد نفس بكفيك هيدا النفس. فبرجع ما حدا طلب منا نسامح، ومنه بوارد انه سامح، بس اليوم انا اخترت الحياة، اخترت الحياة، ما عرفت كيف اخترتها، بس الأكيد قلت ما بدي كل حياتي ضلني بقلب ضلني بقلب الانفجار. لأنه اللي بيصير معه للواحد آخر شيء أنه هالسرديات القاتلة وهالسقف القاتلة ما هي موجودة بمجتمعنا، آخر شيء بيحقد على كل المجتمع. فهمت بمحل معين هالاشياء رح تضلها دائما موجودة، بس أنا كمان موجود، وأنا شو رح أخذ خيار، شو رح أخذ قرار، كيف رح أبني هالمنظومة هالهيكليات الجديدة، هالسيستام، هالشركات الجديدة، حتى ولنه بمجتمع الضيق أنا أكون لاقي سلامة.
0: وأساسا بموضوع تفجير 4 آب بعد ما في حدا نتحمل مسؤولية حتى تسامحه أو تغفر له. يعني بدك تسامح مجهول أو تغفر لمجهول،
1: خسارة. يعني أنا أول شيء غفرت لحالي، لأنه برجع بقول يلي فجر مرفق بيروت هو سقيفة شعب. سقيفة شعب كل الوقت عم يهرب من تحمل المسؤولية، كل الوقت ناطر بطل يجي يخلصه، كل الوقت حامل عامل حاله قاضي وعم يتهم الكل. بس هيدا الشيء غير شيء بالواقع؟ لا. غفرت لحالي لأنه أنا جزء من هالثقافة، وكنت بوقت معين بس هيك، أو قلت أنا بدي أتعلم، ما وقعت بالذنب. ويمكن الأصعب الإنسان يغفر لحاله، وما بعرف لأي مدى أنا فعليا تخطيت هيدا الشيء، بس بعرف أنه السياق والوجهة اللي رايح فيها هي وجهة محررة، وعم أتعلم منها وعم أبني وعم أنمى.
0: ما بدي ارجع ل 4 آب 2020 تحديدا، لانه بعرف قديش عم تشتغل لحتى تقدر تطلع من الذكرى الأليمة وتحولها مثل ما قلنا ببداية الحلقة، تحولها لوردة عم تعطي عطر وتفح ريحة العطر حواليها. مبادرة 4 آب السنة الماضية كان في عندكم نشاط مع الأمين العام للمدرسة الكاثوليكية، السنة شو محضرين؟
1: هالسنة كمان رح يكون هيدا النهار 6 أيار ذكرى عيد الشهداء تحت عنوان سلام وعدالة لذكراهم. أكيد رح يكون في وقفة تضامنية على الساعة 11 صباحا بكل المدارس. أهمية هالوقفة أنه تخلق مشهد وطني جامع، لأنه برجع بردد المدارس الكاثوليكية هن أكبر شبكة مدارس بلبنان، منتشرة بكل الأراضي اللبنانية وبصفوفها كل اللبنانيين. فبقى هيدا أول خطوة. تاني خطوة في فعاليات خاصة بتنظمها المدارس. هيدي الفعاليات الخاصة حسب كل صف الأعمار، هدفها أول شيء نتذكر شهداء لبنان ونتذكر اللي صار بأربع آب والضحايا، والأهم نبحث اليوم نحن عن شو مسؤولين حتى هذا الشيء يلي صار بأربعة آب سنة 2020 ما يتكرر. لأنه هون أنا بهمني ضوي على شغلة كتير أساسية. العدالة والسلام هي لغة مثل أي لغة تانية، منتعلمها منحكيها منتطور فيها منغلط منصحح، إنما على قدر ما هاللغة بتصير مشتركة على قدر ما السلام بعم وبيكبر وبيزيد. للي عم يختبروه الطلاب بقلب مدارسهم هو هيدا الظروف يلي قادرين إنه فيها بالكرامة، هيدا نوع من سلام. فبقلب هالظروف عم يتزوقوا إنسانيتهم، عم بيشوفوا شو يعني الإنسان يكون إنسان وحر وبيفكر وعنده خيال وعنده أحلام، واللي هن كلهم كسروا لنا هن بلبنان. بس بالمدارس لا تزال حضن للسلام. فبقلب هيدا المختبر للأطفال عم نفتح مجال انه اليوم نسألهم كيف ممكن انتو اليوم كمان بدوركم تكونوا فاعلي سلام، تخلقوا هالظروف يلي انتو قادرين تنمو فيها بالكرامة ومجتمعكم كمان قادرين ما فيها بالكرامة. ووحدة الطريق الأساسي للسلام هو العدالة، والعدالة بتجي انه يبلشوا الطلاب يتحملوا مسؤولية حياتهم، يعرفوا انه مش جاي سوبرمان يخلص لبنان، هن اللي رح يخلصوا لبنان، مش جاي سوبرمان يدرس عنهم بالفحوصات، ولا جاي سوبرمان لعندهم على البلدة يعالج امور البلدة، هن سوا بدهم يلاقوا طريق، يجتمعوا مع بعض، يفكروا مع بعض، يفكروا كيف من اليوم بالرايح يكونوا جزء من الحل وليس فقط جزء من الدراما.
0: يعني تركينا على همة كل أستاذ وكل معلمة بصفه لحتى هو يقدر ينشر هذه الثقافة.
1: وفي فعاليات رح يستقبلوا بمحلات أهل الضحايا، أنا طالع على القبيات كمان رح شارك مع أهل القبيات بمدرسة سيدة السلام لرهبات المحبة بالقبيات، رح كون عم شارك معهم. هيديك السنة كنت بزحلية قبلها بدار القمر وقبلها بجوني وبعبدات ورومية. فتحين المجال لكل شيء، لأنه كل عمر وإله تأثيره، ويمكن الرسم يكون عم بيعبر أكتر، يساعدون يعبروا أكتر عن هالصدمات اللي عاشوها وعن هالأحلام يلي مش قادرين يعبروا عنها بالكلام. أنا ابن أختي سألني أنا وعم حضر لهالفعاليات وعم نحضر هيدا النهار، سألني خالو إذا أنا سألوني كيف ممكن يكون فاعل سلام شو بجاوبهم؟ قلت له أنت كيف ممكن يكون فيها سلام؟ مسألة بسيطة. قال لي الاحترام. قلت له صحيح، وشو كمان؟ وقال لي ما نروق على بعض. قلت له أوكي 100%. هل الأشياء البسيطة، هل حوار العنفي، هل الصدمات إنه نرجع نعالجها بطريقة بناءة، نرجع نعملها بروسيسنج بقلب صفوفنا من خلال تقنيات معينة، هيدا كلها بدها تساعد إنه هيدا الجيل يرجع بتاريخه بذكرته انه ينقيها ويشفيها، وخصوصا انه نحن كمان ما عنا تاريخ حديث بلبنان، والسرديات كلها متضاربة دائما عم بتحط الناس بوجه بعضها. اليوم نحن عم نسترجع تاريخنا الحديث، انما بشكل بناء بيبنينا، بيبني مجتمعنا، بيطلقنا، بحررنا، وبخلينا نبني جسور. صار اللي صار، اليوم نحن عن شو مسؤولين حتى ننمى بالكرامة.
0: اللي هذا الحديث انت اجريته مع ابن اختك، لو سئل الاستاذ او معلمي بالصف زيت السؤال شو كان بيقدر يجاوب؟ وهل عندك تأكيد انه رح جوابه لهالاستاذ او للمعلمي رح يكون ايضا جواب لا عنفي وبيمشي بالاتجاه يلي انت عم تشتغل له؟
1: نحن عم نطرح منهجيات، وبقلب هالمنهجية يلي عم نطرحها منا نقبل كل الإجابات، لأنه برجع بقول يلي بده يبحث ويلي بده يفكر رح يكتشف آخر شيء أنه السلام هو مصيرنا، لأنه البديل هو ننهي بعض. فكل الإجابات مقبولة، وهيدا الإيجابية، طالما المنهجية هي جيدة وبناءة، طالما آخر شيء رح نوصل لنتائج جيدة وبناءة. أنا ما عندي خوف، ونحن اللي عم نطرحه بقلب مبادرة أربعة آب هن منهجيات وأدوات نتعامل فيها مع صدماتنا، مع تاريخنا، ومع الواقع الصعب يلي نحن موجودين فيه. إذا نجحنا بالتعاطي مع قضية أربعة آب، هذا الشيء رح يساعدنا نتعاطى مع بقية القضايا يلي نحن فيها بشكل بناء.
0: يلي عم حاول أشر له اللي هو التالي، نحن عم تشتغل حضرتك مع تلميذ، مع بس مش انت مباشرة عم تشغل معهم ولا مجموعة متدربة على هالتنشئة هيدا او على هالنوع من التنشئة عم يشتغل معهم. عم يشتغل معهم استاذ ومعلمته، استاذ ومعلمته يلي هو ابن هالبلد، يلي ابن الثقافة اللي انت عم تحكي عنها، يلي كمان بيبعت سيارته مع سمسار على الميكانيك حتى يعمل لي ميكانيك لانه ما بده يقف بالصف، او كمان بيروح عند حدا سمسار تاني وبيحط له $20 بجروره لحتى يقدر يمشي معملته مع اللبناني ماشيين. هودي ما حدا اشتغل معهم، واجاباتهم رح يكونوا من سقفتنا نحن كلبنانيين ومن طريقه حياتنا. بدك تبلش تغير، بدك تغير باللي عم بيعلم مش باللي عم تعلم.
1: هلا انا سعيد انه هالمنهجيه اللي عم نطرحها اللي طرحناها بقضيه 4 آب ومن خلال مبادره 4 آب، وصلنا 4 سنين عم نشتغل كل سنه محور شكل لنقدر ندور على هالتفاصيل يلي ذكرتها، انما بسياقات معينه. ونحن بنعتمد انه المعلم لازم يكون مدرب على هيدي الامور العلميه التربويه لانه نشاط هو تربوي. بس الايجابيه اللي بدي خبرك عنها انه يلي نحن انطلقنا فيه بمبادره 4 آب ومن خلال حادثه صارت معنا اليوم مثلا، لانه هالشيء اللي عم نقوم فيه مهم واساسي، مكتب السيد الاولى بالتعاون مع وزارة التربية أطلقوا مدرسة المواطنة يلي عم تحكي عن التضامن وعن الالتزام وعن المسؤولية، ولأنه إمكاناتهم قوية وكبيرة عم يقدروا يدربوا أساتذة، وهالأساتذة عم بيدربوا طلاب وعم يعملوا بروجيات. أنا هيدا الشيء بخليني يكون سعيد أنه هالطريق يلي بعرفها بتوصل اليوم في غيرنا عم بيكون موجود على السكة وعم نشتغل سوا. يعني عم بيكون في كذا مبادرة وكل مبادرة في عندها نقاطها القوية، هن انطلقوا من شي نظري نحنا كنا منطلقين من حاسة معينة. منيح انه هالأمور عم تبلش تكون موجودة، عم نبلش نفكر بطريقة مختلفة لنقارب كذا موضوع عم نعيشه. منعتمد نحن على هالتراكم يلي عم بيصير. أنا مش ناطر أنه غير العالم ولا غير لبنان، أنا بيكفيني أنه هالحقيقة يلي دايما بحكي فيها تكون حقيقتي، واعتقد هيدا تغيير بحد ذاته. ولما يكتشفوا الطلاب أنه يكفيهم أن تكون هالحقيقة يلي متمسكين فيها، أنه ما نعيش الكذبة، أنه ما نقول ماشي الحال، أنه ما نقول هيدا الشيء طبيعي، أنه ما بقى نعيش الكذبة مثل ما شهداء 6 أيار رفضوا يعيشوا الكذبة وبالتالي شهدوا للحقيقة وتمسكوا فيها وصارت هالحقيقة حقيقتهم، فكل حياتهم يعني صاروا علامة ببذل الزيت بسبيل هالحقيقة اللي بتفتح الخلل وبتعالجه. والحقيقة هيدا هي اللي عم بتحقق العدالة.
0: عم بتوزعوا شيء فلايرز أو منشورات أو ما بعرف شو بامفليتس اللي بدك إياه، عم بتوزعوا على الطلاب شيء؟ شو عم تعملوا
1: بالحملة الإعلامية؟ حضرنا مجموعة فيديوهات، مجموعة فلايرز، إضافة لمجموعة تمارين كنا عم نوزع يعني نشاركها مع الهيئات التعليمية.
0: خبرنا عنهم شوي.
1: أكيد. بستة أيار على الساعة 11 في فيديو مشترك رح يكون موجود.
0: هذا رح ينبث بكل المدارس
1: بذات الوقت. هذا الفيديو رح يحدد وجهة هالنهار وسؤال هالنهار وجوهره بحاكي يلي عم نعيشه. شبعنا حروب، شبعنا مأساة، شبعنا حقد، بدنا السلام، بس كيف ممكن هالسلام يكون للناس اللي تأذوا؟ هيدا أول سؤال منطقي بينطرح، كيف ممكن يكون في سلام للناس اللي تأذت؟ يعني رجعنا على الأرض، وليش معقولي نحن نكون بعدنا مصرين على موضوع العدالة والمحاسبة بجريمة تفجير مرفق بيروت وخصوصي مع كل الجرائم اللي عم بتصير حوالينا؟ والجواب بديهي، بدنا نحدد شو هو السلام. عم نحدد مع الطلاب انه السلام هو نخلق هالظروف يلي مننا فيها بالكرامة، يلي اشياء بسيطة حوالينا مثل مدرستهم، مثل صفهم، مثل حياتهم الضيقة، هالظروف يلي مننا فيها بالكرامة هيدي هي الظروف يلي بتعطينا السلام. والعدالة هي هالمسؤولية، كيف بدنا نحافظ على السلام ودائما نختار ونحرسه ونكون شركة بقلبه. وآخر سؤال، كيف فينا اليوم بقلب حياتنا نحن نكون من فاعلي السلام؟ الذهنية اختلفت، السؤال بخلينا نبحث باتجاه مختلف، باتجاه دايما بخلينا نحن نكون جزء من الحل. إضافة لهذا الشيء فيهم يكتبوا من جملة الأشياء اللي عاملينها يكتبوا رئيسي للمستقبل. فينا فيهم يتأملوا بأيقونة مرجرس يلي نحن حضرناها المرتبطة بتفجير مرفق بيروت اللي هو شفيع بيروت واللي هو بيحكوا مش أنا بس حكي عنه، كمان صليبي حكي عنه، كل الناس المعنية بتراث وتاريخ بيروت بتعرف عن التنين وبتعرف من هو التنين كيف يعيد إنتاج نفسه هالتنين بهالبلد، لأنه دائما عم نلعب دور الضحية وبالتالي عم نعطي هالتنين وهالوحش اللي عم يكلنا ضحايا وعم يكبر هالوحش. فاليوم عم بهالإشياء البسيطة غير البحث اللي بيصير، غير الأسئلة اللي بتتحضر، غير الخبراء يلي بيستضيفون، كل هالإشياء بدها تساعد الطالب أنه يرجع يبلور أول شيء إطار جديد للتفكير وطريقة جديدة تساعده لمعالجة يلي عم بيعيشه بلبنان، لمعالجة قضايا البسيطة قبل ما يحط الإصبع على غيره ويتهمه ويقول الحق على هيدا والحق على هيداك. لو الحق على مين بيعالج مشكلة كنا بألف خير. القضاء بيحدد مين مسؤول لحتى يغير صاحب المسؤولية وينحط حدا مسؤول تاني مكانه، بس نحنا بمحل معين نحنا منا قضاة. لو هذا الشيء بيساعدنا بنعالج مشكلتنا كنا عالجناها، كانت تعالجت. لهلا مش هذا الشيء اللي بيساعد، في كتير اشياء تانية ممكن نعملها بتساعد.
0: الرسائل اللي بيكتبون الطلاب لوين بيروحوا؟
1: مثلا شاركوا الطلاب بحتشيت، بلشوا بحتشيت على بكير بالتضامن وبالفعاليات وشاركوا على الانترنت صف من الصفوف، شارك بعض هيدا الرسائل وبعض هيدا التذكارات على الانترنت، شيء مؤثر. بالواقع كل مرة بيقولوا هون الناس عندهم أحلام هن عم يتذكروا أحلامهم، هون الناس عندهم عائلة هن عم يتذكروا أهاليهم، وهيدا الشيء يعني هالحلم جواتنا وهالشغف جواتنا هيدا كله نابع من المحبة. فكل مرة عم يرجعوا للشيء اللي بحركهم وبيعطيهم رغبة انه يعيشوا، لانه ورا الكرامة في المحبة، لانه السلام انه ننمى بالكرامة والمحبة اخرة المطاف، انه نرجع نحب حياتنا نتصالح مع حياتنا. فبكل كلمة عم يكتبوها هن عم بيشوفوا حالهم فعليا، واكيد هيدا عم يخلق التزام تجاه نفسهم لانه عم يتزوقوا لذة الحياة وجمال الحياة لما يكونوا عم بيحبوا الحياة وينطلقوا للحياة، وفراغ الحياة كل مرة عم يتهموا فلان ويهتموا فليتين ويطلعوا بحالهم يلاقوا حالهم بعدهم محلهم.
0: يعني عم يضلوا بإدارة مدارس الرسائل؟
1: لا، عم يشاركون على الانترنت
0: إذا المدرسة نزلتوا على الانترنت،
1: وإذا حبوا كمان يعملوا شيء أكتر.
0: ما بتجمعون أنتوا بترجعوا بتطلعوا عليهم بتطلعوا على الإجابات؟
1: لا ولا مرة صارت، بس ممكن تصير، ممكن نشتغل على مشروع من هذا النوع، فكرة حلوة
0: انه تحت تشوفوا يلي عم تزرعوه هلأ كيف عم ينبت كيف عم بيزهر، بحاجة ان تاخد الفيدباك من الاشخاص يلي عم توجه لهم.
1: ممكن هذا المشروع نشتغله بالسنوات الجاية، نكون بلش الطلاب يلي رفقني هون بلش نشوف هذا النهار اولا شو عم بعيشوا، تاني شي هالمسيرة يلي عملناها إذا تركت شي فيهم ولا لا. وخصوصا أنا كتير بيلفتني المدارس الأطراف إديش عم بكون ملتزمة للأخير بهالإشياء، وفي ناس يمكن إذا بتنزل بالسنة مرة على بيروت إذا نزلت على بيروت، فإديش عم نكون نحنا متحدين بالقلب، وفي هالوجدان الوطني عم بيكون موجود بهيدا الوقت، ولأنه كلنا آخرة المطاف عم نكتشف قديشنا معنيين، أنه ما في مجال ميلة حدا يوجع بهالبلد، ما كلنا نوجع وما كلنا نتأثر، وما نشوف شو بدنا نعمل كلنا حتى مش بس الوجع يخف، نعالج الوجع.
0: السنة التحدي مدوبل عندكم بأربعة آب، لأنه عم تحكوا عن السلام تحت وقع الحرب، تحت وقع القتل والقصف والبدكي، قد ايه قادر تحكي عن السلام بظل الموت يلي عم بيصير الموت اليوم الآني؟
1: هالأسئلة أساسية أنا جاوبت عليها، لكن يعني الجواب يلي عطاني لألي
0: انجاوبت من أربع سنين
1: وحتى هلا
0: كيف عم تنقلوا الإجابة للتلاميذ؟
1: 100% الشر بالنسبة لي رح يضل موجود. هيدي مقتنع فيها، يعني كنت قبل أكتر عم أدرسها بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، كيف تتعاطى الدول مع بعضها. اليوم بعد اللي عم نعيشه، وأكيد أكتر على الخبرة وعلى الممارسة، الشر أو المصالح المتضاربة رح تضل دائما موجودة. بس بنفس الوقت هالعالم ما استمر لو ما كان في
0: خير
1: وإرادة ناس طيبة، مش بس خير، إرادة ناس طيبة أنه يستمر هيدا العالم. يعني أنا بحكي عن الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بعد ما عايشوا حربين عالميتين، روبرت شومان انطلق بمبادرة تأسيس الاتحاد الأوروبي، ووقتها صار الحكي أنه هل فحم الحجر يلي كل الوقت نحن مختلفين عليه، هيدا حق للجميع، ومش كل كم سنة لقدام منا نعيش

0: وهيدي القوميات. بس العالم للأسف هيك عم يتطور من خلال هيدا التجاذب وهيدا الغليان. آخر شيء الناس بتشوف إنه ما إلا غير بعضها، وبتفتح مجال للوعي، وبتفتح مجال للحل العقلاني وللمشاركة. فمضطرين نمشي بهالمسار التطور.
1: برضو قطعتك بعتذر. مش كتير مثالي اللي عم تطرحه إليه؟
0: أبدا بالعكس، عم أقول الشر رح يضل موجود. وأنا كنت مفكر بال 2020 وقت صار انفجار المرفأ أنه هيدا لحظة تحول بلبنان، أنه بعد أفظع من هيك بده يصير بلحظة كل شيء قدامنا تهدم. اكتشفت لا، أنه التطور بحاجة نخطو فيه كل خطوة، وهذا بيعطي كل خطوة أهميتها، وهيك بنتطور. مضطرين نمشي بهالسياق الطبيعي للأمور.
1: ما أنك حاسس بديسبسيون بخيبة أمل الليلة؟
0: قد ما بدك الديسبسيون، ديسبسيون كتير كبيرة. بس أنا اخترت الحياة، يعني رجعت قعد بيني وبين حالي وقلت أنه أنا عم أطرح هيدي الأمور، وهيدي الأمور فيها شيء، مش رح أقول مثالي، فيها شيء أنه فعلا بده إرادة حقيقية من الإنسان تيلتزم فيه. يعني الالتزام بالخير بظل كل الظروف يلي عم نعيشها منه سهل. فقلت أنا رح كمل باللي رح كمل فيه، واللي على طريقي بيركب أنا رح أمشي فيه. واليوم تفاجأت أنه للسنة الرابعة للتوالي المبادرة بعدها مكملة، الالتزام بعده كبير، والالتزام هون أكتر وأكتر عم ببين. وهون كل الشكر للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية والهيئة التنفيذية ومعهم المدارس الكاثوليكية، لأنه الملف بطل أولوية بلبنان خصوصي مع كل الأزمات اللي عم نعيشها. وكمان الأسوأ من هيك أنه بعد ما في شيء الملف، يعني حتى تحقيق ما في، يعني تحقيق ما طلع. يعني بعد 6 سنين بقضية بهذا الحجم ما بعد ما في شيء، لهلأ بعد ما شفنا شيء.
1: القرار الظني،
0: القرار الظني يحو عند المدعي العام، وخلينا ننطر. نطرنا 6 سنين وهلأ ما بعرف قديش ما ننطر
1: للمطالعة الجديدة.
0: خلينا ننطر. فبقى للأسف يعني هيدا كله نحن عم نعيشه. الأمانة العامة ضلت ملتزمة وقت الناس فضلت تروح بغير اتجاهات، وأنا بفهم هيدا الشيء. أمانة ضلت ملتزمة، بلشت معنا وقالت أنا بلتزم معكم، وأكيد يعني من خلال كمان موافقة الهيئة التنفيذية والمدارس ضلوا ملتزمين بوعي منهم، وهذا الشيء منسجم مع رسالتهم أنه هيدا جريمة ضد شعب، وهيدي ذاكرة وطن وجريمة جماعية ضد شعب، وهيدي كرامة وطن وكرامة شعب بهيدا المكان. معنا اليوم صارت نهج مواطني لأجل عدالة وسلام دائمين في لبنان.
1: بدي أسألك، ليش ما رحتوا نحو تجمع المؤسسات التربوية يلي بيضم مش بس مدارس كاثوليكية، بيضم تجمع المدارس الكبرى بلبنان، كبريات المدارس، وده نحكي كيف ممكن توسعوا مبادرة 4 آب؟ إنما من بعد ما نرتاح كم دقيقة، عندنا موجز أخبار مع زميلنا رولا، ونرجع متابع نحن ومستمعين حوالي الساعة 10. بزاف كريم يعطيك العافية، متابع مع المستمعين حوالي الساعة 10، ومنرجع متابع من محل ما خلصنا هلأ، ونشوف الاتجاه لتوسيع 4 آب.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: شاي الخلود سامع عنه؟ حقك تعرف انه الكومبوتشا هو مشروب مخمر عمره تقريبا 2000 سنة موجود بنكهات مختلفة. صحيح انه في منه انواع، انما اساس الكومبوتشا الكلاسيكي هو شاي اسود او حتى اخضر مع سكر ونكهات مختلفة باستخدام انواع كتير من الفواكه العشبية. من بين هالفواكه منحكي عن الزنجبيل، عن التوت، عن الحمضيات على انواعها، وعلى كتير من فواكه او اعشاب فيها عناصر كتير مفيدة. المهم انه هالمشروب المخمر بجلد حيوانات بيحتوي على البروبيوتيك يلي كتير مفيد للامعاء ولصحة الانسان، وكمان على فيتامينات وعلى مضادات للأكسدة. يعني اذا بدنا نعد منقول فيتامين بسيس، بدوز، اسيد فوليك وبعض الكافيين، منخفض بالسعرات الحرارية بطبيعة الحال، وبيوفر كتير امور مهمة واحماض للانسان وصحته. بيتمتع هالكومبوتشا بفوايد كتير كبيرة مثل ما قلنا، انما كمان ممكن كتير يكون عنده آثار جانبية. من هالآثار الجانبية يلي عديدة على ما يحكى، نحكي أنا وياكن عن اضطراب للجهاز الهضمي، لأنه ممكن كتير يعمل غازات، يعمل انتفاخ بالبطن، كما ممكن يعمل حرقة لأنه ممكن يحتوي على كتير من الكافيين. المهم أنه هالكومبوتشا يلي الصينيين وكتار منهم بجنوب آسيا كانوا يعتبروه نوع من الدواء ويعالجوا فيه كتير من الالتهابات، ممكن إذا زدنا منه أكتر من مرة يومياً أو يمكن مرة بالأسبوع نأذي حالنا من دون ما نحس. يعني كله باعتدال بيكون كتير منيح.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: مساء الخير. أعلن الرئيس جوزيف عون أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض خلال الأيام المقبلة، وهو اللقاء الثالث الذي سيمهد لبدء المفاوضات مع إسرائيل التي هي برعاية أمريكية، وهذا إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس دونالد ترامب، وهذه فرصة كبيرة للبنان علينا الاستفادة منها. وقال خلال لقائه وفدا من كتلة تكتل الجمهورية القوية برئاسة النائبة ستريدا جعجع: نحن جاهزون لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة، وفي النهاية لا عودة عن مسار المفاوضات، لأنه لا خيار أمامنا وهو يصب في خانة جميع اللبنانيين ولا يستهدف أي شريحة أو فئة، فالمعاناة تطال الجميع من دون استثناء، وقد تعب اللبنانيون جميعا من الحروب ونتائجها الكارثية. وأوضح أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى، وهي الحقوق التي يطالب بها لبنان منذ سنوات. وأشار ردا على سؤال إلى أن الدول الشقيقة والصديقة ومنها المملكة العربية السعودية تساهم من خلال الاتصالات التي تجريها في مساعدة لبنان، موضحا أن المبادرة التي طرحها حظيت بتفاهم وقبول كل الدول وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول العربية الشقيقة، وأنه حرص خلال اللقاءات والاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها على توضيح الموقف اللبناني الرسمي، وهذا ما أدى إلى إزالة أي التباس أو نقص في الصورة التي كونتها هذه الدول عن موقف الدولة من الأحداث والتطورات. وأصر الرئيس عون في معرض إجابة على استفسار من أعضاء الوفد على اعتماد خيار الدبلوماسية، خصوصا بعد أن أثبت خيار الحرب أنه لم يؤتي النتيجة المتوخاة منه، وشدد على أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال: علينا أولا أن نتوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التواصل قائم بينه وبين الرئيس تابيه بري ولم ينقطع يوما. وبعد اللقاء أكدت النائبة جعجع على تأييد مواقف رئيس الجمهورية لاستعادة سيادة الدولة والوقوف إلى جانبه.
1: زيارتنا اليوم كوفد تكتل الجمهورية القوية إلى القصر الجمهوري هي للتأكيد على النقاط التالية: أولا، تأييد مواقف فخامة رئيس الجمهورية لاستعادة سيادة الدولة حصرا. ثانيا، نحن وصلنا إلى التفاوض بسبب تورط حزب الله في الحرب دفاعا عن بلد آخر وليس حبا بالتفاوض. ثالثا، المفاوضات هي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي ووقف دورات العنف والموت واستكمال سيادة الدولة على قرارها وأراضيها. رابعا، نحن إلى جانبك مع الأغلبية الساحقة من اللبنانيين. خامسا، لقد تعبنا من حروب الآخرين على أرضنا ومن الموت العبثي والدمار، ونريد أن نبني بلدا مستقلا مستقرا ومزدهرا. وأخيرا، الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب تقدر بما بين 150 و160 مليون دولار يوميا، ومن هنا أهمية المساعي التي يقوم بها فخامة الرئيس لإيقاف الحرب. نحن ما فينا ننصح الرئيس إذا بيروح أو لا، المفاوضات بين إيديه ونحن ساءتنا فيه كتير كبيرة، هو بيعرف كيف يترمها وإمتين يروح وإمتين ما يروح. بالنسبة للمفاوضات، الرئيس همه الأساسي هلأ يوقف الحرب، مش هو بلش للحرب وللبنانيين بلشوا. في خيار آخر تنعتمده، والنار مش نحن بلشناها، كان في وعد مسبق للرئيس بري ولرئيس الجمهورية انه هيدا الموضوع لبنان رح يبقى على منقى الصراعات اللي عم بتصير على مستوى منطقة الشرق الاوسط، وصار لي صار.
0: الرئيس عون التقى النائب ميشيل ظاهر والنائبة نجاة صليبة، كما التقى قائد الجيش عماد رودولف هيكل. وفيما يصر الأمريكيون على أن نتائج الحصار العسكري على إيران تتجاوز التوقعات، استهدفت إيران بصواريخ ومسيرات الإمارات، كما استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وقد أفاد مسؤول عسكري أمريكي بأن إيران حاولت إطلاق النار على سفن تجارية قرب مضيق هرمز لكنها فشلت. وكشف المسؤول الأمريكي عن أن الجيش الأمريكي ضرب 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري، وقال: ننصح القوات الإيرانية بالبقاء بعيدا عن الأصول العسكرية الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب قال لفوكس نيوز أن إيران ستبادئ إذا هاجمت سفنا أمريكية خلال عملية مضيق هرمز. أضاف: سنواصل الحشد العسكري الأمريكي في المضيق وفي المنطقة، ولدينا أسلحة وذخائر أكثر بكثير من ذي قبل وأفضل المعدات في جميع أنحاء العالم، وسنستخدم كل أسلحتنا المتطورة إذا احتجنا إليها. وتوجه لإيران بالقول: إما أبرم صفقة بحسن نية أو سنستأنف القتال، لافتا إلى أن طهران أصبحت أكثر مرونة في المفاوضات. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

إدو نقطة بالتربية. كيف بتتعلم؟ مين بيعلمك؟ وبشو بتتخصص؟ وإدو مع سالم خليفة على لبنان.

مرة جديدة مساء بالخير مستمعينا الحر، متفائل حبيكم بالقسم الثاني من بوان ادو. والليلة ضيفنا الأستاذ إلي حسروتي، الله معك مرة جديدة إلي، واللقاء على حول مبادرة أربعة آب، الخطوات يلي عم بتحضرها، العمل يلي عم بيقوموا فيه مع المدارس وتحديدا المدارس الكاثوليكية، وكيف بدهم يعملوا وشو بدهم يعملوا لحتى تضل هالمبادرة هيدي حية بأذهاننا بضميرنا بوجداننا كلبنانيين. بنرجع نسكر بأربعة آب 2020، بيروت دمر نصها، مات كتير من العالم، انفقد كتير من العالم، كل لبنان انجرح، وبعد لحد هلأ ما تسكر الجرح.

برجع بذكر المستمعين اللي بيحبوا يشاركونا اللي بيحبوا يتصلوا فينا 0918233 للاتصالات الهاتفية 70959111 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق الواتساب. جزيف كريم، يعطيك العافية.

0: اللي جرح بعد ما تسكر ما ختم الجرح من بعد 6 سنين بعده جرحنا كلبنانيين بعد جرحنا عم ينزف بمبادرة 4 آب عم بتحاول تشتغل مع التلاميذ مع تلاميذ المدارس لنوصل لمحل ننشئ جيل جديد بفكر بطريقة مختلفة يبحث عن السلام والعدالة اللي كنت عم تحكي عنه وهو عنوانكم بفعاليات مبادرة 4 آب لهالسنة هيدي. بالقسم الأول كنت شدت أنه شغلكم عم بيكون مع المدارس الكاثوليكية مع الأمين العام للمدارس الكاثوليكية. ختمت القسم الأول أنا وياك على سؤال ناطرين الإجابة منه ببداية القسم الثاني وهي ليش ما بتشتغل مع تجمع المدارس أو مع كل المدارس في لبنان كونه قضية 4 آب هي قضية وطنية جامعة لكل اللبنانيين لأنه كل لبناني مهما كان انتمائه السياسي أو انتمائه الحزبي أو انتمائه الطائفي والمذهبي كل لبناني تأثر بيلي صار بأربعة آب.
1: نحن كان ضمن مشروعنا أنه نوسع التعاون لنشمل كل المدارس وخصوصا من خلال وزارة التربية ووقتها من سنتين كان دكتور عباس الحلبي وزير التربية ورعى وحضر الفعالية يلي قمنا فيها ب6 أيار ورجع صار في تشكيل حكومة جديدة ووزيرة جديدة حاولنا نتواصل مع الوزيرة ما كان في جواب.
0: قدرت تتواصل معه؟
1: طلبت
0: لأنه ما حدا عم يقدر
1: طلبت موعد فغيري أخذت معه كذا شهر أنا بعد لهلأ يمكن تاخد كذا سنة. المهم بالنسبة لإلي أنه هالنهج اللي نحنا من خلال التربية عم نحاول نرسيه هو نهج المسؤولية والتضامن والالتزام المجتمعي بادروا وزارة التربية مع مكتب السيدة الأولى بمدرسة المواطنة وانضموا لشي نحنا كنا بلشنا فيه وهذا شيء أنا بيسعدني كتير. أكيد من خلال وزارة التربية كنا اختصرنا الطريق
0: كنتوا فتوا على المدارس الرسمية
1: كل المدارس فعليا
0: مدارس رسمية
1: مدارس الرسمية ومن خلال تعميم لأنه أنا بتذكر صار في تعميم وقتها من الوزيرة للتضامن مع أطفال غزة المدارس يكون عندها وقت وتتضامن فيه مع أطفال غزة كان بيكون أقله هيدا التعميم موجود أنه نتضامن مع شهداء لبنان ومع ضحايا تفجير مرفق بيروت لأنه تفجير صار بالصيف وبكون فرصة أنه نقدر نقارب هالمأساة اللي عشناها بطريقة تربوية وطنية ونبلش نشوف شو منتعلم ونكون عم نستذكر التاريخ الحديث بطريقة بناءة. للأسف ما صار في تجاوب يمكن لمحاسن الأمور أنه صار في مدرسة للمواطنة وهذا الشيء بفرجي أهمية اللي نحن عم نقوم فيه. أكيد كنت بتمنى أنه يصير في تعاون مع مدرسة المواطنة. حاولت شخصيا كان في علامة استفهام بالنسبة لإلي على جواب يلي تلقيته لأنه أنا بالنسبة لإلي عم أحمي البعض الإنساني لقضية 4 آب شو ما صار بهالقضية وشو ما نحكى عنها وشو ما نحكى عن الانفجار مثل ما فينا نستثمر بتفريغ هالقضية من مضمونها فينا نحرس البعض الإنساني فيها. وبتمنى اليوم مرة جديدة أنه يرجع التعاون يصير لأنه من شأن هالتعاون أنه يزيد على قوة هالمبادرة ويقدر يخلينا نوصل بالشي اللي عم نقوم فيه كصوت للناجين كناس فعلا لبنانيين عم يبحثوا عن طريق جديدة يقدروا يعيشوا فيها بقلب لبنان بظل هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها نقدر نوصل هالصوت ونوصل هالمسيرة علوا هيدا المسيرة بتساعد آخرين يلاقوا مسيرتهم وصوتهم.
0: قلت لي انه جربت تتصل بوزارة التربية
1: نعم
0: وما مش الحال جربت تحكي مع مدارس خاصة أخرى
1: هيدا السنة نظرا لظروف القاسية اللي كنا عم نعيشها تم حصر الموضوع بالمدارس الكاثوليكية من ميلي كنا بحالة حرب من ميلي كان في قصف كان في ضرب أوقات يطلعوا أونلاين أوقات ما يطلعوا أونلاين ما بعتقد يعني كان الوقت نموذجي مشان هيك كنا نحن حتى مش عارفين وين رايحين وخصوصا انه الاولويات كلها عم تنقلب يوم بعد يوم وبشكل متسارع. فممكن بالايام الجاية وخصوصا انه بتمنى انه الامور تكون رايحة باتجاه اروى واستقرار، نقدر نتوسع بالشي اللي عم نقوم فيه، ونقدر كمان نشبك مع غيرنا يلي عم بيقوموا بنفس الاشياء، نقدر نتعاون سوا. واحدة من الاشياء اللي سيئة اللي صارت وأدت لتفجير أربعة، بأنه كل واحد كل مجموعة كل جهاز كل قصر
0: بيشتغل
1: لحاله، ما فيها التعاون، وبالتالي الكل كان عارف بقنبلة موقوتة بقلب المدينة، والكل يشيل المسؤولية عن ظهره. وهيدا أنا بلغت، هيدا أنا ناطر القضاء، هيدا بالنهاية طلعت القنبلة، وهيدا حس المسؤولية المفقود. ودايما انا بشيل لقاله، هل يا ترى هالشرط اللي على الطريق بشوف حاله حارس لقاله ولقلك قبل ما يشوف قديش رح يقبض اخر الشهر وقديه بيطلع تعويضه، واذا قادر يضمن امه وبيه، هدول كلهم مهمين واساسيين كرمال يعيش بكرامته هالانسان وبقلب مجتمعه، انما وين مسؤوليته الحقيقية؟ ففي عنا كمان خلط بالمفاهيم تبع المسؤولية ومفاهيم الوطن ومفاهيم السلام، عم نحاول نحنا نقول وجهة نظرنا ونوصل وجهة نظرنا، هي منا وجهة نظري فعليا، هي وجهة نظر عالمية بالنسبة للسلام. ونقدر يصير فيها اللغة المشتركة، لغة العدالة والسلام، يلي من خلالها قدرين علّه نوصل لسلام أكبر وأوسع.
0: اللي مبادرة أربع آب هي one man show ولا بلشوا تصيروا مجموعة؟
1: نحن من زمان مجموعة، بس طريقة عملنا بتقوم على مشاريع. يعني أنا مش عامل لا تجمع ولا شيء، أنا عندي مشروع، هالمشروع مثلا مرة بيكون مع منظمة الشفافية الدولية، مرة بيكون مع الأمن العام للمدارس الكاثوليكية، مرة بيكون مع جامعة معينة. هيدا المشروع في متطوعين بيشتغلوا عليه من الألف للياء وبيخلص هون. وأهمية المبادرة أنه هي حركة اجتماعية، يعني اليوم كل إنسان بيتبنى هيدا النهج يلي عم نشتغل فيه صار هو مبادر، صار هو صاحب هالقضية، واللي هو هيدا الغرض من المبادرة، أنه كل إنسان يكتشف أنه هو معني بمكان ما ويبادر ينتقل من دور الضحية إلى أنه يكون فاعل. وقت القهوة نشي نقول أنه نحنا عايزين بالمطلق في شيء، ولو متواضع قدرين نعمله، بس نصدق أنه هيدا الخطوة أساسية، يعني ما رح نتطور خطوة إذا ما نخطط هيدا الخطوة، والواثق منه أنه ما فينا نقفي ورا خطوة.
0: صرتوا أخذتوا على المخبر بالمبادرة ولا بعد مبادرة منا جمعية ما فيها على المخبر؟ ما فيها،
1: مش الهدف نكون جمعية. الهدف نكون حركة اجتماعية، حركة social movement بيقولولون، يعني يكون فكر ومنهج انه يتطبق. فينا نتوسع مشاريع كتير. انا هون يعني بفتح مجال اشكر كل الناس اللي ساعدوا باتمام هالمشروع هيدا السنة، واللي رفقونا كل السنوات السابقة، من الدكاترة دكتور فادي الشدياء اليسوعي، دكتورة وديعة خوري، الاخت نورة حنا خوري، الاخت تيدولا عبدو، طبيعي مطرانية انطلياس اللي كانت دايما عم تشتغل معنا الميديا، وهيدا السنة اللي اشتغلوا معنا الميديا انجريت خوري، ايفا ماريا موسى، وسينتيا بوساتي اللي عملت لنا الفيلم الختامي يلي الدقيقة يلي رح تنعرض بالمدارس، وغيرهم وغيرهم. كلنا بنتعاون مع بعض وبنشوف كيف فينا نحط خبرتنا ونساهم بطريقتنا بإنجاح أي مشروع. تاني شغلة، غير إنه نحن بنشتغل على المشاريع، بنشتغل على تواريخ معينة. نحن عارفين إنه في أولويات تانية رح تختلف مع الوقت، بنحاول نخلق تواريخ ثابتة نقدر من خلالها نتذكر، مثل 6 أيار، مثل 4 آب، مثل كنا بوقت معين انطلقنا بعيد سان جورج، كمان نقدر نعمل وقفة صلاة ببيروت بن داونتاون، ممكن نروح صوب عيد الاستقلال. الهدف انه نشوف مجموعات معنية ونخلق تواريخ ثابتة. هذا جزء تاني من استراتيجيتنا، واللي نجحت لحد ما حتى الساعة. بتمنى يوما ما، واكيد العمل ساري، انه يوم 4 بيكون يوم للعدالة والسلام في لبنان، ويدخل الرزنامة العالمية. مثل هيروشيما وناكازاكي بستة وبتسعة آب، مثل عفوا مثل ما هالشي صار فينا بهمنا نحن اليوم من خلال هالانفجار اللي صار فينا نحمل رسالة للعالم، رسالة عدل وسلام. وهذا بده مجهود كبير، بس عم نشتغله مع كل المعنيين، مع كل الناس اللي فعليا أصحاب القرار، تنقدر نوصل لهذا اليوم اللي قدرين نحمل كل البلد وكون رسالة هالبلد رسالة خير ومحبة ورسالة عدالة وسلام للعالم. وبلشنا أكتر وأكتر تتبلور قدامنا صورة، يتبلور قدامنا تحديدات لمفاهيم السلام ولمفاهيم العدالة، وكيف منشوف هذا النهار وكيف منقارب القضايا يلي موجودين فيها.
0: يلي عم تقوله حلو كتير، حلو بمعنى انه في شاب عنده طموح، حابب يبني وطن على قياس وطن مش على قياس مزرعة، نحول الذهنية اللبنانية من الذهنية اللي كنا عايشين فيها قبل ووصلتنا للي وصلتنا على قلو، نرجع نحولها لذهنية مواطن هدفه انه يكون موجود بوطن، ما يكون عايش على هامش المواطنة. ويلي ذكرتهم أسماء الأشخاص اللي ذكرتهم بفكرة عمت أنه تذكرون حتى تقول أنه لا هيدا ونو منو ونمنشو، لا هو عمل فريق، عمل جماعي، عم بيقوم فيه أكثر من شخص عم بيحط إيده بهالعمل لحتى ينجح. في كلفة مادية عم تنحط، كيف عم بتم تغطيتها؟ يعني بعتذر عم بسأل هالأسئلة يمكن بطريقة وقحة شوي، إنما اللي عم يسمع بهمه يعرف من وين عم بيصير التمويل، مين عم يدفع مصاري، من وين عم يجوا المصريات، وين عم بيروحوا المصريات.
1: يمكن أنا بدي أعتذر من الناس يلي نسيتهم أنا وعم أذكر أسامي، بس هيدي السنة ما بقدر أنسى دكتور لاريسا أبو حرب كمان يلي شاركت بكل التحضيرات الموجودة وغيرها وغيرها كتير. يعني إذا بدي عد رح أنسى كتير ناس، بس كل واحد عم بيحط من هالفلس اللي عنده إياه. بالنسبة للموارد، الناس أوقات يعني الوقت لما يعطونا في هيدا الوقت لا يثمن، فالناس عم تعطي من وقتها، عم نقلهم شو بدنا، إن كان بالتحضيرات بالجرافيكس وبالفيديوهات، لأنه بهمنا ننقل الصورة وتوصل الصورة، صورة قد ألف كلمة. في إشي أنا عم أحمل كلفتها، تنحمل كلفتها وبحمل كلفتها. هيدي التفاصيل يعني الناس بتحب دائما تعطي، طالما تكون انت شفاف معه وواضح وعم بتفرجيها وين عم بيروح هيدا الشيء يلي عم تتبرع فيه، ان كان وقتها او ان كان مال او ان كان كذا، بتحب تعطي. وبس بدأ بتعطي اوقات وقت، اوقات بتعطي خبرة، اوقات بتعطي برودكت معين، وهيدا الشيء يلي عم بيصير فعليا. اغلب الناس نحن عم نقصد اصحاب المعنيين. اذا بدنا فيديو، هيدا السنة المخرجة سنتي أبو زيد هي اهتمت بالفيديو، يعني عطتنا من وقتها ومن خبرتها،
0: حطت خبرتها
1: 100%. إن كان لما كنا عم نحضر الأوراق والتحضيرات، الناس اللي راجعت الشق التربوي يلي، لأنه عم نحكي مع مؤسسات تربوية، الناس اللي راجعت الشق الثقافي، التحرير، كل هالتفاصيل كمان في، يعني كل واحد إذا بدك تقصده يمكن ما فيك تشتغل معه، بس لأنه أربع آب ولأنه في ثقة نحن بين بعض ولأنه شايفين قديش مهم هيدا الشيء يلي عم نقوم فيه، هالناس عم تعطي وعم تعطي من قلبها.
0: ما في دعم خارجي
1: أبدا، وبتمنى، أنا بتمنى شخصيا إذا صار في حياة لدعم. أنا شخص كتير شفاف وعندي خبرة بهذا الموضوع ومسألين عن شيء، فإذا صار في حيلا دعم، هذا الدعم بده يكون قائم على بروجي، منتفق على مشروع معين ومنشوف هن بيهتموا بتفاصيله ونحن منهتم بالحوكمة تبعه.
0: ما في اتصالات بينكم بين مبادرة أربعة آب مع الجمعيات مانحة أو ناس بيحبوا يساعدوا أو اتسترا خارج لبنان مع NGOs تحديدا؟
1: في اتصالات، مثلا هون أنا بدي أشكر بيروت 607، مجموعة معا كمان بيشتركوا بالشغل مع أهالي الضحايا من زمان وجر، وفي تواصل دائم نحن وياهم لأنه هن مهتمين بالملف. حسب الحاجة، كله بيصير حسب الحاجة، ونحن منفتحين نحط كل خبرتنا وكل الإمكانيات اللي موجودة بين أيدينا بالتزام بأي مشروع. برجع بقول نحن منلتزم بمشاريع بتبلش بألف بتخلص بيه وبشفافية تامة.
0: شو اللي تغير من 2022 ل 2026؟ لأنه عمر مبادرة أربعة آب صار 4 سنين، شو اللي تغير بهول 4 سنين عندكم؟
1: المبادرة بالمدارس عمرها 4 سنين، هي بلشت قبل ونتيجة المحاضرات اللي كنا نتنقل فيها بالجامعات. التقينا بالأمين العام للمدارس الكاثوليكية بجامعة العائلة المقدسة بالبترون، وتعرف على فكرة المبادرة وتلقفها، واليوم صرنا نحن بكل المدارس.
0: كان أبونا بطرس يمكن فترة
1: لا قبل. كان أبونا يوسف نصر.
0: أبونا يوسف كان.
1: أبونا وقتها يوسف نصر. فشو تغير؟ البلد خرب بعد أكتر. عم نشتغل بظروف كتير قاسية وكتير صعبة على الجميع. يلي مثلا شفته ما تغير ولبل عم يكبر، الالتزام. الالتزام طبعا الناس اللي التزمت معنا، وخصوصي انه اليوم عم ننجح انه نقارب قضايا الساعة من خلال قضية بتعنينا، لانه هالثقافة يلي انتجت انفجار 4 آب دائما عم تعيد انتاج نفس الازمات، وهالسردية يلي دائما نعتمدها لجوهرة دور الضحية دائما عم تعيد انتاج نفس المشاكل ونفس الانفجارات ونفس الحروب. ما في محاسبة، وطالما انه ما في محاسبة وما في مسؤولية ما رح يتغير شيء على الارض. عم ننجح اليوم انه نقارب قضايا الساعة من خلال قضية صابتنا او قضية تونجيبل، قضية قدرين نلمسها وقدرين نشوفها ونرجع نتذكر مأساويتها. الالتزام انا برأيي لازال موجود ومكمل، ومع الوقت اكتر واكتر عم تتغربل الامور، عم بترقد الامور، عم يبقى فعليا يلي صالح انه يكمل للمدى البعيد، وهذا شيء كتير ايجابي. يعني لانه في ضج بوقت معين وكان في خلط كتير كبير بوقت معين، اليوم في كتير ازمات وفي كتير دراما موجودة، انه بحاجة نحن نقدر نقدم حلول، نكون جزء من الحل اكتر منه جزء من هالدراما. صار في كتير دراما وما بدنا نتفس مع بعض مين الدراما تبعه اكبر، بحاجة نحن اليوم نكون جزء من هالحل، نتمسك بالحقيقة لبل هالحقيقة تكون حقيقتنا، لأنه هالحقيقة هي اللي بتصنع العدالة. ما بنقدر اليوم نحن نكون عم نحكي بالعدالة والسلام غير ما نكون عم نعيش العدالة والسلام.
0: عم بتطالب المحاسبة وعم بتطالب بالعدالة وعم بتطالب بالسلام، هودي هاي الشعار للنشاط السنة يلي عم تقوموا فيه. عندك شي رؤية مستقبلية لمبادرة 4 آب للسنوات القادمة؟ لأنه حسب ما فهمت منك أنه حسب يلي عم تقوله أنه مبادرة 4 آب مانا مرتبطة أنه بقرار ظني بيرجع بمحاكمة وبس نلاقي المسؤول ونحاسب المسؤول بيخلص دورنا، لا، هيدا المبادرة قائمة على ربط الواقع اليومي بمأساة عشناها وبسبيل تحسين الذهنية اللبنانية. شو الخطوات التانية؟ يعني لوين رايحين؟
1: لما انطلقت المبادرة كانت الأفكار كتير كبيرة ولا تزال، إنما باللبنان أنت بتعيش باللحظة، ما فيك تخطط. يعني ما كان حدا متوقع أنه هالتغييرات الدراماتيكية السلبية كلها تصير. الرؤية المستقبلية أكيد عم نشتغل على يوم وطني بأربع آب، يوم وطني عالمي، ونضم اللي صار بأربع آب لأنه هي قضية وطن للرزنامة العالمية، هي منا قضية أهالي ضحايا. ومبادرة 4 آب نوجدت حتى تفرجي توعي اللبنانيين أنه اللي مسني ومس بي ومس كتير أهالي وجرحى ومتضررين هو كان حيالله لبناني بيقدر يكون بهذا الوقت محلنا، وبحاجة نحن ناخد الخطوات هذا الشيء ما يتكرر، ويعني بأي لحظة هذا الشيء ممكن يتكرر ونرجع ننزله. مش لأنه بس الثقافة بتحمل، لأنه الإنسان بيحمل أنه ينزله، ولأنه وطننا فيه هشاشة كتير كبيرة. فهالقد الوعي عنا بده يكون كبير. بتطلع بالمناهج التربوية بالدول برات لبنان وبتطلع بالمنهج التربوي بلبنان، بشوف انه نحن تعلمنا كتير اشياء. هلأ في كتير اشياء بعد ما بقى اعرف عالجها، بقول عشو تعلمتها، تأسسنا بطريقة انه نعرف كل شيء ونكون جاهزين بكل شيء وقادرين على كل شيء، لانه بلبنان هيك بدك تكون. بتطلع بالمناهج التربوية برات لبنان كيف بيتأسس، كيف تلقائيا ببلش ويركزوا له على المواد اللي هو بريدها وحتى يتخصص فيها بكونتكست مختلف كليا عن لبنان. اليوم بلبنان ما نكون مجهزين لكل شيء، ما بعرف شو بده يصير. انما اكيد مع الفرص اللي رح تكون موجودة اكيد نحن بدنا المسار القضائي، لانه كمؤسسة قضائية كسلطة قضائية هي سلطة اساسية بانتظام العمل بالمؤسسات بلبنان، واحدى السلطات الثلاثة الموجودين بلبنان، انه ترجع هيدي السلطة ينتظم عملها ونقدر نرجع الهيبة للقانون. واي قانون نريد، قانون بالي ولا قانون جيد وعم بيحاكي العصر، كمان هون بيجي دور السلطات التشريعية. تاني شيء ما نشوف، هل يا ترى كل الناس تحت سقف القانون؟ مجرد ما تنتظم السلطات بلبنان رح نشوف انه كل الناس رح تصير تلقائيا تحت سقف القانون، وهذا الشيء رح ينعكس ايجابا على بقية الملفات وعلى كل البلد. طالما بقضية بهذا الحجم على مستوى وطن القوة الردعية للقانون مش موجودة، وإذا بده يصير في تسوية قانونية على حساب كرامة الناس، رح نشوف أنه ما رح يتغير شيء على الأرض، رح نحس بهذا الشيء، رح نحس بهذا الشيء، وبالتالي كمان هالمعركة يلي بدأناها رح تضل مستمرة أكيد مع أشياء معارك تانية، لنقدر نعيش بكرامتنا بلبنان ونخلق هالظروف يلي مننما فيها بالكرامة. ما نعيش الكذب نقول ماشي الحال وردونا والدنيا بألف خير ومشي حال البلد لا لا، شهداء ستة أيار وشهداء لبنان ما رفضوا يعيشوا الكذبة، تمسكوا بالحقيقة للأخير، وكانوا هن هالحقيقة وخلقوا هالظروف يلي اليوم عم تدعينا أنه نحن نخلق ظروفنا يلي بدنا ننمى فيها بالكرامة.
0: لو غسان حدك اليوم شو كان قال؟
1: يعني منيح بعد ست سنين عم تسألني هالسؤال، لأنه دايما
0: لو سألتك إياه قبل ما كان فيك جاوبني
1: مية بالمية. بعد كل اللي قطعت فيه وبعد هالأزمات الشخصية اللي قطعت فيها، وخصوصي بالقيم يلي أنا كنت مصدقة ولا أزال مصدقة، إنما رجعت عم أرجع أعملها إعادة قراءة، أنا واثق إنه رح يكون فخور فيي لسبب، لأنه أنا اليوم عم قوم بقناعاتي مش انطلاقا من اي حقد او اي ذنب او اي شيء، انا هيك وكنت هيك، واليوم اكتر هالمسيرة خلت هالحقيقة تصير حقيقتي اكتر واكتر، لانه هيدا اللي بيعطي وقع لعملي. اذا بدي كرر للي عم يتكرر بي بي بي بالاوساط اللبنانية، كلامي ما له معنى، ما له عازة، يعني في الف واحد عم بيقوله، اذا معقول كلامي يكون له وزن ويخلق فرق على الارض، أنا اللي بيخلق فرق على الأرض، لأنه هيدا الكلام هو عم يعكس حقيقتي وبيشبهني، اللي عم يبحث عن الكرامة. إذا ما عايش هالكرامة معي، كل اللي عم قوم فيه ما له عازة. يلي عم يبحث عن المسؤولية، إذا ما التزم بالمسؤولية بعملي وشاف أنه أنا فعلا ملتزم بالإشياء اللي أنا عم أحكيها، كل عملي ما له قيمة. أنا أولا بطالب نفسي وبعرف أنه هيدا الشيء هو اللي عم يخلق فرق.
0: اسمح لي اسألك سؤال ولو كان مزعج، يلي عم تقوم فيه هو تخليدا لذكرى غسان ويلي سقطوا بأربعة آب أو لمجد شخصي؟
1: أكيد مش لمجد شخصي طبعا، أنا إذا عملي بيتقدر بكون سعيد، يعني هيدا الشيء هيدا التقدير بيعطيني دفع لقدام. مجد شخصي لو بدي مجد شخصي كنت من ست سنين صرت بمحل تاني. تخليطا لغسان والضحايا، حتى غسان يمكن بقش يعرفوه وما بيعرفوا مين وراء مبادرة أربع آب بالمدارس، بهمني بالمدارس أنه يترسخ هالمفهوم وهالأدوات الجديدة يلي عم نطرحها، يلي برأيي ممكن تساعد أي إنسان عم يبحث عن طريق مختلف بقلب اللي عم نعيشه، ممكن يتساعده يلاقي طريقه. ذكرى الضحايا أنا برأيي هن بيكونوا ساعدين لما نعطي الإنسانية أفضل شيء عنا، ولما فعليا هالكرامة يلي انجرحت وانخدشت للإنسان وانخدشت لما غدروا على المرفأ، أنه نحن نكون عم نعيشها وعم نعطيها لغيرنا، هاي عدالة.
0: سؤال أخير واسمح لي أسألك سؤال وجداني لأنه ماري أنا فيها بأنه فقد يمكن مش بذات الظروف إنما فقد شخص عزيز وكان في عندنا كمان شيء تاني بيشبه هي اللي صار عندكم. تزوجت أختك
1: فعلا؟
0: شفت قدته
1: إيش صعبة. افتقدنا له بهيدا الوقت. حاضر كان بكل التفاصيل، كان بيت الجبل والصيحة زبطها قبل ما يموت، ولا كان ببيت بيروت يلي ظهرت منه عروس. ما بخفى عليك يمكن بعرس اخت اللي قبله كنت مرتاح اكتر وعم ارقص. هيدي المرة يعني وصلت للحفلة اكيد مبسوط كتير، بس في تقل ما في شك. الحياة كملت، هذا شيء أساسي وهذا جزء من الحياة آخر المطاف، هذا جزء من الحياة أنا شخصيا عم عيشه وبدي عيشه وبرغب عيشه، وبعرف أنه مرحلة وبتقطع لمرحلة أفضل.
0: بعتذر منك بصدق يعني وعلى مسمع كل المستمعين بعتذر منك، إنما قلت لك لأنه شغلي بعرف قديش ممكن هالحدث بالتحديد يترك أثر كبير بقلبنا. اللي حصلتي بدي أشكرك، بقول لك يعطيك العافية. مبادرة أربع آب إن شاء الله بتكبر وبتنمى وإن شاء الله بتصير بكل المدارس ونقدر نشوف أجيال جديدة عم تطلع عم بتتابع بذهنية مختلفة، وتكون مبادرة أربع آب خطوة على طريق بناء وطن. أهلا وسهلا فيك مستمعينا. بدي بس أقول شغلي إذا بتسمح لي جوزيف، هيدي آخر حلقة من بوائدو مساقبة ضيفنا ليلي بختام حلقات بوائدو. رح يوقف اليوم هالبرنامج هيدا، بعطيكم موعد الله راد نهار تاني المقبل ببرنامج آخر بحلة جديدة من كمان لأنه لبنان الحر فاتي بشبكة برامج جديدة. بنرجع نتلاقى أكيد نهار تاني نهار التلاتة من الساعة 9 للساعة 10 إلا ربع. بدي ودع كل المستمعين بوان ادو على مدى سنوات طويلة، جرب مثل ما كنت عم تحكي إلي، جرب يكون ضو شمعة صغير بالظلمة الموجودة. حاولت قد ما فيي من خلال إما الأبحاث اللي كنت عم أوفيها إما من خلال ضيوفي نحول التربية بلبنان لتربية أفضل بمحلات نجحنا بمحلات كان نجاحنا أقل. إنما مثل ما أنت كنت عم تقول إنه الواحد بيعمل اللي عليه والباقي الاتكال فيه على الله. بودعك اللي حصلوتي زميل جوزيف قيم، كمان بودعك بيبوائدو، بودع المستمعين وبوائدو بودع المستمعين. نرجع نتلاقى ببرامج أخرى اعتبارا من تنين المقبل بحل جديدة. يعطيكم ألف عافية. جوزيف قيم بضل عزبك.
2: بوائدو نقطة بالتربية، كيف بتتعلم، مين بيعلمك، وبشو بتتخصص؟ وائدو مع سالم خليفة على

0: بنشوف كتير حوادث وخاصة على الأوتوستراد لصدم من الخلف. بتخفف سير السيارة الإدمانية، تصدم السيارة من خلفها لعدة أسباب، والأهم ويلي بدنا نحكي عنه هو مسافة الأمان بين السيارات وتكون كافية لتجنب التصادم. ممنوع التلاصق مع السيارة يلي قدامك إن كنت على الأوتوستراد أو على طريق داخلي. عطول أمول حساب لأي توقف مفاجئ، وهيدا بنص عليه القانون بالمادة 22 من قانون السير الجديد. بتزيد بعد مسافة الأمان بين السيارات كل ما كانت السرعة أكبر. هون منكون حاضرين تنوقف سيارتنا قبل وبدون تصادم، ومنكون جنبنا كلفة وتضيع وقت. فشوية انتباه والتزام بجدية السواقة والاطلاع على القوانين يلي كتار بيفتقدولها بتحمينا وبتحمي ولادنا، ونخفف قدر الإمكان من أخطار الطريق.
1: هدفنا سلامتكم.

مساء الخير. أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي تم رصده في المنطقة التي يعمل بها جنوب لبنان. كما استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مساء قرى في قضاء بنت جبيل، ونفذت غارة على وادي الحجير أدت إلى قطع الطريق المؤدي إليها. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات لآليات الجيش الإسرائيلي وجنوده في القنطرة وعطشيت القصير وعينات، كما استهدف مربط مدفعية مستحدث في رب الثلاثين بسلب من المسيرات. إلى ذلك أعلن الرئيس جوزيف هاون أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة مع سفيرة لبنان في واشنطن تتمعوض خلال الأيام المقبلة. وقال خلال لقائه وفدا من كتلة الجمهورية القوية برئاسة النائبة ستريدا جعجع: نحن جاهزون لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة، وفي النهاية لا عودة عن مسار المفاوضات، لأنه لا خيار آخر أمامنا وهو يصب في خانة جميع اللبنانيين. وشدد عون على أن التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وبعد اللقاء اعتبرت النائبة ستريدا جعجع أن لبنان وصل إلى مرحلة التفاوض مع إسرائيل بسبب تورط حزب الله بالدفاع عن بلد آخر وليس حبا بالتفاوض. أضافت من قصر بعبدة: نشد على يد الرئيس عون ونقول له نحن إلى جانبك، ولقد تعبنا من حروب الآخرين على أرضنا. عقد في وزارة الداخلية اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي بدعوة من الوزير أحمد الحجار، شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام بحضور قادة الأجهزة الأمنية والمعنيين لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد. وأكد سلام أن قرارات الحكومة يجب أن تطبق، وآخرها ما يتعلق بالعاصمة بيروت. من جهته أكد الوزير حجار متابعة إجراءات انتشار القوى الأمنية في بيروت بعد قرار الحكومة بشأن العاصمة، وتمنى على اللبنانيين الإقلاع عن إطلاق الرصاص فلا تهاون مع المخلين بالأمن. نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إيران هاجمت اليوم بالصواريخ والمسيرات قوات أمريكية وسفن تجارية في مضيق هرمز. الديوان الأميري القطري أعلن أن أمير قطر أجرى اتصالا مع رئيس الإمارات، أعرب خلاله عن إدانة دولة قطر الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات. الخارجية المصرية أكدت رفضها القاطع لأي ممارسات تستهدف ترويع الأمينين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اعتبر اعتداءات إيران على دولة الإمارات عدوان خطير وتصعيد سافر يهدد أمن المنطقة. هذا وقررت وزارة التربية والتعليم في الإمارات تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى الجمعة 8 أيار، حرصا على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي. الإمارات جددت إدانتها الاعتداءات الإيرانية عليها التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية، وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات فورا معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا. وقالت: نحتفظ بحقنا الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية ولن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا. هذا ونقلت وكالة التسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله أنه إذا قامت الإمارات بأي تصرف غير عقلاني فأن جميع مصالحها ستصبح هدفا لإيران. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: النصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: الإقلاع عن التدخين ضروري للحفاظ على صحة البصر، لأنه التدخين بيزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض العين مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر أو ما يعرف بتلف مركز النظر مع العمر، وبالتالي من خلال الإقلاع عن التدخين فينا نخفف من خطر الإصابة بهيدي الحالة وغيرها كتير من الحالات.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

طاب طبقاتكم. تعقد في خلال الأيام المقبلة الجلسة الثالثة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، وفي السياق قال رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه وفدا من كتلة الجمهورية القوية برئاسة النائبة ستريدا جعجع: إننا جاهزون لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة، وفي النهاية لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا، وهو يصب في خانة جميع اللبنانيين. من جهتي اعتبرت النائبة ستريدا جعجع بعض اللقاء أن لبنان وصل إلى مرحلة التفاوض مع إسرائيل بسبب تورط حزب الله بالدفاع عن بلد آخر وليس حبا بالتفاوض. أضافت: نشد على يد الرئيس عون ونقول له نحن إلى جانبك ولقد تعبنا من حروب الآخرين على أرضنا. على الجبهة الإيرانية الأمريكية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ليس لديها شيء أو قيادة ولن نسمح لها بحيازة السلاح النووي وقضينا على قواتها العسكرية. ترامب لفت إلى أن أسعار الوقود ستنخفض بوتيرة سريعة بعد انتهاء الحرب. أضاف: زيارتي لبكين ستكون مهمة وأتطلع للقاء الرئيس الصيني ونحن متقدمون على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ثم عاد وتطرق إلى موضوع إيران وقال: لم يعد لدى إيران أسطول بحري ولا صواريخ ولا حتى قادة، وقال: لا أؤيد حرب إيران ولا أحبها ولا أحب الحروب. السيناتور لينسي جراهام قال إن الهجوم الإيراني على البنية التحتية في الإمارات واستمرار الهجمات على المياه الدولية يتطلب ردا سريعا على إيران. في هذا الوقت اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا أفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه. أضاف في منشور عبر أكس: موقف الإمارات الصلب والمبدئي لا يرهبه هذا التصعيد ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة. وختم قرقاش مجددا: أخطأت إيران العنوان. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات مؤكدا فيه أن المملكة تقف إلى جانب الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها. وسط هذه الأجواء رفعت إسرائيل حالة التأهب في أعقاب التصعيد في هرمز والهجمات الإيرانية، وذكرت القناة 12 أن الجيش والموساد أوصيا المستوى السياسي باستئناف حرب إيران. قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح بعدما دهست سيارة مشاة في وسط مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، فيما أعلنت الشرطة توقيف السائق من دون تحديد دوافع الحادث. أعلن مراسل الأنتيفي في البيت الأبيض بأن أطلاق نار سجل بالقرب من مجمع البيت الأبيض وتحديدا عند تقاطع شارع 15 مع شارع الاستقلال، وفرض جهاز الاستخبارات إغلاقا أمنيا على غرفة الصحافة ومواقع أخرى داخل البيت الأبيض. وبعد التحقق مع الجهات الأمنية تبين أن هناك حادثا وقع في المنطقة المجاورة، ما دفع السلطات إلى طلب انتقال الصحفيين إلى غرفة الإحاطة كإجراء احترازي، وقد تمت السيطرة على الوضع. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: من يعني من اي ناحيه؟ ما فهمت السؤال.
1: يعني اليوم نحن بس تخلص هيدي الهدنه، اذا بعد ما وصلنا بمسار تفاوضي شو بده يصير؟ في استئناف للحرب؟ هل بده يصير في شو السيناريوهات المطروحه من بعد انتهاء الهدنه او تمديد للهدنه؟
0: السيناريو الحالي انه اسرائيل مكفيه باعمالها، ما هيك؟ انت تتوقفيها بدك تفوتي بمفاوضات توقفها فعليا، يعني هون الدولة هي عم بتفاوض وهي بتطرح الأمور على طاولة المفاوضات. إذا لم نذهب إلى هذا المسار مكفى المسار الآخر.
1: كل ما بنحكي عن أنه فرض تطبيق القرارات للدولة نصطدم بعنوان عريض، ألا وهو أنه الجيش غير مجهز لوجستيا وعدديا وحتى معنويا، والأهم من كل هو الغطاء السياسي لأي تحرك مقبل لهذا للجيش. شو رأيك بهذه المقولة؟ وقد ايه هذا رح يأثر على واقع لبنان في الفترة القليلة المقبلة؟
0: أنا برأيي اليوم صرنا غير محل شوي، يعني أنا مع الدولة أن تبسط سلطتها،
1: بس ما في قدرة،
0: في غطاء سياسي مؤمن وفي قرارات متخذة على الجيش، يمكن منه مش مؤخر بعد، في يفرض سلطته مطرح ما يقدر يفرض.
1: كيف بده يفرضها من دون مواجهة؟
0: بيفرض في وسائل عديدة، مش بضروري مواجهة هيك فرونتال، يعني مواجهة وجه بوجه.
1: يعني انت مع خريطة الطريق التي تتحدث عن انه نبلش ببيروت مدينة منزوعة السلاح، ننتقل الى لبنان وصولا الى يعني الى باقي المناطق، هيدا هو هي خريطة الطريق السليمة الوحيدة الموجودة اليوم؟
0: صح.
1: ايمكن تطبيقها ببيروت؟ ما بنخاف من سبع ايار تاني؟
0: ليش لا؟ شو المانع ببيروت
1: سبع ايار تاني؟
0: ساعتها بتمنع سبع ايار الدولة قادرة تمنعه. عم نحكي اذا اخذت بيروت في يطبق الجيش، قادر يطبق، منو شيء مستحيل، شيء عملي، وبلشت فيه القوى الأمنية، يعني منا مش شيء خيالي، يعني لا فيها تنفذ، فيها تقول بيروت اليوم هي منطقة نموذجية، العاصمة سلطة الدولة مطلقة فيها، وما قالوا حزب الله سلطة عليها، فيها تعمل الدولة هيك،
1: فيها تعمل هيك، فيها تنزل الجيش 100%. ما بتخاف من انقسام الجيش؟ يعني كان في تقارير تحدث، في بيان طلع من جريدة الأخبار من فترة أنه في ضباط بالجيش.
0: يا سيدتي، إذا الدولة تبسط سلطتها بدون ينقسم الجيش، لشو الجيش؟ سؤال بديهي، يعني سؤال بديهي، إذا الدولة بدها تفرض سلطتها ببيروت تحديدا، وأنت عم تقولي لي في خوف ينقسم الجيش، شو عم نعمل يعني؟ لا يعني معناتها دولة فكتيفة، دولة صورية ساعتها، والجيش ايه انه عنا جيش بس انه ما انه قدر يبسط سلطته، شو الحكي هذا؟ لا
1: لا
0: اوكي،
1: غير وارد.
0: اذا عم بقول لك اذا في مجموعة ضباط، هلا عم نعمل سيناريو انا
1: لا
0: وليك.
1: ما في بيان طلع بالوسائل الاعلام،
0: يطلع
1: وقال وزير الدفاع ان هذا الامر مريب، وصفه بالمريب.
0: شو مكان او في دولة او ما في دولة، او انت بتبسط سلطتك بمنطقة معينة، عم ناخد مش عم نقلك فات على الضاحية، عم تحكينا عن بيروت انت، اذا ببيروت اي خطوة تعمل الدولة بدون ينقسم الجيش، ساعتها حطي كويشن مارك على الجيش وعلى الدولة. بس انا ماني شايف الواقع هيك، انا شايفه انه الدولة قادرة والجيش قادر يعمل بيروت منطقة منزوعة السلاح ومنطقة نموذجية تكون فيها الدولة بسط سلطتها، فيها تعملها وبلشت فيها، وبرأيي إن شاء الله تكفي فيها.
1: سؤال أخير اليوم، أين يقف رئيس مجلس النواب دولة رئيس نبيه بري اليوم في هذا المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية؟ نحن على طول بنعرف أنه إذا ما كان في توافق بالتركيبة اللبنانية ما بيمر أي قرار. اليوم هذا التشنج والتوتر على خط بعمدة.
0: خلينا قبل ما جايب على قصة بري، ما في توافق، اوكي انتو يا اخوان فوتونا بحربين بدون توافق، طب نحن اذا عم نلاقي حلول للمأزق يلي وصلتونا عليه، عم نلاقي حلول، وبرضو ما بتكون توافق على هذا الموضوع. ليه؟ ما فهمت. بتمشوا بدون توافق بحرب، ولا بنجي عم نلاقي حلول للمأزق والمشاكل اللي ورطونا فيها وللحرب اللي ورطونا فيها، هلأ صار بدكم توافق وما نكون قابلين بالمسار العقلاني، بالمسار المتاح أمام لبنان للخروج من هذا المأزق؟ إيش؟ شو بعمل لك؟ يعني بدك بالحرب بدك تخدني غصبا عني على هذا القرار، وبالسلم كمان ما انك قابل انه والله انا روح بمصاري خلصني ويخلصك، في مشكلة ساعتها بده هون في مشكلة.
1: وعن دولة الرئيس نبيه بري قلت لي رح جاوبك اول مرحلة انه عن التوافق، واليوم عن دوره بهذه بهذه
0: بري بعده بوضعية مسيرة لحزب الله حفاظا على وحدة الطائفة. هلا هو مقتنع مش مقتنع ما بعرف، ما بدي انا ماني عالم غايب وبقرا افكار،
1: بس هو موقفه
0: حتى
1: واضح
0: اليوم حتى
1: مش مسيرة
0: موقفه حتى
1: واضح
0: اليوم حتى اليوم وجهان لعملة واحدة مثل ما بيقولوا دو فاس دو لا ميداي، زيت الشيء واحد اسمه نبيه بري وهوديك حزب الله
1: بعده الاخ الاكبر
0: اخ اكبر اصغر ما بعرف، بس انا بهمني موقفه السياسي، موقفه السياسي بعده اليوم يعرقل جهود الدولة اللبنانية، وبعد الدولة اللبنانية مستمرة بمسيرته انه هو اليوم المفاوض باسم الطائف الشيعي الكريمة. هذا هو الواقع، واقع ما حدا حبه، واقع ما رح يؤدي لخلاص البلد، بس هذا هو الواقع للأسف.
1: للأسف يعني نحن اليوم رايحين على يمكن مشهد أكثر تعقيدا وتأزما برأيك هلأ بالحالة؟
0: نأمل أن نخرج من هذا المأزق،
1: ولكن
0: بس إذا بدنا نحطوا عراقيل وتضل هاي المسيرة قائمة ما حنوصل لمحل، بس إذا الدولة أخذت قرار وكفت فيه برأيي بالعكس بتفرضوا على كل الناس، بدك تفرجي انه في دولة اخذت قرار وماشي فيه.
1: بدنا نفرجي كمان انه نحن في عنا سبيل وطريق للوصول لهذه الجمهورية القوية التي يريدها كل لبناني سيد حر ومستقل. صح. دكتور ريشار كيومجيا رئيس جهاز العلاقات الخارجية بحزب القوات اللبنانية، انا وصلت معك اليوم لختام حلقتنا وكمان لختام
0: برنامجك كمان
1: برنامج اليوم. يعني انا بدي ودع مستمعينا ببرنامج الجمهورية القوية، لانه انا مستمرة معهم اكيد بلبنان الحر ومستمرين بحل جديدة واطلالة جدا قوية بتليق بمستمعي لبنان الحر، بتليق بهالرقي للبنان، لانه نحن والقوات اللبنانية والمستمعين ولبنان الحر و كل اللبنانيين يلي بحبوا لبنان رح نوصل معهم بنهاية المطاف للجمهورية القوية المنشودة، لو انه برنامجي بطل اسمه الجمهورية القوية.
0: ان شاء الله ان شاء الله. انت هلا اعطيتيني شرف اني يكون معك باخر حلقة من برنامجك،
1: بس اكيد رح نرجع نستهل برامج جديدة بدك تكون معي كمان.
0: بدي هنيكي كان برنامج حلو والله، هيك يعني كان مرة بالاسبوع بيعكس وجهة نظر القوات، وجهة نظر التكتل. كنت على مستوى المهمة الملقية على عاتقك، بقى بتمنى لك كل الخير بالبرنامج الجديد، وإن شاء الله إلى تألق دائم.
1: أنا بدي أتشكرك فعلا، هيدي الشهادة بعتز فيها دكتور ريشار كيومجيا منك، وهيك انبسطت كتير.
0: أهلا أهلا.
1: مستمعينا أنا رح أرجع ألتقى فيكم بموعد منحدده لاحقا، خليكن معنا دايما بتألق مع لبنان الحر بهذه الشبكة الجديدة للبرامج.
2: الجمهورية القوية برنامج أسبوعي يشرح الملفات ويسلط الضوء على مكامن العرقلة حتى تسريع عجلة التشريع.

0: صباح الخير. بزيارتين مهمتين في التوقيت والشكل والمضمون، افتتح السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى الأسبوع السياسي، فعشية أسبوع نسجت حوله سيناريوهات كثيرة في شأن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون، والتي تردد إلى أنها قد تكون في 11 من الحليف إلى واشنطن للقاء رئيس دونالد ترامب. قام عيسى بجولة شملت أبكيركة وعين التين، تمسك خلالها بالمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مبرزا أهمية عقد اجتماع بين عون ونتنياهو، وذلك عشية اجتماع لبناني إسرائيلي تمهيدي سلس يفترض أن يعقد في الأيام المقبلة. ففي الصرح البطريركي أشار عيسى إلى أن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى الولايات المتحدة ستتيح وضع مطالب لبنان على الطاولة، مؤكدا أن لقاء عون ونتنياهو بحضور الرئيس الأمريكي ليس خسارة للبنان أو تنازلا.
1: شو وجود نتنياهو؟ شو بعبع هو يعني نتنياهو؟ إنه نتنياهو هو مفاوض تاني. طيب رئيس كان بيقدر يروح يقول إنه قراراتي أنا بدي نقنم 1 2 3 4 5 إشياء ويقولها للرئيس ترامب قدام نتنياهو، وساعتها نتنياهو إذا بيقرر إيه ولا لا، ساعتها في عنا رئيس ترامب هو الشاهد وبيرجع الرئيس لهون وفينا نبلش المفاوضات. يعني ما بعرف ليش العالم فكرة إنه هيدي خسارة أو قالي تنازل. يعني ما عم بفهم أنا شو هالتنازل هيدا. إذا أنت بتروح تقول رأيك، الرئيس الجمهورية لح يروح ويحط كل الطلبات اللي بده هي لبنان، واهم شيء هي كل شبر من لبنان بده يدل مع لبنان وبده يرجع على لبنان. لمن امريكا بتعتمد، وان اسرائيل بتقلك انا ما عندي ولا اي، ما بدي ولا اي شقفة ارض من لبنان، بس بدي السلام عندي، معناتها حزب الله ما له وجود بعدين.
0: بعد ذلك توجه عيسى إلى عين التين، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بر قبل أن يغادر من دون تصريح. من جهته أعلن رئيس عون أن هناك محادثات تحضيرية متوقعة مع سفيرة لبنان في واشنطن خلال الأيام المقبلة. وقال خلال لقائه وفدا من كتلة الجمهورية القوية برئاسة النائبة ستريدة جعجع جاهزون لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة، وفي النهاية لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار أمامنا وهو يصف في خانة جميع اللبنانيين. وبعد اللقاء اعتبرت النائبة جعجع أن لبنان وصل إلى مرحلة التفاوض مع إسرائيل بسبب تورط حزب الله بالدفاع عن بلد آخر، وأضافت نشد على يد الرئيس عون ونقول له نحن إلى جانبك.
2: نحن ما فينا ننصح الرئيس إذا بيروح أو لا، المفاوضات بين إيديه ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة، هو بيعرف كيف يترمى وإمتين يروح وإمتين ما يروح. الرئيس همه الأساسي هلأ يوقف الحرب، مش هو بلشها للحرب ولا اللبنانيين بلشوها. في خيار آخر تنعتمده، حزب الله بده ياخد قراره. نسمع بعض نوابه بيقولوا حريصين على الدولة وحريصين على قرارات الدولة، بالنتيجة بدهم ياخدوا قرارهم، بس على الأكيد إنه الرئيس بعده مبلش بالمفاوضات ولازم نعطيه الوقت الكافي تيقدر يكمل بهالمفاوضات ونشوف لوين بدنا نوصل، ونحن ثقتنا فيه كتير كبيرة.
0: في المقابل حزب الله يواصل ضغوطه لإسقاط خيار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وفي السياق أكد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في بيان أن المقاومة مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر، لافتا إلى أن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو الذي يريد رسم صورة نصر وخدمة للرئيس الأمريكي قبل الانتخابات النصفية. مظلة سنية لمواقف رئيس الجمهورية مدماكها المصلحة اللبنانية العليا هي حجر الأساس، وهو العنوان الذي جمع اللقاء الأول للنواب السنة الذي عقد في بيروت، ولقد لاقى ترحيبا من قبل القوى السياسية في هذه المرحلة لما يشكله من ثقل في ميزان الحياة السياسية. وفي السياق قال النائب جورج عدوان للأمتفي عن اللقاء:
3: الاجتماع حصل بظرف لبنان عنده خيارات كبرى ليظهر من الاحتلال وليستعيد قرار الدولة على كامل الأراضي، هاي الأهمية الكبرى الأولى. بهالأهمية بيجي أهمية تانية، دعم الدولة، يعني دعم مؤسسات الدولة دايما وقت في موقف طابع وشرعي، وقت اللي بيجمع هذا العدد من النواب بيشكلوا كل المناطق وبشكله مكون فاعل بلبنان، بأيدوا الدولة بخياراته، بأيدوا الرئيس ورئيس الحكومة بالتفاوض. أنا برأيي هذا الدفع لازم كل اللبنانيين يشوفوه ويثمنوه. اليوم الصورة هي حزب الله بوجه الدولة اللبنانية. أن بيكون حزب الله بوجه كل الدولة وهو كذلك اليوم ويريد أن يخرج عن الدولة، يجب أنه ندعم الدولة لتتصرف.
0: وسط هذه الأجواء أمت بكركي أمس وفود مؤكدة دعمها للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن أبرز الزوار السفير الأمريكي ميشيل عيسى.
1: لبنان هو البلد اللي معروف بالعيش المشترك، بعتقد الأشخاص اللي عملت هالشغلة هذه أشخاص يمكن لبنان مش مناسب لإلها، لازم يروحوا يقولون شي بلد يعيشوا فيه غير هوني.
0: وفد الجمهورية القوية زار بكركي أيضا دعما للراعي على أثر الحملة التي تعرض لها.
4: لقد أتى كثيرون ورحلوا، تبدلت وجوه وسقطت مشاريع، وبقيت بكركي كما كانت حارسا لأرز الرب وساهرة على وجدان لبنان. إن من يتطاولون على هذا المقام إنما يفعلون ذلك بعدما انكشفت ادعاءاتهم، غير أن الحقيقة تبقى أعلى وبكركي تبقى أسمى.
0: فيما يصر الأمريكيون على أن نتائج الحصار العسكري على إيران تتجاوز التوقعات، استهدفت إيران بصواريخ ومسيرات الإمارات كما استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وقد أفاد مسؤول عسكري أمريكي بأن إيران حاولت إطلاق النار على سفن تجارية قرب مضيق هرمز لكنها فشلت. وكشف المسؤول الأمريكي عن أن الجيش الأمريكي ضرب 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت عرقلة حركة الشحن التجاري. وقال ننصح القوات الإيرانية بالبقاء بعيدا عن القواعد العسكرية الأمريكية. وأشار الجيش الأمريكي إلى أن السفن الموجودة حاليا في الخليج العربي تعود ل 87 دولة. وقال توصل مع عشرات السفن خلال الساعات الماضية لتشجيع الملاحة في هرمز. وعن استهداف الإمارات قال قائد سنتكوم أن الإمارات تملك قدرات وهي بوضع جيد للدفاع عن نفسها. الإمارات جددت إدانتها لاعتداءات الإيرانية عليها التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية، وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات فورا معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا. وقالت نحتفظ بحقنا الكامل والمشروع في الرد على الاعتداءات الإيرانية ولن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا. المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش اعتبر أن التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه. أضاف موقف الإمارات الصلب والمبدئي لا يرهبه هذا التصعيد ولا يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة. وختم مجددا أخطأت إيران العنوان. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر عسكري إيراني قوله إنه إذا قامت الإمارات بأي تصرف غير عقلاني فإن جميع مصالحها ستصبح هدفا لإيران. من جهته قال رئيس دونالد ترامب لفوكس نيوز أن إيران ستباد إذا هاجمت سفنا أمريكية خلال عملية مضيق هرمز. أضاف سنواصل الحشد العسكري الأمريكي في مضيق هرمز وفي المنطقة، ولدينا أسلحة وذخائر أكثر بكثير من ذي قبل وأفضل المعدات في جميع أنحاء العالم، وسنستخدم كل أسلحتنا المتطورة إذا احتجنا لها. وتوجه لإيران بالقول إما أبرموا صفقة بحسن نية أو سنستأنف القتال، لافتا إلى أن إيران أصبحت أكثر مرونة في المفاوضات بحسب تعبيره. وكشف الرئيس الأمريكي عن أن إيران شنت هجمات على سفن تابعة لدول لا علاقة لها بمشروع الحرية، واستهدفت سفينة شحن كورية جنوبية معتبرا أنه ربما حان الوقت لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى المهمة في مضيق هرمز. وسط هذه الأجواء رفعت إسرائيل حالة التأهب في عقاب التصعيد في هرمز والهجمات الإيرانية. السناتور الجمهوري لينسي جراهام شدد على أن الهجوم الإيراني على البنية التحتية في الإمارات واستمرار الهجمات على الملاحة الدولية يتطلب ردا سريعا على إيران. هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش والموساد أوصيا المستوى السياسي باستئناف حرب إيران. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وصول طائرات أمريكية إضافية لإسرائيل، منها طائرات تزود بالوقود. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.